0: تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، مازلنا واصلين معكم المشوار بتبيعه مع بقية اختياراتنا الموسيقية ديما معكم في بين كلمة ونغمة بتبيعه. نذكركم اللي مازال عندكم الوقت باش تخليو لي كومنتير نتاعكم الكل في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل، نذكركم زادة اللي ما بين الأركان اللي تعودتوا عليها معانا في بين كلمة ونغمة، هو ركن اللي في كل مرة نقترحوا فيها عليكم فيلم نحكي عليه بتبيع سيني كافي. سيني كافي زادة راو انتوما زادة تنجموا تشاركوا فيه، انتوما زادة تنجموا تعطيونا فكرة على واحد ولا اقتراح على واحد من الأفلام اللي هكا تفرجتوا فيهم واللي عجبكم مؤخرا، باش هكا احنا نقترحوها على مستمعينا. وخاصة كما نحكوا مازالت الصيفية، يعني مازال هكا السهرات سوى سهرة عائلية ولا فيلم اللي تنجم تفرج فيه هكا وحدك بطبيعة، كي يكون بطبيعة ما يناسبش الأعمار، نحكيو على فيلم الرعب ولا غيره، أعمار الصغيرات دونك ما يتفرجوش فيه بطبيعة. الفيلم اللي اخترناه لليوم ما يجيش للصغيرات الحقيقة، بما أنه فيلم رعب، ما شنو اللي سبيسيال اللي في الفيلم هذا اللي هو صحيح فيلم رعب ما فيه زادة جانب من الكوميدي، جانب كوميدي كما حكيت، هو فيلم أمريكي ومن إخراج مات بيتينلي وبطولة سامارا ويفينغ، آدم برودي، هنري تشيرني وأندي ماكدويل. الدور قصته حول عروس شابة تردها عائلة زوجها الثرية كجزء من طقوس اللي عملوها ليلة الزفاف لعبادة الشيطان، وبدأت التحذيرات وقت اللي تم التعاقد أكيد في 2017 مع مات بيتنلي وأولبن وتايلر، وهما جوز أعضاء في فريق صناعة الأفلام، ولهنا بدأت بتبيع كتابة السيناريو زيادة اللي أسندت وقتها الجاي بوسيك وراين مورفي. بعد تحديد موعد إصدار مبدئي جرت عملية اختيار الممثلين في أكتوبر 2018، وبدأ التصوير الرئيسي في وقت لاحق من نفس الشهر. فيلم اللي نحكيه عليه من بكري التوى ما عطيتكمش اسم الفيلم، فيلم Ready or Not، مستعد ولا لا، هذا هو اختيارنا ليكم. الأول مرة تعرض في مهرجان فانتازيا السينمائي الدولي في 2019، وبدأ عرضه في صالات السينما بالولايات المتحدة وفي العالم من بعدها. خذ الفيلم مراجعات إيجابية من النقاد وحقق إيرادات بلغت 57.6 مليون دولار عالميا مقابل ميزانية قدرها 6 ملايين دولار، وتم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم رعب في الدورة 46 من جوائز ساترن. ومن المقرر إصدار جزء ثاني بعنوان Ready or Not 2 Here I Come في 2026. هذه بالنسبة لاختيارنا لليوم، هو يعتبر من أفلام الإثارة، فيلم كوميديا سوداء، فيلم رعب للمغرومين بالنوعية هذه من الأفلام. Ready or Not هو اختيارنا اليوم في سيني كافي، مواصلين معكم احنا مع الموسيقى.
1: شكرا معيشة، شرف لي يا لهم.

تحياتنا لكم من جديد. موزيكتنا مازلت متواصلة معكم، وصلنا مع بعضنا الحنين. حنين في جزء أولولاني مش يكون مع كوكتيل، مش نسمعه مع بعضنا نوستالجي إيطاليين من عدد زميلنا نجح الورتين. نسمعه مع بعضنا وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

هذا كان الجزء الأولاني من حنين لليوم، سمعنا فيه نوستالجي إيطاليانا. ما مازال في الجزء الثاني مع كوكتيل من الأنغام الشرقية باش نسموه بعضنا. بعد لحظات حبيت نجدد التحية لكل أصدقائنا، نسلم عليكم من جديد اللي تتابعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكل المستمعين، باش نمشيو نسموه بعضنا حنين في جزء الثانية.

تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهه ونبض الناس، خلي الموجه ديما معاك.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل. هذه كانت حنين بطبيعة في الجزء اللي اخترناه مع الأنغام الشرقية. احنا نجد التحية بطبيعة الكل من كان يتبع فينا من بداية المشوار حتى التوى، وآخر الأركان كما تعودتوا بها ديما تكون مع التربيات في ربريك ترب. اليوم ترب حبيناها تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم في موقع من نغم انت عمري. خليكم معاها، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد ذاية لحقا. باي باي.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ذات سيف، مع استرجاع بعض الذكريات خاصة اللي تهمنا احنا في الفترة الصيفية. اليوم حبينا نتوجهوها، حبينا نتحولوا لمدينة طبرسق. من خلالها نحب نعرفوا الموروث اللامادي، التراث اللامادي خاصة بالنسبة لنا اللي يهمنا هو الموسيقى. اليوم مش نحكيه في مدينة طبرسق، وعلى مدينة طبرسق مش نحكيو على المالوف، مش نحكيو على سلالمية طبرسق، مش نحكيو على أهم موروث بالنسبة لمدينة طبرسق اللي اندثر، ولكن هاوكا يحاولوا أنهم يرجعوه شوية، خاطر بما أنه نعرفوا أنه كي يتوفاو الكبارات يعني بالنسبة لنا، فهذا النمط الموسيقي يندثر معاهم. اليوم كي نحكيو على قصبة طبرسق اللي معروفة برشا في المدينة، معروفة برشا زادة في فروحاتهم، في تتويجاتهم، في مناسباتهم اللي يحتفلوا بها، كذلك حتى كانت مساهمة في بعض المهرجانات وكانت موجودة خاصة الفرقة والمجموعة هذه. كذلك نحكيو على عيساوية طبرسق ومعلومات حول العيساوية، لأنه لو كنا نحكيو على الأنماط الموسيقية هذه كانت موجودة في مدينة طبرسق، ولكن اندثرت. يمكن مازلنا نحكيو كان على السلامية في هذه المدينة اللي زاد فيها تجديد بالنسبة للفرق الصاعدة، وفيها بعض التطور من خلال الإيقاع، من خلال بعض التجديدات اللي تنجم تكون في هذه الفرق، فرقة السلامية. هذا اللي مش نحكيوها اليوم خاصة بالنسبة لنا احنا، انه كي نحكيو على التراث المادي ونحكيو على الموروث الموسيقي اللي يهم مدينة طبرسق. كالعادة كيف ما عودناكم هوكا بعض الاغاني وحنين لفترة التسعينات اللي تربينا على الاغاني هذه، عشناها وعايشناها في فترة التسعينات. كذلك بالنسبة لنا احنا مسك الختام مش يكون مع اغنية لمجدة الرومي من حفلة، ونحكيو على مجدة الرومي خاصة وأنها هي مش تحيي الاختتام مهرجان قرطاج في الدورة الحالية. هذا بالنسبة لنا احنا موضوعنا، وبالنسبة لنا حديثنا لليلة في برنامج ذات صيف. خلينا ننطلق مع أولى الإيقاعات مدحت صالح وراجعين.

رسمتك حب عشقتك حب كتبتك في جدار القلب رسمتك حب عشقتك

0: خلينا ننطلق بالمرحلة بالمرحلة، خاصة في التراث المادي في مدينة تبسخ. وكي نحكيه على التراث، خذينا كعينة الموسيقى ويمكن المجموعات اللي كانت موجودة والأنماط الموسيقية اللي كانت موجودة في مدينة تبسخ. خلينا ديما نقوله كانت موجودة، خاطر كانت عندها قيمتها الخاصة بالنسبة لمتساكني مدينة تبسخ في فترة ما، وكذلك كانت حتى تنشط المدينة وتساهم في تنشيط المدينة. اليوم كي نحكيو على حاجة تعرفت بها أكثر مدينة تستور اللي هي المالوف. اليوم كي نحكيو على المالوف، مدينة تبسخ زادة كان عندها المالوف، وكانت تقضي سهراتها وكذلك حتى قعداتها بالمالوف، خاصة وأنه الشيخ عثمان بن تيتا كان هو اللي أسس هذا المالوف في مدينة تبسخ. وكانت ثم برشا ذكريات مع المالوف ومع الشيخ عثمان بن تيتا في الفترة هذيك. خلينا نسمو الشيخ الحضرة عبد الله النويشي، وهو أستاذ زادة متقاعد، يحكينا على المالوف ويحكينا على الفترة الذهبية بالنسبة للفترة هذيك وبالنسبة لمدينة تبسخ. المالوف في مدينة تبسخ مع الشيخ الحضرة عبد الله النويشي.
1: تاريخه في في في تبسخ ما هوش تاريخ كبير، لأنه ارتبط بشخص واحد اللي هو الشيخ عثمان بن تيتا. والشيخ عثمان بن تيتا كما أسلفنا ساهم في جمع ما يسمى سفينة المالوف، وهي 13 نوبة، والنوبة راي أحيانا تشد ساعة ونص ساعتين في الغناء. نوبات كبار كما نوبة الإصبهان كما نوبة العراق، وتكأخذ في على عاتقه في السبعينات، خاصة السبعينات خذها لعاتقه تعليم الجيل هذاي ومنهم ناي ومثالي أنا كثيرين مصغارة من اللي جان 12-13 كان زان أظن ما تلقاه عنده كالبيبينير في كان يبرع فينا في سيدي بقى زاوية سيدي بقى. كان يتغنى يعني باحتشام في الديار، باحتشام معناها تعرف كعبات يعرفوا المالوف يغنوا يتلموا يغنوا وحدهم، فهمتني؟ فما ناس يحبوه، ولكن الأغلبية نحن غلب على الذوق بتاعنا القصابة، الذيقة الشعبية هي القصابة، والذيقة الدينية هي ما كان يسمى قبل بالختم والعيسوية، ثم بعد ذلك طورت ولاد سلمية. طيب احكي لك على هذه سيدية. فالمجموعات هذه اللي علمها الشيخ عثمان كيف كيف افتقرت الى التدوين، ما بونتش وما معناها ما تعرفش لبعضها، معناها ما عداش جيل الجيل الى اخره. بار اكزامبل انا ما نتفكرش شكون علم الملوف بعد الشيخ عثمان في تبسخ، ما فهمناش. ما نحفظ الملوف، عمري ما علمت الملوف. فالتو نحب نسمعه، التو نحب حتى العازف نعزفه إلى آخره، ولكن عمري ما شديت مجموعة كي، لأن تولي دعوة في غير محلها، مش تاخذ جماعة دي جان عمرهم 17-18 وتقول لهم هاو المالوف، منها عمل تقريبا لا يرجى منه نتيجة. ما علينا، ولكن هذا لا ينفي أنه توجد في وقت ما في الثلاثينات والأربعينات معناها أصبح تقريبا منتشر بصفة مزدهرة في الخمسينات والستينات، قلت فما ناس كانت تغنيه في العروسات، وكانوا فما مجموعة في السوق هذا اللي نحن قاعدين فيه كانوا يتلموا، هو معناها القائد نتاعهم الشيخ عثمان، كانوا يتلموا في حانوت صالح بالزين الحجام ويعزفوا في التاريخ هذاك. وانا غلطت على الشيخ يعزف العود، وعم صالح بالزين هذا يعزف الكمانجة بالطريقة القديمة نتاع تونس اللي تحط الكمانجة فوق الركبة، ومعاهم الوزانة بطبيعة الحال، تار ودربوكة ونغارات وإلى آخره، وكانوا كل ما نعرفش كل عشية سبت ولا عشية حد ما نعرفش غلطش عليهم بالجدان كانوا يتلموا في الحانوت ويغنوا في وسط السوق كيغنوا وحدهم. في آخر عمري ما سجلش وما دونش وتقريبا اندثر المألوف بوفاته هو اندثر المألوف من طبرسك. قال وانا دار احنا في الليسي كنا نغنوا مقاطع من المألوف مش مألوف كله. ما نعملوش نوبة في الليسي كنا في فرقة الموسيقى الوترية بتاع الليسي في السبعينات ما نغنوش نوبة مألوف نغنوا مقطع. مقطع من نوبة والأستاذ وقتها يعرف خاصة انه قاعد عندنا أستاذ كبير قاعد بحضانا برشا سي أحمد بن عثمان معناها ياخذ ذاك المقاطع الخفيفة نتاع المألوف اللي فيها الريتم فيها الإيقاع وفيها واحد باش تبدا اللي يسمع ما ينفروش وما يتقلقوش. وفي المسابقات نعملوا حاجات فوندو حاجات قوية معناها نتاع مستوى. أما أبار سا ما بقاش منه حتى لو كانت دورة بورسك كاملة ما تلقاش واحد تلقى يسمع بالمالوف ويسمع الغناء الفلانية ما يعرفوش حق معرفته.

والله السلامة زفت بيته، ريت ابنه وهي تنقى فيه، والله ملحوظ.

0: هذه أغنية من القصابة، قصابة تبرصق اللي معروفة بها المدينة هذه، كيف ما معروفين بعض المدن الأخرى بنمط غنائي شعبي وتراثي بالنسبة لبعض المدن. اليوم زاد كي نحكيه على العيساوية، نعرفوا أنه العيساوية هي نمط موسيقي وطريقة صوفية تنجم تكون موجودة في العديد من المدن والعديد من الأماكن. كل مدينة وكيفاش يعني تتغنى بالعيساوية، وكل مدينة وكيفاش توظف العيساوية. في تبرصق زادة موجودة العيساوية، عيساوية تبرصق، والشيخ الحضرة مش حكينا على هذه العيساوية وعلى يمكن أهميتها كذلك، أنه رغوة كي نحكيه ثم أنماط موسيقية اندثرت في هذه المدينة، ويمكن كي نحكيو على التراث المادي نجم نعتبره اندثر في المدينة هذه، باعتبار انه الشيوخ او انه المجموعات اللي كانت تغني وكانت موجودة في مدينة تبرصق من بعد وفاتهم ما ثمش شكون أخذ المشعل وواصل في نفس النمط الموسيقي. وهذايا أكيد مش نحكيوها من بعد مع القصابة وعن قصابة مدينة تبرصق، ولكن توا مش نحكيو على عيساوية تبرصق مع شيخ الحضرة عبد الله النويشي.
1: لا يجب استثناء الحركة الثقافية. الحركة الثقافية اللي جاتنا مع القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر في جملتها الطريقة الصوفية العيسوية، وهذه الطريقة بطبيعة الحال منسوبة لصاحبها معروف محمد الهادي بن عيسى، وعنده كنية أولى محمد بن عيسى، وعنده كنية ثانية عندما يقع التعشيق بذكر اسمه ينادي المنادي يا الهادي. هذا فيما يتعلق بالشيخ، وهو من الناس اللي خذاو عن الطريقة الجزولية. الطريقة الجزولية هذه تقريبا هي الرابط بين الشاذولية والعيسوية. الشاذولية هي طريقة سيدي بالحسن، سيدي علي بالحسن الشاذلي، وطريقة اللي سميناها العيساوية طريقة سيدي محمد بن عيسى أو محمد الهادي بن عيسى. وبينهما بينهم يعني الرابط بينهما هو الطريق الجزولي اللي فيها جزء من الطريقة الشاذولية وجزء آخر ينفتح على العيساوية، لأنه بحكم التدارك وقع بحكم الزمن، يعني دخلت الحركة الثقافية في بعض حكم الزمن. سبب وجودها في تونس هو انتماء الإثني للعائلات الموجودة في الشمال الغربي، اللي هي على أساسا اللي هي أساسا أن فيها معناها جزء كبير من الأندلسيين، من الموريسكيين. هذا الناس جابوا معهم كل تقريبا بطبيعة الحال كل حركة، كل نزوع، وكل شيء يتعلق بالحركة البشرية في المجتمع لابد أن يحمل ثقافة معينة، وهذه الثقافة جاءت مع الموريسكيين وتثبتت بطبيعة الحال فيه أشياء علمية وفيه أشياء كما ذكرنا سالفا شعبية. إيقاع العيساوية، طريقة العيساوية هي كما طرق الكل طريقة في التعبد، طريقة عبادية تخص شخص معين، يتبعها شخص معين ثم تصبح منتشرة بين مريديه أو بين تلامذته كما نقول وإحنا باللهجة الجديدة تلامذته، يأخذون منه هذه الطريقة، وبطبيعة الحال لا تخلو هذه الحركات التعليمية والمعرفية من إضافات ذاتية في كل البلدان وفي كل الأجيال. ما هي كانوا اليوم احنا كانت فرقتنا تغني العيساوية، ولكن غنوا طريقتنا نحن، طريق الشباب، طريق اللي فرضها الشباب في العصر هذا لانه مش ممكن نعمله العيسويه اللي عملها في طبرسق، اللي انشاها في طبرسق الشيخ عثمان بن تيت، هذا غير ممكن عليه، لانه في منتصف القرن العشرين في حوالي الستينات والسبعينات كانت العيسويه من السمات الثقافيه على الاقل في التراث اللامادي في طبرسق، ما هيش في الدستور للمغرب، الدستور فيه المالوف، طبرسق فيه العيسويه، الكيف فيه العيسويه، اذا خلقوا في خاصه في التعامل مع التراث اللامادي تركوا بصمات بيتيه. كما ذكرت قبيله نحن غنينا العيسويه مع الشباب الصغار هذوما، غنينا بطريقه الصغار في ايقاعات حديثه، ايقاعات موسيقيه حديثه، وانا شخصيا وكبت الشيخ عثمان بن تيتة في السبعينات وتعلمت عليه، وكان يعني معين ثقافي كبير، كنا نعمل العيسويه ونعمل المالوف ونعمل المولديه ونعمل المولديه تعتمد على البرزنجيه، ونعمل الاختام والذكر والمدايح والاذكار والمجرد بالكف يعني بالتصفيق الى اخره. كل هذا بطبيعة الحال قلنا راهو حركه ثقافيه ديما خاضعه لتاثيرات الظرف، المكان عنده قيمته والزمان كيف كيف زاد عنده قيمته، ولا يمكن بطبيعة الحال ان نفرض طابع زمن معين على زمن اخر. نسمع المالوف، المالوف هو طابع خاص، والتوانس عندهم كلمة يقولها كل حاجة عندها ناسها، وهي ثقافة الاختصاص. المالوف هذا إذا الناس يحبوه في تونس ويسمعوه ويعطوه قيمة كبيرة حتى في فروحاتهم وفيها، ولكن الحركة الشعبية الغالبة ما تلقيهوش يعتني بالمالوف، ما يحبوش أو ما يفهموش أو ما يرقلوش، وبطبيعة الحال هذا يتحول في الذوق. وفي نهاية المطاف الحركات الثقافية هذه كلها غير مصانع باعتبارها تنبع من الشعب، تنبع من الطبقة الشعبية، والطبقة الشعبية لم تتعود التدوين، ما تدونش. الشيخ عثمان مثلا، هذا اللي جبت لك عليه اسمه الشيخ عثمان بن تيت، لم يسجل يوما في الإذاعة والتلفزة، ولا رغم أنه هو كما ذكروه بخير، رغم أنه هو من الناس اللي أسهموا في ضبط السفينة، سفينة المالوف في تونس، مع معناها جهابة الموسيقى في تونس، صالح المهدي، محمد الهادي التريكي، عبد المجيد بن جدو، بن علجية إلى آخره، هذوما ساهم معهم الشيخ عثمان من طبرسق لما يعرف بطبيعة الحال من هذا المتن، وكان يمتلك السفينة كاملة. السفينة سفينة المالوف هي 13 نوبة، 13 نوبة كان يحفظها الشيخ، وعلمنا منها انه تقريبا انا في البريود اللي عشتها انا معه في السبعينات تعلمنا نوبة الاصبهان، وتعلمنا نوبة العراق والمزموم وما يليه من الاسامي هذيك، ولكن احنا ما كناش ندرك الشيرات. انا معناها وعيت وقت اللي كبرت، وقت اللي اتسعت الدائرة الثقافية في مخي. في ما يتعلق ب نرجع دائما للطريقه هذه نتاع العيسوية، هي قلنا طريقه تعبديه صوفيه، وما يجب ان نؤكده انها ليست طريقه علميه، هي طريقه شعبيه اضاف اليها الناس مع بعد سيدي بن عيسى، اضاف اليها الناس الالات، الالات الايقاعيه، فعند البدو عند القرى الى اخره، فما حتى اللي أضافوا الآلات الموسيقية، فما آلات موسيقية، فما اللي يعتمدوا على النفخ كما اللي يعمل عيسوي بالكلارينات، يعمل عيسوي بالزكرة يعطيك الصحة. نحن في جهتنا نحن يعني نصاحبوا الغناء على العيسوي بالإيقاع فقط، عن آلات إيقاعية فقط، وآلات إيقاعية متنوعة، ما هيش مع حاجة واحدة ما نستعملوهاش ما لا يسويه قبله. في نهاية المطاف قلنا هي طريقة شعبية تصحبها الإيقاعات، الآلة الموسيقية في بعض الأحيان، في المغرب في في في عندهم الصنجة، وفي وعندهم أيضا كما هوش الجمبري، ولكن هو هي آلة تصنع محليا في في مكناس، لأن مكناس هي بلاد بن عيسى وبلاد الصوفية الكل، حتى سيدي علي بالحسن الشاذلي من مكناس أيضا. بعد الموسيقى يعني ظهرت الرقص، رقص العيساوي. العيساوي هذه واضح الاسم منسوب للعيساوي. العيساوي هي نوع من التهليل والتكبير يقوم به الحضارة، ما هوش الفرقة اللي تعزف أو الفرقة اللي تغني، الحضارة. الحضارة هذا هما مجموعة تصاحب الفرقة دائما في خرجاتها في احتفالاتها صاحبها، وتقوم بالتهليل والتكبير بالطريقة الصوفية اللي هم يورثينها.

الناس فرحت للعياد وحضرتك باش تضحينا ونفتي تحت للحيط بشكون يعيد عليا انا زقاها يا يقول هي تطلع تسلم عليا حد ما يشوفني حد وهزبيرة ما تشوفني كهوي.

0: هذه زاد مازال من التراث الشعبي لمدينة تبرسق. ولكن احنا خلينا ما دمنا حكينا على المالوف، حكينا على من بعدها على العيساوية، نحكيه شوية على سلمية تبرسق مع محمد ذيه. صحيح هو عنده مجموعة، وبين التطور خاصة في الإيقاع، كذلك حتى في الآلات الموسيقية المستخدمة، وبين التشبث مع سلمية تبرسق اللي تعرفت في هذه المدينة. وديما نحكي وراو يمكن هذه هي سلمية تبرسق هي الوحيدة اللي بقات إلى حد هذه اللحظة، ما زالت صحيح مع بعض التجديدات حسب الطلب، حسب زيادة الحضور في بعض المناسبات، كذلك المهرجانات، ولكن ديما نحكي أنه هذه السلمية ما زالت عندنا بعض الفرق اللي موجودة في السلمية في مدينة تبرسق، كيف سلمية محمد ضياء، كذلك لحضرة ناس الفقرة، وكذلك السلمية الأصلية لمدينة تبرسق. وهذايا بالنسبة لهذه المدينة وبالنسبة لتراثها اللامادي اللي تتميز به. وديما نحكيه انه راهو ثم اندثار لبعض هذه الأنماط الموسيقية، وثم زاد بعض التشبث خاصة من طرف متساكني هذه المدينة، خاصة بالنسبة للتراث الشعبي والغناء الشعبي، كيف قصبت تبرسق اللي مش نحكيه عليها بعد الموجز.
1: سلمية وقت اللي دخلت معناها تونس ولا البرسك ولا شمال تونس، هو هي خذات حاجات من العيساوية، سيرتو من نوب العيساوية، نقولوا نحن المكبوسة ريتميك. خاطر علاش؟ خاطر جينا نشوفوا معناها وقت اللي عملنا ريشيرش باش نخدم، وقت اللي بدينا نكونوا في الجروب كعملنا ريشيرش، جينا نشوفوا اللي طبيعه الناس ولا تتلوج على توسكي حاجه ريتميك، ما عادش تلوج معناها باش تسمع، ولا ما معناها باش تخدم لها ستيل اللي كانت تخدم فيه العيساويه قبل، ما عادش ينجح معناها، ما عادش الناس طلبته. دونك ولينا عملنا ريشيرش صغير باش معناها باش نطوروا شويه في السلميه، معناها كيما تبدلت العيساويه، خاطر العيساويه تو من معناها منذ اكتشافها من القرن 16 براسك التويكا ماكش تلقاها هي في كل بلاد، باش تختلف بطبيعة وباش تتطور، وكل حد في يزيد حاجة معناها حسب تجربته وحسب خبرته. كيف السلمية وقت اللي بدينا نخدموا فيها حاولنا كل مرة باش نطوروا، كل مرة باش نزيدوا حاجة. والسلمية هي شنية بالأساس؟ راهي ترتكز على الختم. من الأول كنا قبل نخدموا الختم برشا، تو ما عادش بحكم الناس معناها ما عادش تلقى عباد معناها تسمع الختم، معناها تحس العباد ملي تدخل تحسهم يحبوا معناها ديريكتومون على الجو، يحبوا على باش يسمعوا معناها الجو الحضره وكل الغنى هذاك. مي قبل كنا نخدموا الختم كانت العباد معناها فما نص ساعه، اول السهريه كانت فما نص ساعه نخدموا الختم، العباد تسمع شيخ، فما المجرد هو شنو بالاساس؟ المجرد هو فما شكون يقول هو التجرد من كامل الالات، توسكي ايقاعيه ولا موسيقيه معناها كيما النفخ ولا المعازف. تتخدم بالاساس بالكف، فما كل بلاد وكيفاش ستيل نتاعها معناها، فهمتني كيفاش يخدم المجرد، وهي مخوض بالاساس راه من العيساويه، راه المجرد معناها فهمت، اول ما بدا من العيساويه، ولكن احنا خذيناه في السلميه وطورنا فيه وزدنا هكا حاجه لمسات خفيفه معناها، خاطر معناها ما تنجمش تخدم نفس الستيل القديم كما قلت لك معناها، خاطر العباد ماهيش باش تقبله معناها فهمتني، ما في الاجيال اللي تبدلت والنمط الموسيقي تبدل، دونك يلزمك انت تفرض ستيل جديد باش الناس تقبلك وباش الناس تسمع الحاجات هذيك. بعد الختم خلينا نخدموا في السلميه اللي فيها النوب والحضره وغناء اللي توا ساعات يقولوا يدروش عليه معناها فهمتني العباد، اللي هو انتر بارونتيز نحسها معناها حاجه معناها ما نعرفش يمكن حب ظهور ولا حب ما نعرفش شنو تسماها. خدمنا معناها الغناء السلمية معناها، خدمنا الاغاني معناها نتاع تونس ونتاع تبرسق ونتاع من كامل تراب الجمهورية، خدينا من كل بلاصة معناها شوية شوية باش كوننا برنامج محترم لانه العباد تقبلك وتسمع وتشيخ عليه معناها فهمتني. هذه هي معناها السلمية، تو بالاساس ولات سلمية كلها معناها من اولها لاخرها ريتم يحكم فيها. خاطر علاش العباد كيما فهمتك ولات ديما مركزه على الجو، ما عادش تركز على الكلام، ما عادش حتى فما معناها حتى ساعات كي تقول حاجات الناس ما تنتبهش حتى شنو قاعد تقول، لا تمدح لا تذكر لا ما يهمش فيك معناها، ولا الايقاع هو اللي طاغي على الغناء معناها، فهمتني؟

هذه الأجواء، أجواء الفرحات في مدينة التبوسق مع قصبة التبوسق. كيف ما حكينا، قصبة التبوسق هي من التراث الشعبي، هو لون غنائي شعبي قديم، والأكثرية يكون في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وفيها هذا الجمع بين الغناء الجماعي والإيقاعات الشعبية. وكي نحكيه على مدينة التبوسق، نحكيه حتى على كلمات بالنسبة دي قصبة التبوسق، نحكيه على كلمات تتناول الفروسية، كذلك الحب والمدح والحياة الريفية. كيف ما حكينا، هي كانت موجودة في بعض السهرات والحفلات، خاصة مع المجموعة الأولى اللي هي متكونة من بعض الأسماء كيف الطيبة خضيرية، وهذوما يعرفوهم الأكثرية في مدينة التبوسق ويتذكروهم. وكي يبداو يحكيو على قصبة التبوسق، يحكيو على المجموعة الأولى اللي كانت حتى مناسبة ما تكون موجودة وما فيهاش قصبة مدينة التبوسق. هذايا بالنسبة لنا احنا التراث الموسيقي والتراث الغنائي في مدينة التبرسخ اللي أوشك على الاندثار، خاصة كي نحكيو على هذه العينة كيف قصبت المدينة، قصبت مدينة التبرسخ، وكذلك نحكيو على اندثار المالوف في مدينة التبرسخ واندثار العيساوية في مدينة التبرسخ، خاصة وأن السلمية بدأت تمزج بين العيساوية والأغاني الصوفية للسلمية. هذايا بالنسبة لنا احنا حديثنا اليوم على هذه الـ الـ الـ الـ هذا الموروث الغنائي بمدينة التبوسق. ننتقل لذوق حاليا، خاصة وأنه هاو كان نسترجع بعض الأغاني بين الثمانينات التسعينات والألفينات. اليوم حبينا نعمل هذا المزيج بين هذه الألفيات، خاصة كي نحكيو على 1999، نحكيو على وائل كفوري، ونحكي واخترنا انه تكون الا الاشواق في كاغنيه مش نسمعوها مع بعضنا. كي نحكي على سنه الاصدار الاغنيه 1999 من اغاني الالبوم كانت حكايه عاشق وسلامات سلامات ولا حبيبي، هذوما بالنسبه دي وائل الكفوري والاغاني اللي كانت تعرف بها خاصه في الفترات هذه. كي نحكيو على إليسا، نسمع أغنية لو تعرفوه لإليسا، كانت سنة الإصدار 2006، اسم الألبوم بستناك. هذايا بالنسبة لنا احنا الأغاني اللي اخترناها، كذلك اخترنا راغب علامة اللي اخترنا له أغنية راح طير حمام. سنة الإصدار كانت 1982، وتقريبا حتى ثم شكل يعني بين 82 و 1985، والأغنية هذه تشهرت برشا في الفترة هذيك، خاصة كي نحكيو على رغب علي ونحكيو على ربيع الخولي والفترة الذهبية للأغاني هذيك اللي كانت موجودة. اليوم هذايا الكوكتيل اللي اخترناه لكم باش نسمعوه مع بعضنا، خاصة كيف ما حكينا هاكا حاولنا ننوعوا بين التسعينات الثمانينات والألفينات مع أغنية اللي اخترناها لإليسا. نسمع مع بعضنا الكوكتيل وراجعين.

هذا الكوكتيل اللي اختارناه لليلة باش هكيك نسترجعوا بعض الذكريات الجميلة، خاصة مع الألبومات اللي كانت في الفترة الصيفية يتم إصدارها. اليوم كذلك نحكيه على أمير الغناء العربي، نحكيه على هاني شاكر اللي بعد شوية مش نسمعوا له الغناية قسمة أو نصيب. كيفاش كي نحكيه على الراحل هاني شاكر أو أمير الغناء العربي، نحكيه على علاقة استثنائية مع الجمهور التونسي، علاقة حب، علاقة احترام، علاقة تجسدت في حضوره المتواصل في المهرجانات الكبرى على مدار عقود. كي نحكيه على مثلا الحفلات اللي احياها، نحكيو على مهرجان قرطاج سنة 2012، ولكن قبلها كانت في فترة التسعينات زاد حضوره في مهرجان قرطاج. نحكيو على مهرجان سوسة الدولي سنة 2000، وكان الوقت هذاك مع عائلته حاضر في مهرجان سوسة الدولي. ونحكيو على الزيارة الأخيرة اللي كانت في تونس في مارس 2023 تزامنا كان هو ضيف الشرف، شرف لافتتاح مهرجان الأغنية التونسية في مدينة الثقافة، بالتحديد في مسرح الأوبرا. في الوقت هذاك كان ينشط في الحفلة، نحكي وزاد غنى في الحفلة هذيك محمد الجبالي، وكان زاد نزل وغنى لهاني شاكر وغنى معاه هاني شاكر في الفترة هذيك. كي نحكيو على العلاقة خاصة بالجمهور التونسي، نحكيو انه ثم مسيرة خاصة في الحفلات الجماهيرية كانت ضخمة ومتميزة في مختلف المدن التونسية كيف قرطاج وسوسة وبنزرت. كانت فيها زادة الزيارات اللي خاصة زيارة 2023 كانت عندها بعد وجداني وتكريمي، عكست كذلك عمق الروابط الفنية بين مصر وتونس. نحكيو على مكانة خاصة كانت موجودة خاصة في علاقته بالجمهور، والعلاقة خاصة الاستقبال وحفاوة الاستقبال الجماهيري والإعلامي في كل ظهور كان لهاني شاكر على المسارح التونسية. هذه نحكيه على هاني شاكر، نحكيه على علاقته، علاقة الراحل هاني شاكر بجمهور ومسارح والحفلات اللي كان موجود فيها في تونس في مختلف العقود. خلينا نسمع مع بعضنا قسمة ونصيب وراجعين.

هذا هو كان الراحة الهنية. شكر وقسمة ونصيب. اليوم مسك الختام، حبينا نحكي شوية على ماجدة الرومي. كي نحكيه على حفلات ماجدة الرومي في تونس، نحكيه على علاقة لماجدة الرومي بجمهور تونس اللي كانت في أوائل الثمانينات، كذلك سجلت حضور مميز في أبرز الدورات التاريخية لمهرجان قرطاج. تميزت حفلاتها السابقة بإقبال جماهيري واسع والاحتفاء الخاص من الجمهور التونسي. كذلك نحكيه على هذا الاختتام واختيار ماجدة الرومي في الستينية مهرجان قرطاج الدولي. نحكي على زادة عودة مرتقبة لأهم والأصوات الترابية العربية إلى المسرح الأثري بقرطاج. هذا بالنسبة لنا احنا ماجدة الرومي وحضورها بعد غياب منذ سنة 2018 على الجمهور التونسي وعلى زاد مهرجان قرطاج الدولي. أكيد مش نذكره من خلالها بعض الأغنيات اللي نعرفوها واللي نسمعوها، ومن بين الأغنيات مش يكون مسك الختام مع كلمات

أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا ضائع، أنا عاري. هي ستة وأنا الضمين لنصفها، فكن الضمين لنصفها يا باري. مدحي لغيرك لهب نار خذتها، فأجر عبيدك من لهيب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح السلام والوئام وطيب الكلام، قولوا يا رحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعل صباحنا صباح الذاكرين الشاكرين العابدين التائبين.

ومع المصطفى صلى الله عليه وسلم، سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة.

لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. بهذه الكلمات الندية الجلية كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلن بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الإسلام الواضحة تجاه قضية السراء والذراء، قضية البلاء والابتلاء، ليكشف للدنيا كلها وسطية هذا الدين ومنهجه المتوازن المتناسق في كل أبعاده مع كيان الإنسان، هذا الإنسان الضعيف الذي قد تخدعه بعض لحظات الصفاء فيتمنى لو طهره الله من الذنوب في الدنيا فيجعل له البلاء والعقوبة. وهيهات أن يكون تمنى البلاء مما يرضاه الله ولا رسوله، بل باب التوبة والعافية خير وأبقى.

وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. والعافية هي دفاع الله عن العبد، فالداعي بها قد سأل ربه دفاعه عن كل ما ينويه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عمه العباس منزلة أبيه، ويرى له من الحق ما يرى الولد لوالده. ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته، وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى.

وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. بل لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح فيقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وأهمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم الطائف: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. اللهم إنك تعطي من تعطي عبادك إذا سألوك خيرك وعافيتك، فاعف عنا وعافنا يا قريب أفتجيب؟

أغنى من أمك. وقفت طفلة غنية في المدرسة تقول لصديقتها الفقيرة: أمي اشترت سيارة جديدة فهي أغنى من أمك، وأمي أحضرت لنا شغالة جديدة تهتم بنا عندما تكون في عملها، فأمي أغنى من أمك، وأمي أحضرت لنا طباخاً ماهراً يقوم بإعداد أشهى الأطباق فهي أغنى من أمك.

أمي أحضرت لنا ممرضة تسهر على راحتنا عندما نكون مرضى، فهي أغنى من أمك. وأمي أحضرت لنا مدرسا جديدا يذاكر لنا دروسنا، فهي أغنى من أمك. فقاطعتها الطفلة الفقيرة وقالت كلاما لن تنساه الفتاة الصغيرة:

أمي تعد لنا أطيب الطعام بنفسها، وتهتم بنا بنفسها، وتسهر على راحتنا بنفسها، وتذاكر لنا بنفسها، فيكفينا غناها بحبها لنا.

تأكل ما يتبقى من طعامنا كي تضمن أننا شبعنا، وأمي تعطينا الخبز الطازجة وتأكل الخبز اليابسة، تعطينا الدواء وتخبئ علينا مرضها. أمي تشتري لنا الملابس الجديدة وتداري حذاءها الممزق. عفوا صديقتي، أمي أغنى بكثير بكثير من أمك.

اللهم احفظ والدينا واحميهم واسترهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. علموا أبناءكم العيش السليم، راقبوهم، افهموا ماذا يقصدون، استفسروا عن كل تصرف، علموهم كل سليم وصائب، أروهم جوانب الحياة التي لا يعرفونها ليدركوا معنى الاختلاف في الحياة. ادعوا لهم في كل يوم، اللهم احفظهم واسترهم واهديهم، اللهم أصلح دروبهم واغنيهم بفضلك وساعدهم على مصائب الحياة. علموهم القرآن الكريم ومعانيه، علموهم أن الله قريب ومجيب.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

اللهم ارحم أمواتنا جميعا وأنزل عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. ولو كنت بائع ورد لقصدت بيوتكم كل صباح وعلقت على أبوابكم جورية وورقة بيضاء كتب بها أنتم يا مستمعي موجز الدعاء ورود هذا الصباح، صباحكم ورد. أعزائي المستمعين، أوصيكم وإياي بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف.
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد على موجتنا، الموعد اللي ينطلق من توا ل 12 و4 دقائق ويتواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة، والموعد هو مع هذه المجلة النسائية، هذه المساحة المفتوحة إليك سيدتي وين ما كنتي. نحاول أنه نقربوا لك ديما كل المواضيع اللي تهمك. اليوم باش نتحدثوا في الركن الأول وهو ركن الكلمة ليك، الاستشارة النفسية، باش نتحدثوا على السلوكيات عند المرأة، كيفاش نتعلم خاصة السلوكيات الصحيحة، كيفاش نبدل سلوك تعودنا عليه، وإلا إنه هذا السلوك يعتبر جزء ثابت من الشخصية، وإذا كان حابين نبدله إشنو الطريق الأقرب والأسهل. هذا كله إن شاء الله تكون حاضرة معنا الأخصائية النفسية سيدة رانيا لسمر، تحدثنا بالتفاصيل عن هذا الموضوع. في الركن الثاني حقك معك باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا باعتبار اللي هو أثار الجدل، وكانت فما برشا حالات يعني وصلت حتى للانتحار في صفوف الشباب والشابات. أيضا موضوع التنمر الإلكتروني اللي هو موضوع موجود حتى على الصعيد العالمي من خلال المنشورات اللي تكون موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. هل ترتقي التعليق على المنشورات هذه وإعادة نشرها بطريقة فيها سخرية ولمس وإلا إهانة وإلا حط من اللي قام بالنشر؟ هذا كل تو نتعرف عليه بالتفاصيل، وين تنجم توصل العقوبات، وكيفاش نجم ناخذ حقي إذا كان تعرضت إلى التنمر الإلكتروني. من بعد باش نكونوا في فقرة مع مرأة عندها برشا مواهب متعددة اكتشفتها لظروف خاصة، نتعرف عليها بالتفاصيل. السيدة لبنى السيلي إن شاء الله تكون حاضرة معنا من بعد شوية، ونتعرفوا بالطبيعة على كل المواهب الكفاءات اللي عندها. أيضا في ركن التنمية البشرية البداية من هنا سيدة رحمة الجويدي باش تواصل معنا في نفس الاتجاه، ونتحدث على الموهبة، كيفاش نجم المرأة التونسية تستغلها وتنجم حتى تحولها إلى مورد رزق. ابقوا معنا في الاستماع، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم مباشرة إلى الركن الأول، وحضر معنا سيدة رانيا الأسمر الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة. مرحبا سيدة رانيا.
1: عسلام مدام نحاس، صباح الخير. صباح الخير كل المستمعين والمستمعات.
0: مرحبا، احنا مواصلين ديما في إطار الاستشارات النفسية واختيار المواضيع كتبدأ متسلسلة باش تكون واضحة في ذهن المرأة اللي تسمع فينا. اليوم حبينا نركزوا على السلوك، السلوكيات، هل إنه احنا نكتسبوها؟ هل هي فطرية نتولدوا بيها؟ هل هي جزء من الشخصية نتاعنا؟ كيفاش نجمو نعرفوا السلوك لدى الإنسان عامة وخاصة لدى المرأة إذا كان فما خصوصية بطبيعة لدى النساء؟

0: تغير نسبي ومستمر في السلوك، معناها من هنا السلوك ماهوش دائم وماهوش حاجة واحدة، معناها نشوفوه بطريقة واحدة في السلوك وإلا في طريقة الاستجابة لمحفز معين، معناها الحاجة تجينا، وهذا كل يكون نتيجة الخبرة التجربة والتفاعل مع البيئة. وهنا أهم الحاجات اللي خلينا معناها نتعلم سلوك معين، نحكو على طرق التكيف. عندنا برشا طرق في التكيف، نحاولوا نفسروها بشوي بشوي بطريقة بسيطة وواضحة. أول حاجة نحكو على التكيف الكلاسيكي. التكيف الكلاسيكي هذا كنحبوا نربطوه بكلمة نقولوا كيفاش نتعلموا نربطوا بين حاجتين هما في الحقيقة ما عندهمش ترابط ببعضهم. مثلا ملي تكون حاجة معينة ما عندهاش علاقة طبيعية بردة فعل معين. مثلا طفلة صغيرة مرة تعرضت لحادث في البحر، ولدت بعدها كل ما تشوف البحر تحس بالخوف. البحر في حد ذاته من اللون ما كانش الأصل الخطر. التجربة جديدة، لكن ولا مرتبطة عندها بالخوف. هنا المخ بتاعنا يتعلم باللي البحر يعني خطر، والخطر في ولد الأحساس بالخوف. بهذا نجم يزيد جدا في العلاقات. مثلا امرأة تعرض معناها في الماضي معناها الحادث فيه مثلا عبد صح عليها بطريقة معينة، كل ما هي حاولت تعبر عن رأيها مع الوقت حتى في علاقة جديدة وآمنة، كل ما الصوت يرتفع شوية على الشخص الآخر ينجم يخليها تحس بالخوف والتوتر طول. هنا عندنا المخ معناها عمل ارتباط بين ارتفاع الصوت والخطر، معناها عندنا هنا التكيف الكلاسيكي يعني انه المخ يربط ما بين حاجة في الأصل ما تولدش الإحساس هذاك، أما هو معناها في تجربة معينة يولي كل ما يسمع كل ما يشوف الحاجة هذيك يربطها.
1: نعم.
0: فما نوع آخر تاع التكيف اسمه التكيف الإجرائي. نحبوا نفسروه يعني السلوك اللي تتكافئ عليه يتعاود. هنا في التكيف الإجرائي نقولوا باللي السلوك يتأثر بالنتائج اللي تجي من بعده. مثلا إذا كان سلوك معين نتبعوا حاجة، معناها إذا كان سلوك معين نحبوه يزيد، نكون عنده أكثر قابلية باش يتعاود. معناها كل ما احنا نحكوا على التعزيز. عندنا مثلا اللي هو بالسلوك معناها اللي معناها المربوط بالنتائج، فيه حاجتين، فيه التعزيز والعقاب.
1: نعم.
0: معناها اذا كان سلوك نحبوه يزيد تكون من بعده تعزيز، اذا كان تعزيز معناها ايجابي او تعزيز سلبي. اذا كان سلوك نحبوه ينقص يكون بعده عقاب، اذا كان هو عقاب ايجابي او عقاب سلبي.
1: نعم.
0: مثلا في الحياة اليومية كيفاش بعض العادات تقوى. مثلا عندنا مرأة كل ما تكون متوترة تمشي طول لشد التليفون باش تتصفح فيه، في اللحظة هذه التليفون راه تشتت، معناها خلاها تبعد شوية على سبب التوتر اللي عندها وخلاها تحس براحة مؤقتة. هنا المخ بتاعنا يتعلم بلي التوتر كي نحسوا بالتوتر طول نمشوا للتليفون والتليفون يعطينا راحة مؤقتة. فتولي كل مرة تحسها بالتوتر تقالوها ترجع لنفس السلوك تلقائيا.
1: يعني تكتسب السلوك هذاك واللي متعودة به، معناها باللاوعي متاحة طول مباشر تمشي كل ما تتعرض لنفس الظرف
0: تمشي تعود نفس السلوك اللي ملول عطاها راحة مؤقتة. أما نوع آخر التكيف اسمه التكيف بالتعلم، معناها بالمشاهدة. يعني الإنسان ما يعملش كان التجارب اللي تعدى بها التجارب الشخصية، أما يعمل زيزة تجارب شافها لاحظها عند الناس الآخرين وقلدهم. هذا شوفوه برشا عند الصغار، لأن الصغار يسر يقلدوا، معناها يتعلموا من الأول. أول أسلوب تعلمي عند الصغار هو التقليد، اللي هم يكتسبوه في عمر صغير برشا، تقريبا في عمر 6 شهور يبدو يكتسبوا حاسة المهارة تاع التقليد. عن زيادة التكيف عن طريق التجنب. مثلا الإنسان يعمل سلوك باش يتجنب حاجة مزعجة، والسلوك هذا يقوى مع الوقت. مثلا المرأة تخاف من مواجهة، من كل مرة معناها عبد يتغش عليها تسكت وتوافق حتى لو كان هي ماهيش مقتنعة. بعدها تقول هاي الحمد لله المشكلة تعدت ارتحت.
1: تتجنب معناها فقط الإشكال.
0: يتعلم إن وقت يصير خلاف يعني التوتر ينقص، وبالتالي المرة الجاية تزيد تسكت والسلوك هذا يتعزز، لأنه الأحساس هذاك المزعج وفيه وقتها معناها تنحى وقتها.
1: نعم.
0: في التعلم هذا الكل فما زوج حاجات زاد نحكوا عليهم تابعين التكيف، اللي هو مفهوم الانطفاء. انطفاء ايش معناها؟ معناها انه السلوك اللي كان متعزز اذا ما عادش يحصل على التعزيز هذاك اللي يخليه مستمر ينجم ينقص تدريجيا.
1: خاطر تعود.
0: اي خاطر التعزيز هذاك اللي هو معناها الانسان يستنى فيه ما عادش موجود يولي ينقص. مثلا نعطيك مثال صغير، في كل مره يبكي باش ياخذ الحاجه نتاعو والوالدين يعطوه الحاجه هذيك، يتعلم انه

0: اوكي معناها وسيله فعل عالي، ولي كل ما يحب حاجه يزيد يدير. جو هنا اذا كنت غيرت الاستجابه معناها تاع الوالدين ولو ما عادش يعطوه معناها الانتباه وعلموه طريقه اخرى لطلب الحاجه، مثلا طريقه تكون اكثر صحيه، مع الوقت البكاء هذاك ينقص. ما عادش معناها كل ما يحب حاجه يولي يبكي خاطر الاستجابه ما عادتش هي نفسها. ثم مفهوم اخر زاد نحكوا عليه اللي هو مفهوم معناها التعميم. يعني الانسان نجم يتعلم يستجيب في موقف معين وبعد يعممها على الحاجات الكل. مثلا المرأة تعرضت للخيانة من شخص معين، نجم تولي ما عادش عندها ثقة في الأشخاص الكل.
1: معناها نعتمدوا كسلوك دفاعي في كل العلاقات في كل المواقف، نتخذ نفس السلوك بالنسبة للناس الكل حتى وكان اختلفت الوضعية واختلف الظرف واختلفت الأشخاص. نعم. به هذه أنواع التكيف اللي حكينا عليها. بالنسبة للسلوكيات اللي نرغب أني نبدلها، مثلا عندي في الوعي متاعي فقت بروحي عندي برشة سلوكيات هي خاطئة، وهل أنه نجم نتعلم نجم رغم أنه معناها اكتسبتها بأي طريقة، بالتعلم بالتجنب بالتكيف الإجرائي بأي طريقة، معناها نجم السلوك هذا قادرة أني نبدله؟
0: باهي صحيح. وكيف ما كنا مدام زحاء اول حاجه حكينا فيها باللي السلوك هو حاجه متعلمه مكتسبه، هذا يعطينا ان نحن نجمو نتعلموا ان نبدلوها. تغيير نجم يكون حاجه مهمه قلت بها وعيد انه عندي برشا سلوكيات معناها خاطئه. اول حاجه نبدو بها معناها كي نحب نبدل السلوك هي ملاحظه السلوك. معناها وعيد بالسلوك هذاك ما يجيش، نولي نحاول نلاحظه.
1: فيق على روحي معناها.
0: صحيح. معناها نبدا اول حاجه نحط السلوك، شنو هو يصير قبل السلوك هذاك، معناها شنو الحاجه اللي خلته يخرج نتاعه، شنو هو نعمل وشنو النتيجه اللي صارت بعده. مثلا قبل السلوك عندي توتر، السلوك نفسي نشد التليفون، بعد السلوك نحس روحي ارتحت مؤقتا.
1: هو الاكثر من شد التليفون مدام رانيا ما نعرفش كان شاطرني هو نمشي نحل الفرجيتير معناها أكثر شوي. بالنسبة للنساء نتحدث خاصة معناها وقت كي يتوتروا ولا حتى في حالة الفرح معناها ديما مرتبطة عندنا الأكل والحلويات ديما مرتبطة في ذهننا أنها تفرهد شوية، معناها تنحي شوية ستريس وتنحي شوية توتر، وبالوقت يولي سلوك مكتسب. معناها نحب نبدله نحب نغيره ولكن ديما تكون صعيبة بالنسبة لينا
0: أن نغيره. هذا السلوك فينا فكرة بين نعطوا شوية تشويق، يمكن تديني فكرة تو للمرة الجاية تكون المنطقة نتاعنا جاية تنجم تكون على السلوك الغذائي.
1: اي خاطر بالحق خاطر وحده بالنسبه لينا احنا التوانسه يلزموا معناها وقت وحده. وصلنا الجمعه الجايه ان شاء الله نحكيوا عليه. اي
0: بعدها قلنا هنا شنو نحسن بعده، بعد ما لاحظت السلوك نتاعي نولي نوج على سلوك بديل. سلوك بديل اما عنده فاعليه اكثر ويكون صحي اكثر. مثلا التوتر نجم نعمل معناها تنفس ببطء، تنفس عميق، الا نمشي شويه والا نحكي مع شخص نثق فيه. ومع التكرار السلوك هذا جديد يولي عنده يولي عادة، يولي هو ياخذ بلاصة السلوك القديم اللي هو هنا نحكوا على حاجة مهمة برشا اللي هي الاستمرارية. في تغير السلوك معناها في المذهب هذا معناها تاع تغير السلوك نحكوا برشا على الاستمرارية، يعني إذا كان نحبوا نبدلوا سلوك معين ما لازمناش نستناو نتيجة كبيرة من المرة الأولى. هاي المرة الأولى مش باش تتبدل برشا. التغيير يبنى بالتكرار، يعني مرة نفشل، مرة نعملها شوية، مرة ننجح فيها. بشوي بشوي
1: واللي
0: هو
1: هذا
0: العاده البديله اللي عندي.
1: هذا يجي حتى مع الصغار مع اي حاجه، اذا كان نحب نبدل له السلوك يلزمني برشا صبر وما نتوقعش انه من نهار له، لانه فما
0: يلزمني برشا صبر. وكيف كنا مع الصغار نثبت معناها على الاجابه اللي لحاجتي به، زاد كل مره نعطيه اجابه زاد
1: هنا
0: ندخل في
1: حكايه
0: مشاكل تتعلق معناها.
1: نعم يعني
0: الاجابه الصحيه ونحافظ على نفس الاجابه وبالصبر معناها للي السلوك هذاك يكتسب ويولي هو السلوك الطبيعي.
1: يعني احنا نكونوا ثابتين على الموقف نتاعنا، من بعد راهو اكل السلوك هذاك باش يتغير، اما يلزمه برشا صبر. وهذا معناه اكدنا الي السلوك رغم انه معناها احنا نكتسبوه بطريقه او باخرى، ولكن اذا كان فقنا معناها بالحق انه السلوك هذاك ماهوش صحيح، والا ممكن يوصلنا انه احنا نتاثروا حتى في علاقاتنا، رانا نجمو عندنا الامكانيه ان نجمو نغيروه ونجمو نبدلوه. سيده رانيا
0: هو في الاخر مدام زحا نحب ناكد على فكره مهمه برشا، انه السلوك اللي تعلمناه مش بالضروره لازم يبقى معانا طول حياتنا. في اي وقت ينجم يتبدل. أو حاجه تكون فما الدافعي نجمو نفهمو علاش نتصرفو بطريقه معينه ونكتشفو شنو هو اللي يخلي السلوك يستمر، وبعدها نتعلمو طرق جديده اكثر فائده للتعامل مع انفسنا ومع الناس الاخرين.
1: نعم.
0: اما ساعات بعض العاطفية تكون مرتبطة بتجارب صعيبة، يعني بخوف بعنف قلق وتجارب قديمة تكون مترسخة وتكون صعيبة ما زالت تأثر علينا في حاضرنا. وفي الحالات هذه معناها الإنسان ما لازمش يواجه كل شيء وحده، زي ما نقولوا بلي طلب المساعدة النفسية ما هوش دليل ضعف، بالعكس خطوة شجاعة نحو فهم الذات والتغيير واسترجاع التوازن.
1: نعم نتحدثوا لهنا سيدة رانيا خاصة على الناس اللي تؤذي أنفسها في علاقة أنه تصير لها حكاية يمشي يؤذي الجسد متاعه، هذا موجود حتى فما يبدأ عنده علامات في جسمه متعود كل ما يوصل إلى مرحلة معينة من التوتر وإلى الضغط يوصل إلى إيذاء النفس، الوقت هذاك نتصور أنه التدخل الأخصائي هو الضروري.
0: أكيد هو هنا نحكيه معناها على عارض من الأعراض من الأعراض من العوارض المرضية في الحالة هذه. نقولوا معناها في الاخر اذا كنت تحس انه فما سلوك او عاده او تجربه معناها مأثر على حياتك في علاقاتك وعلى راحتك النفسيه نجم تحكي مع مختص يساعدك باش تفهم شنو هو اللي باقي يصير. ونحب نذكر المستمعات اللي يحتاجوا معناها الاستماع والتوجيه انه ينجموا انه معناها ينجموا يتصلوا بالرقم الاخضر للمركز اللي هو معناها 80 101 400 وينجموا يلقاو التوجيه والمساعده المناسبه في الاطار السريه والاحترام. ونجموا مادام ضحايا باش تحكوا على السلوك الغذائي فما هنا سلوكيات محسوبه بالمخاطر زاد اللي عليها تو اللي هي معناها كيما ايذاء النفس تعتبر من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر. نحكوا عليها في وقت
1: ان شاء الله يلزم يكون عندها فما وقت باش نفسروها بالكدا وشكون هم الناس اللي يلزمهم معناها يشوفوا الاخصائي اللي ينجم بطبيعه يتبعهم ويخرج معاهم من ربما من الظلمه هذيك وكاعماق المشكله هذيك ويخرجهم الى النور وتتبدل الشخصيه نتاعهم. هذه معناها مسؤوليه وحاجه معناها يلزمها معناها تكون ناس قاريه ودارسه، خاطر ساعات واحد ما ينجمش وحده انه هو يبدل، خاصه نتحدثوا لهنا على سلوكيات خطيره. هذه ان شاء الله في حصه قادمه. شكرا لك، يعطيك الصحه سيده رانيا الاسمر.
0: مرحبا بك، ان شاء الله تكون بسطنا معناها صحيح يوم ما فهم معقده شوي ان شاء الله يكونوا وصلوا بطريقه
1: اللي هي يعطيك الصحه في الطريقه سلسه بسيطه الناس كلت نجم توصل لها. هذا هو السلوك احنا حبينا نتحدث عليه اليوم بطبيعه. شكرا جزيلا سيده رانيا الاسمر الاخصائيه النفسيه في جمعيه المراه والمواطنه.

0: قلبنا شو 24 دقيقة على موجتنا موصلين معكم ومع أركاننا القانونية الآن باش نتحدثوا. حضرة معنا الأخصائية القانونية في جمعية المرأة والمواطنة سيدة صلوحة العيساوي. مرحبا سيدة صلوحة.
1: عسلامة مدام ضحى، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا بيك. إذن باش نتحدثوا في موضوع نشوفه مهم جدا، خاصة خلال السنوات هذية والأيام هذية والأشهر هذية، معناها موضوع الساعة التنمر الإلكتروني هذية والناس اللي تدخل وتكتب تعليقات وما على بالهش بالشخص اللي يقرأ التعليقات هذيك شنو باش يصير مهما كانت وسيلة التواصل الاجتماعي. شنو نعرفوا أول حاجة التنمر الإلكتروني، شنو نقصد به في القانون سيدة صلوحة؟
1: يعطيك الصحة مدام ضحى على اختيارك للموضوع، أنه موضوع هام يلزمنا نحكو عليه على خاطر عنده خاصية مميزة على بقية أنواع أو أشكال العنف. نشوفوها مع بعضنا. قبل كل شيء مدام ضحى كانت تمشي لي، نحب نعرف التنمر بصفة عامة على خاطر ثم شكون ما يسمع به الكلمة وما يعرفهاش، وثم شكون ما يعرفهاش شنية بالضبط. التنمر نعرفه بطريقة مبسطة، هو تقوم شخص بإذا شخص آخر أو إهانته أو السخرية منه بطريقة متعمدة، أنه يتعمد بشي يأذيه وتكون الطريقة متكررة وعدوانية. هذا كيفاش يكون؟ يكون بالكلام ولا بالأفعال، واللي نجم يخليه يحس الطرف الآخر بالخوف أو الحزن أو عدم الثقة في روحه. هذا التعريف شامل المفهوم التنمر. شو لهنا للخصوصية متاع التنمر الإلكتروني؟ التنمر الإلكتروني هو ثم خصوصية تميز على بقية أشكال العنف، أنه يتميز أنه يصير عبر الأنترنت، اللي هو يكون ميسر عبر الأنترنت أو شبكة التواصل الاجتماعي اللي هي نشوف فيها تطبيقات والفيسبوك الانستغرام تيك توك، وإلا حتى يكون بميساج عادي راهو مش لازم بيكون عبر شبكة التواصل الاجتماعي، اللي هو هذه الشبكات أو الأنترنت تساهم الخصوصية نتاعو، أن هذه الشبكات تساهم أنه يوصل عدد كبير من الناس وفي فترة زمنية وجيزة ويصير في أي وقت وفي أي مكان. الخلاف للأشكال متاع العنف الأخرى اللي تنجم تصير في وقت ومعناتها قدامك وماهيش بعيدة وفي الوقت هذاك توفى، اللي أنه التنمر الإلكتروني هو معناتها لا محدود لا في الزمان ولا في المكان، ينجم يصير في أي وقت ويبقى متواصل الفترة ممتدة، وينجم يكون الشخص تعرفه وإلا ما تعرفوش. وزاد المتنمر ينجم يستعمل حساب مجهول وإلا مزيف، ماهوش بالضرورة الشخص هذاك، ينجم يستعمل حساب وهمي. وهذه الخاصية اللي هي صعب معرفة الهوية نتاعه، والمحتوى المسيء ينجم يبقى ويتعاود ويتنشر مرة أخرى، معناتها ما يوفاش وقت يتوفى الآثار وإلا توفى الوضعية. لذلك علاش نقولوا هذا النوع له خصوصية وميزة وليس كبقية أشكال العنف؟ أنه من حيث الخطورة، أنه خطورته تبقى متواصلة وأخطر على خاطر ما نجموش نحدوه في الوقت وفي الزمان، لا في الوقت ولا في المكان ولا في الزمان، كيف أنه دائم.
0: نعم، واللي شفناه خاصة
1: التوعية نتاعه مدام ضحى يلزم نوعه بخطورة استعمال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي،
0: خاصة انه خلال معناها بالحق اللي شفناه توا ولا فما تمادي كبير. قبل كان فما تنمر مثلا صديق على صديقه في الصفحة نتاعو الخاصة، توا ولا تنمر يعني حتى العبيد تجبد مقطع معناها من حفل زفاف ويقع التنمر معناها على الناس الحاضرين. معناها بالحق يعني التنمر وصل الى مستويات مرعبة، لانه تلقى الاف التعليقات، الاف التعليقات هذيك على الشخص نتصوروا معناها الاثار النفسية اللي باش تترتب عليها كي يقرأ هو التعليقات هذيك. الله أعلم فيش كيفاش تصور الفيديو وإلا الصورة والناس تبدأ تعلق. هل إنه القانون يحمي الشخص اللي تعرض للأذية بهذه الطريقة؟ وشن هي الإجراءات اللي نجم يقوم بها؟
1: بطبيعة مدام ضحى القانون يحمي الشخص هذا أو الشخص اللي تعرض للعنف، أما قبل كل شيء نشوف فيش الأشكال أو التمظهرات متاع التنمر الإلكتروني فيش تكون والأثار اللي يخلفها للشخص اللي تعرض للعنف، وكيفاش ينجم يحمي روحه، وشنية إجراءات اللي ينجم يقوم بها باش ياخذ حقه. الأشكال ولا التمظهرات متاع التنمر الإلكتروني هي تكون في طريق مثلا يعمل لك كومنتاري هنا فيه الإهانة، واللي يكتب لك كلام جارح أو مهي، يعمل تعليقات مهي اللي هي تمس الشخص هذيك اللي هي تسبب له خوف، تسبب له حزن، ينجم يعمل كومونتير فيه سخرية، واللي يقلل من قيمة الشخص هذيك، كيف كيف ينجم يعمل تشويه سمعة أنه ينشر أخبار زائفة على الشخص هذيك أو يتجاهله وإلا يقصيه. هذه كلها تمظهرات أو أشكال، وثم أشكال أخرى للعنف الإلكتروني. هذه كلها باش نحن هذا كله اللي هو يبرر واللي يوضح خطورة هذا النوع من العنف. هذاك علاش يلزم نحكوا عليها أكثر أكثر وما نسكتوش عليه كأول خطوة للتوعية، وكخطوة أخرى للحد من العنف، لأنه مش مشكلة فردية وأثاره تمثل الفرد والعائلة والمجتمع والدولة ككل، والتكلفة متاعه كبيرة سواء كانت على الفرد أو على المجتمع ككل. الأثار متاعه مدام ضحى هي أثار نفسية، أنه يخلف أثار نفسية كبيرة للشخص اللي تعرض للأذى هذا أو العنف، اللي هو يكون ديما يحس بالقلق، نوبات الهلع معناتها الخوف، الاكتئاب، مزاج عصبي، غضب، اضطرابات في النوم، شعور بالخجل، وآثار جسدية أنه يحس ديما بالوجيعة مثلا، فقدان الشهية مثلا، مشاكل في الهضم، واللي يسبب حتى يوصل يسبب أمراض مزمنة للشخص هذاك اللي تعرض له، على خاطر آثاره تكون كما حكينا ممتدة في الزمان. الآثار الاجتماعية أنه ساعات يوصل الشخص أنه تنسب ليه وسمة عار، مما معناتها يفقدوا صعوبة الثقة في الآخرين، كيف كيف يسبب له عزلة اجتماعية. الآثار الاقتصادية أنها تكون كبيرة، ساعات نوصل للابتزاز ونعرف ونحن شنية صاير تو برشا تعرضوا له أنه يصير الابتزاز بطريق بشكل العنف هذا، أنه يبتزوا في فلوس في حاجة كثير. هذه كيف كيف النفقات اللي تتكلف في الإجراءات وإلا في العلاج الطبي، كيف كيف تكون كبيرة ومعناتها وبعضها. الأثار معناتها الأثار على الحقوق والحريات، معناتها أنه الشخص هذيك تتقيد بحرية نتاعه، ما عادش معناتها ما عندوش حرية في التعبير، يخاف يتحرم ويوصل ساعات ينقطع على الدراسة إذا كان من المتعلمين، وإلا زاد حتى من الموظفين أنها معناتها تتراجع المردود نتاعها الاقتصادي. كيفاش مثلا الحماية ما هالنوع هذي العنف اللي كما فسرنا أنه عنف خطير وممتد في الزمان، كيفاش نحمي رواحنا؟ معناتها ثم برشا طرق للحماية. ما نقبلوش حتى انفيتاسيون ولا معناتها طلب من أي شخص ما نعرفوشه. نعمل بلوكاج لأي شخص عمل تصرف غير لائق. ما نحطش معطياتي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة للناس كلها. ما نعطيش تليفوني لحتى واحد يستعمله. ما نحلش أي رابط معناتها يجيني إلا ما نثبت منه ومنين جاي بالضبط. كيفاش نحمي روحي؟ ثم إجراءات قانونية في العنف هذا، كيفاش نحمي روحي؟ قبل كل شيء أي إنسان يتعرض للنوع هذا من العنف اللي هو التنمر الإلكتروني اللي ميسر بالتكنولوجيا، أول حاجة يعملها أنه يجمع الإثباتات، معناتها يلمك الإثباتات هذوكم الكل والمؤيدات اللي جاوه، ما يفسخش. نحفظوهم. نعملوا كيف سوا هما المؤيدات، تسجيل صوتي ولا كابتور ديكران وإلا حتى ميساج عادي، هذوكم الكل في جمع المؤيدات هذوكم نستحفظوا بهم، على خاطر هذوكم هم الإثبات نتاع العنف. نعملوا لهم معاينة عند عاد المنفذ ونقدموا بهم شكاية للسيد مساعد وكيل الجمهورية إذا كان اللي تعرض للعنف هو راشد، إذا كان الضحية كان قاصر يقوم الولي الشرعي في حقه، وكيف كيف مع اشعار مندوب حماية الطفولة.
0: نعم،
1: هذه الاجراءات والقانون موجودة، قوانين تجرم هذا النوع من العنف.
0: وكي يكون الحساب مثلا مجهول الهوية، هل بإمكان أنه القانون يتم تنفيذه في هذه الحالة؟ لأنه فما برشا معناها يدخلوا من حسابات وهمية يعملوا تعليق، خاصة كي تكون هكا بغرض الانتقام وإلا أنه يحبوا يقلقوا شخص معين، تكون الحسابات في أغلبها وهمية، هل أنه القانون ينجم يتنفذ في هذه الحالة؟
1: موجودة أكثر الاستعمالات أنا حسابات وهمية، هذه كيف كيف شكاية وفيها تسخير من النيابة العمومية للشرطة الفنية، وهي اللي تعمل المعاينة للحساب هذاك، وأما تاخذ شوية وقت طول، تاخذ طول إجراءات تاخذ شوية وقت، وفما فيها الحل موجودة.
0: نعم، بالنسبة لكم في جمعية المرأة والمواطنة، هل أنه يعني الجرائم الإلكترونية هذه، التنمر الإلكتروني، يدخل في باب يعني أنواع العنف اللي تحاولوا تحميه منهم المرأة وتقفوا معها في هذا الجانب؟
1: أي موجودة مدام ضحى، هذا شكل من أشكال العنف، هو العنف الميسر بالتكنولوجيا، وموجودة وعدنا ونخدموا فيها وعدنا فيها إجراءات وملفات. ومرحبا بكل امرأة، نحن قبل كل شيء ننصحوا كل، سواء كانت امرأة ولا راجل، يحموا حساباتهم الشخصية، هذيك الحماية قبل كل شيء، وإذا تعرضت الضحية للعنف هذه الإجراءات ومرحبا بها تتوجه لجمعية المرأة والمواطنة على الرقم الأخضر 80 101 400، أو بصفة مباشرة بالمركز.
0: نعم، المهم ما بالحق ما ياخذوش هكل أنه ينعزل، وهذه حاجة بالحق معروفة، وخاصة الفتيات، معني خاصة كي تتعرض إلى تعليقات مسيئة فيما يتعلق بوجهها وإلا لبستها، من تختار الانعزال. فما حالات شفناهم حتى توصل للانتحار، هذا بالحق يخلينا أنه ما فماش عليش، الإجراءات القانونية راهو في صفك، يحميك القانون، يحميك، ما فماش علاش توصلوا إلى هذه السلوكات. التنمر الإلكتروني هو جريمة يعاقب عليها القانون. نعم، إليك سيدتي، والحديث الآن باش يكون مختلف باعتبار أنه باش نتحدثوا على المواهب، المواهب الجميلة اللي ساعات تكون ثم ظروف معينة تخليها تخرج للعنان وتخرج لنا حاجات ياسر مزيانة. حضرة بحذينا سيدة لبنى السهيلي، صاحبة المواهب المتعدة، واللي باش نتعرفوا معاها على جملة هذه المواهب كيفاش خرجت للدنيا، لأنها بالحق حاجات مزيانة برشا. مرحبا لبنى، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، شنو نجمو نعرفوا عليك أكثر الناس اللي تسمع فينا؟
2: والله باختصار واحترام لوقتك اللي قلتي لي مرحبا، أنا لبنى السهيلي، أصيلة مدينة الكاف، يعني قرايتي سياحة وتصدير الصناعات الحرفية، صنع يدي يعني، لكن وقارية في السياحة وفي وعندي باك سيونس يعني، لحد ما خرجت شوية عن نطاقي كما يقولوا. اللي باش نحكي لكم فيه اليوم يمكن تستغربوه. تستغربوه لأنه هو كان تمعن في القرآن. دخلت القرآن باسمي وفيه ذكركم، وهذا من علم الأسماء، إنه كل واحد عنده ذكر فيه من خلال اسمه. اكتشفت نفسي، عرفت نفسي من داخل، وهي حقيقة إنه سيدنا يوسف البير اللي حكى لي القرآن، هي أنفسنا وقت اللي نغوصوا فيها، نستعرفوا باللي فينا، بعيوبنا، شنو هو اللي لينا، شنو هو اللي علينا، نمحصوا فيها ونصدقوا في تمحيصها، نواجهوا نفسنا، نعترفوا ان ضعاف، ما جريناش ورا علومنا، ما طلعناش صوتنا، احنا عزيز لكلنا وعزة الله فينا، ولكن احنا وطينا من انفسنا، لقينا ناس تستوطى حيتنا. ومن هذا تخلقت الكلمة، خلق التعبير الصادق، خلقت الأقنعة، وخلق التموج في الإنسان، معاش لقي نفسه، للكبير للصغير، للمرأة للراجل، للقاري للمش قاري، للمتعلم لمش متعلم، تلاقينا في حيرة كبيرة، في تيه كبير. رفضنا أنفسنا أولا، ورفضنا أولادنا، معاش عنا لغة بيناتنا، ما قبلناش اللي هما معناتها جيل وحنا جيل، وركهما منا على باز خواتنا وكل شيء. ولت عنا دي كومبورتمون بيزار، من حصرت وخنقت المادة فينا، سينا رواحنا، والروح فن وعلم وقلم يتعلم، جرينا ورا الدنيا لحد ما غوصتنا فيها ودوختنا، لأنه أصل الدنيا هي القلم، أصل الدنيا هي الكتاب، أصل الدنيا هي العلم فقط.
0: كي تعمقت لبنى في نفسها لقيت برشا حاجات وبرشا مواهب كانت دفينة هكايا، كانت في
2: صح،
0: صغرك وين
2: كلها
0: خرجت.
2: فينا على
0: معناها انا باش نولي للكاميرا،
2: فكرة.
0: معناها مجموعة من اللوحات الجميلة جدا، معناها من أجمل اللوحات نتصور اللي نجموا تشوفوها. كيفاش اللوحات هذه، شنو هي قصتهم، كل لوحة عندها حكاية، كيفاش بالضبط معناها وصلت لبنى إلى هذا المستوى الاحترافي ما شاء الله، معناها من الرسم.
2: والله انا موش حكرا عليا، صدقوني كي نقول لكم راهو كله فينا، مواهب العالم كلها فينا، لكن لو دبرنا في القرآن من خلال اسمنا، اسمنا باب أمانة، اسمك ليك انت أمانة، ولقب متاعك ورث جدادك فيك، لكن كلنا فن في فن، كلنا معاني راقية،
0: اي
2: كلنا.
0: كيفاش تجيك افكار اللوحات مثلا،
2: هذيك
0: اللوحة هذه
2: بالنسبة لنا نسميهم أحوال، أحوال من هكا نحب نشد قلمي تخرج مني شخصية أخرى، شخصية مرأة، شخصية سبساري، شخصية باب عتيق، شخصية حيوان، شخصية إنسان، شخصية بحر، شخصية ما نعرف ما يعني، ذوكم أحوال. ومازال عندي يعني سبحان الله، هذيك وقت اللي نبدأ ندبر في علم، علمي أنا تو بحثت في علم الأسماء، وبحثت زادة في ماذا بين نكمل فيها الدكتوراه، هي علاقة الأخلاق بأمراض البدن، موضوع مهم. تلاقي الأمراض ما هيش ونيفيدونس في الحياة، ربي ما خلقناش باش يمرضنا، ربي خلقنا باش يعلمنا، وإحنا في مدرسة كبيرة. هذا يروا فلسفة كاملة لازم تفهموها، اللي المرض والشيخوخة ما هيش ونيفيدونس، لابروفوني اللي فما برشا دول معناتها وشعوب عايشة أكثر من عمرها في الجناز. المرض قلبي المرض يعني هو شيء مسكر فينا، كيما يخرج كيما نطلقوش
0: اي
2: يتكلم عضو
0: يعني
2: فينا.
0: انواع التعبير، معناه لازم فما الانسان يعبر باش ما يرجعش
2: الناس
0: على الجسم
2: نوعين
0: نتاعو.
2: عندي انا، الناس نوعين والله اعلى واعلم، لا ما اقول يعني،
0: اي اذا حسب وجهة، ديما نتحط على حسب
2: ايوه
0: وجهة النظر
2: ديما
0: نتاعك انت.
2: حاسبه. الناس نوعين، ناس معناتها دخلت للدنيا بطاقة اسمها وفهمتها مشات كيزيد فوق الماء، وناس ما فهمتش طاقة اسمها مشات عكسها تكعبلت في حياتها.
0: كيفاش نفهم طاقة اسمي؟ شنو نعمل؟
2: والله سهل برشا، انك تتمع اسمك، اسمك حطيه معناتها في المود ريشيرش، ولو جي عليها الايات اللي فيهم اسمك فقط، لو تدبرتي في هذا حياة عمرك كلها كفاكي، تحجي بيه تفهمي بيه تسجي بيه وتصلي بيه.
0: يعني انطلقنا من لبنى وبرشا البنات، ولا
2: هو
0: البنات هذوما
2: والله
0: جابوا لنا، يعني جابوا لنا رسم وجابوا لنا خواطر وجابوا لنا شعر،
2: خاصة الخواطر،
0: اي جابوا لنا برشا حاجات معناها تميزت بيهم.
2: أي همهم الصدق،
0: اي
2: لو صدقتي مع نفسك، صارحتي نفسك، قبلتي نفسك، وسامحتي نفسك،
0: نعم
2: والله باش نقول الكلمة يكون الناس تفهمها ما تفهمهاش،
0: اي
2: نلقى في القرآن اللي احنا نعيشه في كتاب، وعندي الآية في سورة الروم، نعيشوا في كتاب، نعيشوا في كتاب وما نعرفوش نقرأ، وما نعرفوش نقلبوا الصفحة، نعرفوش اللي الدنيا مراحل، الدنيا درجات، تخرجي من مرحلة وتدخلي في غيرها وانت محبة للمرحلة الجاية.
0: نعم
2: نحن تلموج عشنا في زون دو كونفور، اي شانجمون يجينا ندخلوا بعضنا. تعلمك الالاستيسيتي في التفكير، تعلمك انك تنسابي مع الوضع، انك تسلمي، هو حق التسليم، باش تأتي الله بقلب سليم، ربي رهبطنا للدنيا باش يعلمنا، ولكن ما ناخذوش تعطوش حجمها اكثر من اللازم، هي بوابه فرح وجنتنا ودنيتنا وفرحتنا وشمسنا وارضنا وسمان. لكن خذها ببهجه، خذها باستبشار، اي شانجمون يجيك راهو باهيلك، سلمي لله تسلمي كما يقول.
0: والتغيير اللي صار لك في حياتك بعد ما اكتشفتهم هذوما الكل،
2: تغيير سامحيني بعد الكورونا، انا مشيت وقتها في فرنسا، عشت في جنوب فرنسا، جا كوفيد وسكر علي عامين تخنقت، انا وانا انسانه نتحرك برشا، التحريك هذاك حاجتين، عندك حل في حاجتين، هي تبكي يا تكتبي، سبحان الله راني غصت في جذور الكلمات بالعربي، دخلت نقرا في العربي، غصت هي كتب ولا بكى، يعني من نفس الجذر بلاسك بريسك، ولكن انسان يكون نلقى روحي في، وانا صغيره كان عندي خواطر، كنت نقرا الكتب، كنت نصور، لكن ضعنا بعد، ضعنا لانه فطرتنا تكلمنا واحنا صغار وتكلمنا الكلنا، تلقينا واحنا صغار واحد عنده الغناء، الاخر عنده الطبخ يطيب، الاخر مثلا يحب يلعب البر في الشارع، الاخر عنده كد لعبه الدور، الاخر
0: كل واحد يحب، كل واحد يحب
2: هذيك اصلا فطرتنا، فهم احنا نخليوها نتوهوا في الحياه،
0: اي تهزنا الدنيا،
2: نضيعوا للي نمشوا للقبورات، ما نفهموش الدنيا. تلقي بعد الاصل الحكايه انك تشدي قلم، نون والقلم وما يسترون، شدي قلمك تلقي السطور واقري ما وراء السطور،
0: نعم
2: شديها بالقلم، لكن تدخلي باللغه العربيه ترجعي تقري. عامين وانا محصوره رجعت نقري، نلقى خواطري لولا اللي نسيتها، نلقى رسمي لولا اللي نسيته، نلقى نكتب في النثر في الشعر، وهذا الكل راهو بوابه قران. نعطيك سر اخر، حبي تاخدي سره؟
0: اي
2: انزلنا للقران، انزلنا القران عربيا للذكر فهل من مدكر، 6 مرات في سوره القمر. شنو معناها مدكر؟ الاولى للذكر والثاني مدكر، شنو معناها؟ معناها يا بشر خذ فيه الدكتوراه، سيب كتبه العالم والسربون والكامبريدج واللي قريتيه واللي خذيتيه، خذي فيه هو الدكتوراه. هو صعيب وبحر،
0: نعم،
2: ولكن دخلي كان من اسمك، خذي ايات اسمك
0: بطبيعة. هذه يعني الخواطر اللي جات لبنى واللي كانت معنيه في فتره الناس كل استغلتها، كل واحد استغلها، انت استغلتها معنيه في اتجاه انك تعرف روحك اكثر. هل انه يعني الرسوم هذه ما تنجمش تكون يعني مورد رزق بالنسبه لك انت، ما تنجمش تكون في اطار معرض نستغلوا هالمواهب المتعدده هذه؟ اي خممت في هذا الاتجاه، شنو عملت في هذا الخطوه؟
2: عليها من العالم،
0: اي
2: بحثت في علومي وخواطر، ما خرجتهاش للعالم مازالت، ولكن توا ونحس في روحي لقيت نفسي، لازمني نوصل للقاع نتاع البير نتاعي. الانسان اللي ما فريمون ما يصدقش للاخر، ربي شو يقول في القران؟ ويمر السياره ويهزوك تو تطلعي منه، لكن خليك تركزي للماكسيموم، فوع اللي فيها الناس تصاور، نخرج للعالم، العالم كل فكر. النبي إمام علي وش يقول؟ يقول تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني أنت عبارة العالم إشال كبير مكبر مكبر مكبر، ما تصوريش في بالك كي تصغريه تحت الذرة مش تلاقي هو أنت يا إنسان.
0: نعم. خواطر جميلة جدا. احنا باش نلتحق بينا في الحوار النشطة الجمعيتية السيدة رحمة الجوادي. مرحبا سيدة رحمة. مرحبا سيدة رحمة، علي صوتك شوية، غير المكان باش يوصلنا صوتك 5 على 5. سيدة رحمة هي نشطة جمعيتية باش سمعت الحديث نتاعك وبتتدخل معانا باش تثري هذا الحوار وتتحدث خاصة على المواهب، المواهب عند المرأة اللي تنجم تتحول لبرشا حاجات مزيانة، مش فقط تبقى في إطار موهبة، تنجم تكون كفاءة، تنجم تكون يعني مشروع بالنسبة لها هي مستقل، وهذا شفناه معناها في النساء الحراير في كل بلاصة في كل المجامع، أيضا في الجمعيات ناس معناها نساء انطلقت من موهبة ساعات صغيرة هكية، وتنجم الموهبة هذيك تكون بالنسبة لها بوابة كما ذكرت أنت، وبوابة للحياة. مرحبا يا سيدة رحمة. سيدة رحمة منيش نسمع فيك بالكدي، بتحاولوا نغيروا الرقم الهاتف إن شاء الله وتلتحق بينا إن شاء الله في الحوار هذية مع لبنى السهيلي. لبنى نكمل معك، يعني المستقبل بالنسبة لك أنت توا كيفاش باش تواصل في نفس المسار؟ هل أنه فما حاجات أخرى ربما تطمح أنك تعملها؟
2: تحب تحكي على رؤيتي؟
0: أي رؤيتك أنت، رؤيتي لأني رؤيتك خاصة برشا، يعني أي وجهة النظر نتاعك مختلفة.
2: أنا ربي علمني وربي هداني لبرشا حكايات، ومنيت حياتي أنه في دي فتيلة ونزرعها نزرعها ولو كما يقولوا خنار في عمري. فتيلتي نور، فتيلتي انسان نضوي لغيري فقط، ولكن طريقه انه تسميها في وقتنا توا تنميه بشريه، تسميها طاقه خلق، لوج على طاقه الخلق، ومن طاقه الخلق برشا ناس تفهم رواحها، ولو فهم رواحهم يكونوا دي فيكتور في المجتمع، يكونوا فاعلين.
0: نعم، وهذا هو
2: هذه فكره كبيره. اوكي. لكن لو سألتيني توا غدوة باش تحب نبدأ، نحب نبدأ بأرض واسعة، يكون سياحة على على فلاحة بيو، يكون نشاط فيه للأطفال، يروحوا من المكتب يجوا بحذايا حفاية، يزرعوا دجاج، يسقوا يربوا دجاج، يسقوا، ينحوا الحشيش صبابا، يجي الحصة اللي بعدها ياخذ قفة فيها عظمة فيها زيتونة فيها، هو نحسه اللي هو زرعها وهو ينماها، يخرج من طواول المدرسة، يخرج من 8 سوايع هو على كرسي. الصغار مش هكاك، سامحوني، الصغار مش هكاك، الصغار راهي طاقة، ولو سمعناهم احنا بيدنا نتصلحوا. تعرفوش علاش؟ خاطر هما ناتر براءة، واحنا اللي ركبنا الدنيا تركيب على بعضه، احنا مظلومين وهما يتظلموا ورانا، ما هم جيل مرفوض. سامحوني، اذا كان هو خلق في بيئة متاع انترنت، سكو ربي حاب يجيبه في الجيل هذا، ولا راه ما جابهولكش. خلونا نحكو توا فريمون كارت سور تاب، باش نحو الفرقة بيننا وبين اولادنا واخواتنا واللي هما بيدهم منا، ذريتنا، ولا لا؟ انه انسان كي جا ربي خلقه في المجتمع هذا، مش معناتها هو غلط وانا هو الصحيح، مش معناتها انا فاهم ومش فاهم، هذه عقليه غلطه. اعطوه راح، اعطوه يفهم، خلوله الكيف، لانه الكيف هو اللي انا بيدي مستحقته، ورا الخدمه هذه وثمانيه سوايع ورا البيرو والروحه. هو لو لعب هو محصور، ما يلعبش حافيين، ما عادش متصل بالطبيعه، ما عادش متصل بجرده، ما عادش متصل انه صوته يطلع، ديما هو في صباع اتهام وراس صباع اتهام.
0: تراش حب تروجعوا معناها للطبيعة، الفطرة اللي خلقكم بها ربي سبحانه. به تلتحق بنا السيدة رحمة، موجودة، نشاركوها معنا بكلماتها في هذا الحوار. مرحبا يا سيدة رحمة.
3: صافير
2: نسمعش نروح نعجو سيبع الميكرو.
0: سيدة رحمة تسمع فينا؟
3: نسمع فينا.
0: أي للأسف هو صوت مش معناها تلمون، نجمو نعديوه ونجمو نسمعوك. سمعت سيدة لبنى اش تحدثت واش حكيت على الرؤية متاحة، وخاصة المشروع اللي تحلم به؟
3: أكيد كانت صح مدام كلامي بحالة.
0: للأسف ما نجموش نواصلوا بطبيعة المداخلة هذه مع مدام رحمة، لأنه الصوت حقيقة ما هوش وصلنا 5 على 5. باش نختموا معاك، لأنه تقريبا البرنامج في دقائق الأخرى، نخلي لك المجال حر. شنو الكلمات اللي تحب تختم بها لبنى؟
2: أنا تو نكتب وعندي برمي كتابات الشعر والنثر، ولكن خلينا نحب نحكي اليوم القصة، حكاية. نحكي حكاية.
0: نعم تفضلي تفضلي.
2: تعال نحكي لك قصة عن ناس ما فهموا القصة، قعدوا يدوروا في قلوبهم غصة، من كبر الطريق ووسحة ما دروا، طالعين ولا نازلين ما فهموا القصة. عن ناس ما فهموا الحكاية، حبوا يبدوا الخطوة ويسيروا، ولكن لازمهم قبل يحبوا وينسوا اللي يحبي، لازموا 4 قوايم وسحبي، صاحب ورفيق وقت ضليق، ما عرفوا يختاروا سي صاحبي. يا صاحبي طفي نارك قبل، باش تتعلم خطوة البل، كي تسير وسط الرمل تتعلم قبل، اللي البركة عركايب، قرب الأرض تحن وتضم، وأمان للي ما عنده أم تلم. خلينا نبدو بالدرجة واحدة واحدة، خاطر في الجمعة طبيخة البرم ونار تحمى، اختار مشرب واشرب وصب عليك الماء قبل، ما هي ناقصة حر الوقت والأيام ما يرحم. أول خطوة حسبها وعقلها، هي بداية مصعبها وصعبها عسل، هكا قول لروحك، تنفس ولهواك صاحب ولنجوم صاحب، هز راسك ما يقربك ساحبها، ما زلت ضعيف عدوامة تساحبها، ما تطوقها، خلي نظرك عالي وللجبال رامي، ما تقول صعيبة من نجمها. المثل يقول حجوا والرب يهجوا، ولزادكم لموا وهزوا، باهي نسمعوا الكلمة قولولي واش نهزوا، ما يبرد وعقلي يسرد، وقلب سالم صافي يمرد، وبسم الله الرحمن الرحيم بدينا، والبلوغ الغاية تحدينا، نتفاهم قبل هي دوامة تسحبك من حبها فيك، ولكن توا مش ليك، ما زلت ضعيف لازم تقويك قبل، أول شي بري قلبك، البراية تدخلك للباري، وكلمتك قولها وصدق لسانك، ما يهمك لو لعنك وشتمك وسبك، هو صاحبك، صاحب مر ينفع ويضر، والكلمة الطيبة توجهك، دخلك البحر وتنجيك للبر، وصفحة قلبك خليها بيضة وبقلبك الأحمر اكتبها، زعفران ينبت من الحصيرة، خطوط من خطوة الختيرة، وما ثم كلمة واضعة بداها من الحظيرة ويردها خضرة تشفي ساقيها، في معانيها عين تسقيك وبالرسم تشفي معانيك، انت القضية والقاضي فيك، انت عزك ودلالك، وسرك في كلمة حق تداويك ولعيوبك توريك، خوذها وحبها هي سر الله فيك، أول الطريق خزيت عليك وخزيت فيها الزيت، واللي يحب الزيت الحر لازم يعصره بيديه، وكفيدي ما يوجعني، كفيدي ما يوجعني، ضرب وعين تبكيك وعين تشفيك، كون حقاني مع نفسك.
0: نعم، أجملها قصة وأجملها كلمات، شكرا لك. إن شاء الله في مصافحة أخرى سيدة لبنى، لأنه بالحق تظلمك هذه الدقائق أنها تعرف بكل هذه المواهب. فرصة سعيدة أن تعرفنا عليك، وهذه هي المرأة التونسية ديما مبدعة في كل المجالات. شكرا لكم على الاستماع لنا، شكرا جزيلا لك سيدة لبنى السيلي، إن شاء الله في فرصة قادمة. إذن هذا كانت برنامج إليك سيدتي، نتقابل غدوة إن شاء الله في استوديو الناس.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا يا رب عليك متوكلين، فاللهم قدرا جميلا وخيرا يتبعه الرضا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا اللهم بعفوك ورحمتك ولطفك. أحبتي في الله، من أسماء الله الحسنى اسم الله الفتاح، وقد ورد اسم الله الفتاح مفردا مرة واحدة في قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وورد بصيغة الجمع مرة واحدة أيضا في قوله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقد قيل في تفسير هذه الآيات: افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي اقضي بيننا وبينهم بالحق، فحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف ولا ظلم، ولكنه عدل وحق، وأنت خير الفاتحين، يعني خير الحاكمين. وقال في موضع آخر: وهو الفتاح العليم، أي القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عنه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من الباطل. ويكون معنى الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر، كقوله سبحانه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعلى هذا يكون معنى اسم الله الفتاح على ثلاث معاني: الأولى الحاكم الذي يقضي بين عماده بالحق والعدل بأحكامه الشرعية والقدرية، والثاني أنه يفتح لهم أبواب الرحمة والرزق ومن غلق عليهم من الأمور، والثالث بمعنى الناصر لعباده المؤمنين وللمظلوم على الظالم، وهذا يعود للمعنى الأول.

من آثار الإيمان باسم الله الفتاح أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، يحكم بينهم بالقسط والعدل، يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب، وهو سبحانه وتعالى حكيم وعدل إلى غيره من الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، وهذا يدل على الجزاء العدل على أعمال الجوارح والقلوب. فالله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويفتح بينهم بالحق والعدل. والله سبحانه هو الفتاح يوم القيامة الذي يحكم بين عباده فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فالله سبحانه جل وعلا لا تخفى عنه خافية، هو سبحانه لا يحتاج إلى شهود لما كان غائبا عما حدث في الدنيا، قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقد سمى الله تعالى يوم القيامة بيوم الفتح لأنه يوم القضاء بين العباد، فالله سبحانه وتعالى متفرد بعلم مفاتيح الغيب. والفتح والنصر لا يكون إلا من الله، فهو يفتح على من يشاء ويذل من يشاء. وقد نسب الله تعالى الفتح إلى نفسه لينبه عباده إلى طلب النصر والفتح منه لا من غيره، لذلك قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والله تعالى بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وهو يفتح على عباده أنواع النعم والخيرات والحكمة والعلم والفقه في الدين، وهي من الأمور التي يفتحها الله على من يشاء من عباده. وعلى العبد أن يكون له حظ من اسم الله الفتاح، وذلك بدوام التوكل عليه سبحانه قبل الأخذ بالأسباب، وأن يطلب منه وحده مفاتيح الخير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض، أي من زهرة الدنيا وزينتها. ونختم بهذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر.

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا ربي، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الفتاح أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا ورجاؤنا حين تنقطع الحيل منا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. تعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة في مستهل اجتماعه بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل تريفة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة. تعرض رئيس الدولة إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع، مكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما اعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكاليات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات الغير كحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية المسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطة المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحرارية وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة، وفق ما أكدته رئيسة قسم بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الفلافية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عديد الرحلات المبرمجة يوم أمس واليوم الخميس بسبب النقص المسجل في القاطرات، وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الإلغاءات ستشمل عدة رحلات، منها الرحلة من الكافي لتونس بتاريخ اليوم الخميس. وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادية لهذه القطارات. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعية بعنوان السنة الجامعية الجديدة لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظرة. وأوضح ديوان أمس أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي www.onurnu.tn وفق رزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. أخيرا، نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية القول مساء أمس أن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات جزائرية. وأفادت قناة النهار المحلية بأن 5 من ضحايا سقطوا بولاية جيجل و4 في بجاية و3 في تيزي وزو. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز السابعة، إلى اللقاء.

صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. الأحلى مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف، شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. اليوم الخميس 27 أوت 2026 ميلادي، موافق ل 14 ربيع الأول 1448 هجري. نذكركم ديما مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا إذاعة الكيف على موجة الأف أم وبحساب الميجا هرتز كالآتي: تستمعونا على 96.8، 88.2، 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الخميس 27 أوت، الفجر كان في 4:17، الظهر إن شاء الله بش يكون مع نص نهار و 34، العصر مع 4:08، إن شاء الله المغرب مع 7:06، والعشاء في تمام 8:36. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. صباح الخير عبر موجات إذاعة الكيف، نتواصل معكم إن شاء الله حتى 9:30 في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. نهاركم مبروك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 6 و4 توا عبر موجاتنا، موجات إذاعة الكيف، وخير ما نبدو به صباحنا كما كنا نهار خميس هو الدعاء. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم أرزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. ربي اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم فوضتك أمري كله فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب من نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي، وسهل علي ما استثقلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واجبر خاطري جبرا أنت وليه يا رب. أدعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحني لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد يا أرحم الراحمين.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. نتواصل معكم وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا عبر موجات إذاعة الكيف. يصبح الخير لليوم، ونعطيكم فكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 27 أوت 2026، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم حار وعامة قليل السحب فمغيم جزئيا، الحرارة دون تغيير تتواصل مرتفعة مع ظهور الشهيلي وتهب الريح من القطاع الجنوبي، ضعيفة فمعتدلة بأغلب المناطق، والبحر قليل الاضطراب تقريبا نفس درجة الحرارة اليوم أمس، يعني مرتفعة ارتفاع ملحوظ تقريبا اليوم، يعني الأمس واليوم أكثر يعني وقت ارتفعت فيه درجة الحرارة. نهارين هذوما بقدرة ربي إن شاء الله ابتداء من غدوة تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض التدريجي، والانخفاض هذا إن شاء الله لاحظوه نهار السبت حسب ما جاء بتبيعة ديما في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي. بقدرة ربي إن شاء الله ترجع لدرجة الحرارة للمعدل نتاعها العادي بإذن الله، وإن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يرفق بينا إن شاء الله يا ربي، ويرفق بالناس كلها، وخاصة نتفقدوا الناس الكبار اللي بحذينا. كان عنا ناس كبار بحذينا ما فيها بيس ويعيشوا وحدهم في الطقس هذا، نتفقدوهم بطبيعة، نتفقدوا الكبار اللي عايشين معانا، الكبار في السن نعرفوهم يفقدوا الإحساس بالعطش، راهو تشرب من غير ما تحس بالعطش ماذا بيك، الصغيرات زيدة التعرض يعني مباشرة لأشعة الشمس، تردوا بالكم خاصة أوقات الذروة. نقولوا بما أنه الدرجات ما هيش عادية ما بين 10 حتى 5، تردوا بالكم إن شاء الله نعدي صيف سليم، وإن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة إن شاء الله. كما قلت الأيام القادمة سوف تنفرج إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله نعدي ونكمل بقية الصيف لباس والحمد لله، وبعد الشدة إن شاء الله يجي الفرش.

مش ضروري كلمات عبر موجات إذاعة الكاف في هذا التوقيت 46 دقيقة. والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أكد في تصريح ليه أمس أنه لا وجود لإضراب مبرمج اليوم الخميس في قطاع المحروقات، وأشار إلى أنه الوضع عادي وأنه جلسات التفاوض ما تزال متواصلة وأوضح أنه الجامعة أقرت مبدأ الإضراب، لكن برقية الإضراب لم تصدر بعد، وبين أنه الإضراب المزمع تنفيذه مبرمج نهار 23 و 24 سبتمبر المقبل. دعا المواطنين إلى عدم الاصطفاف أمام محطات الوقود باعتبار أنه موعد الإضراب ما يزال يفصلنا عليه نحو شهر، وأكد أنه إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة وإلغاء الإضراب ما تزال قائمة. وأوضح أنه مطالب القطاع تتعلق أساسا بتطبيق اتفاقيات سابقة، ومن أبرزها خلاص المساهمات في الصناديق الاجتماعية مما أدى إلى حرمانهم من بطاقات العلاج. وفيما يتعلق بما شهدته محطات الوقود خلال الأسبوع الماضي، أفاد بأن الإضراب كان عفوي وغير مؤطر، وهذا ما استدعى إلى تدخل الجامعة لتطبيق الإشكال ومحاولة الوصول إلى اتفاق. من جانبه أكد المدير العام يعني للشركة هذه يعني لتوزيع المحروقات وجود أي إشكال في التزود بالوقود، ونافيا تسجيل أي نقص في المحروقات أو في المخزونات، وشدد أن المحروقات متوفرة حاليا وأن مخازن الشركة في رادس وسخيرة تحتوي على كميات كافية من البنزين، وأكد أن عملية تزويد محطات الوقود بالبنزين تتم بنسق عادي. وبخصوص ما يتم تداوله حول إضراب في قطاع نقل المحروقات، نفى بوجود الإضراب حاليا، ووضح أن الإضراب المعلن عليه باش يكون في نهاية شهر سبتمبر المقبل، ودعا المواطنين إلى مواصلة استهلاك المحروقات بشكل عادي، وأكد عدم وجود أي نقص في الوقود وهو ما يدعي إلى التخوف بشأن التزويد. هذا ما صرح به الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أمس. يقول تزويد محطة الوقود بالبنزين يتم بنسق عادي، والإضراب ما ثمش منه في الوقت الحالي، باش يكون في آخر سبتمبر، وثم إمكانية أنه يتم إلغاء هذا الإضراب بعد ما تم خلال هذه الأيام مدة شهر مازالت هي لمحالة جلسات التواصل. يعني إلغاء الإضراب يعني ينجم يكون في الأيام القادمة. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم. السبعة غير ربع توا عبر موجاتنا، موجات إذاعة الكاف.

0: أيا نجم نمشيوا
1: توا هكا انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيوا
0: ما هو ما نجمو نمشيو بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
1: عليه تربت فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب؟
0: لا حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلة بأطراف السيارة ويتجرح.
1: يا خويا كيف وليت خايف عليا من الجروح؟ أتو نحط حزام الأمان ونسافروا أمنين.
0: أمنين.
2: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
3: رفيق الطريق.
4: السابعة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح رئاسة الجمهورية في مستهل اجتماعه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفران الززري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعرض إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن طاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة، وفق ما تضيف رئيسة وفق ما وضحته رئيسة قسم بالاتحاد الجوي للفلاحة بباجة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة أمس واليوم بسبب النقص المسجل في القاطرات، وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أن الإلغاء سيشمل عدة رحلات منها الرحلة من الكاف إلى تونس بتاريخ اليوم، وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليها بالنظر. وأوضح الديوان أمس أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ووفق رزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية الجزائرية القول مساء أمس إن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات، وأفادت قناة النهار المحلية بأن 5 من الضحايا سقطوا بولاية جيجل و4 في بجاية و3 في ولاية تيزي وزو. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: نسم علينا الهواء إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. مباشرة الآن نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقتنا سعيدة بن صالح معنا مباشرة على الخط باش تعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سعيدة نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا
1: نور
0: بك.
1: عايشك صباح نور أختي أمينة، تحية ليك وكل مستمعي ذات الكيف.
0: نبدأ بالإيجابي، غدوة إن شاء الله.
1: غدوة إن شاء الله تنقص علينا شوية درجات الحرارة، باش تنقص بدرجتين أو ثلاثة درجات كحد أقصى يوم الجمعة. ينجم يكون محسوس الانخفاض هذايا، زاد الانخفاض باش يخص المناطق الساحلية زادة والمرتفعات بداية من يوم غدوة ويوم السبت زادة. بالنسبة اليوم تتواصل درجات الحرارة مرتفعة، استندا للون البرتقالي يعني 23 ولاية اليوم إلا الوسط الغربي جهة الكاسرين وين تتجاوزش فيها درجة الحرارة 41 ولا 42 درجة. بقية الولايات في درجة انذار يعني كبيرة تتسمى اليوم، تجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة، بارح سجلنا 45 درجة بالكيف كحرارة قصوى. اليوم نتوقعوا نفس المعدلات تقريبا، يعني علما أن المعدل العادي بالنسبة للكيف في شهر أوت هو 35 درجة، يعني متجاوزين المعدل العادي بعشرة درجات. وعلما أنه يعني رقم القياسي المسجل يعود 1970، كان 47 درجة تسجلت في شهر أوت 1970 في الكيف. إن شاء الله نهار كما قلت غدوة تبقى تنقص شوية درجات الحرارة خاصة في مناطق الشمال وفي المرتفعات وكذلك قرب السواحل. نهار السبت الانخفاض يكون شوية يعني مش يشمل المناطق البلاد الكل تقريبا إلا الجنوب الغربي تقعد فيه درجات الحرارة مرتفعة. بالنسبة لليوم ستتواصل طقس حار وعامة صافي إلى قليل السحب، يولي تدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار، ريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، والبحر اليوم مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. حرارة اليوم تتراوح عامة بين 44 و 48 درجة على كامل البلاد إلا في الوسط الغربي تكون في حدود 41 درجة، كذلك قرب السواحل الشرقية للشمال والوسط تكون أقل شوية يعني من المعادلات هذية. يوم الجمعة غدوة ثم إمكانية لتكون سحب رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار، ريح تقعد يعني من القطاع الجنوبي غدوة تتقوى شوية أثناء ظهور السحب الرعدية وكذلك قرب السواحل وبالجنوب. البحر يتواصل مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب محليا متموج بالسواحل الشرقية. الحرارة تشهد انخفاض طفيف في الشمال والمرتفعات وقرب السواحل، دوين تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة بقرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات. نهار السبت زاد ثم إمكانية لتكون سحب رعدية في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، والبحر عامة مضطرب فمحليا قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة كما قلنا تشهد انخفاض طفيف يوم السبت إن شاء الله.
0: شكرا لك سعيدة، شكرا لك، نهارك زين،
1: نهارك
0: وإلى اللقاء.
1: يعيشك.

0: إشهار.
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات،
3: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج
0: اشهار.
4: تمام، والسابعة ونصف صباحا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: السعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى عناوين النشرة التي ستتابعون تفاصيلها بعد نصف ساعة من الآن. رئيس الجمهورية يؤكد أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع، ويكبر الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. غرفة مصنعية

0: شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

هذه إذاعة الكيف 77، نهاركم مبروك وسعيد، الناس كل تحقتوا بينا الآن عبر موجات إذاعة الكيف. نذكركم مرة أخرى أن الطقس اليوم سخون نفس درجات الحرارة كما أمس، وإن شاء الله الانفراج يبدأ غدوة بصفة تدريجية حسب ما حكون عليها أصدقائنا من المعهد الوطني الرصد الجوي، والانخفاض هذا إن شاء الله لاحظوه نهار السبت، وإن شاء الله بعد الشدة يجي الفرج. وديما نوصوكم الماء، شرب الماء، كميات كافية من الماء خاصة الكبار السن والصغيرات، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونتفقدوا الناس الكبارات اللي يعيشوا وحدهم، هذا بينا اللي نعرفوهم اللي يسكنوا بحذنا، والحيوانات زادا نذكروهم في شوية ماء. إن شاء الله نعدوا صيف سليم، وإن شاء الله بعد الشدة كما ذكرت يجي الفرج. ونحكي زادا على المياه المعلبة، نحكيه على الغرفة النقابية الوطنية

مصنعي المشروبات غير الكحولية اللي أكدت أنه الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت لأنه جميع المتدخلين يعملوا بالتنسيق مع سلطات مختصة من أجل استعادة نقص التزويد العادي في أقرب الآجال. وأضافت في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته أمس أنه متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. شدت أنه التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة، هذا بطبيعة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق، بطبيعة تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة، وهذا من أجل تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتاحة بين مختلف جهات الجمهورية. الصعوبات الظرفية هذه المسجلة في التزويد أساسا أرجعتها إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة واللي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة بطبيعة موجات الحر الشديدة اللي شهدتها البلاد. وأضافت أن الوضعية هذه تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي شهدتها عدة مناطق وتسبت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، وهذا ما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. وأشارت الغرفة إلى أن هذه العوامل أدت إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي اللي تم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي. وفي هذا السياق نفت الغرفة ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة، وأكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. أكدت أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها الآن المتاحة، وأن شغلها الأساسي يظل ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. أوضحت أن تخزين المياه المعدنية بغرض المضاربة لا يستقيم من الناحية الاقتصادية باعتبار أن الصعوبات الحالية ظرفية ومرتبطة أساسا بذروة الاستهلاك الصيفي. من المنتظر وفق البيان أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجات الحرارة، وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجية السوق، بما يجعل تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن ممارسة لا تحقق مصلحة اقتصادية. ودعت الغرفة في هذا الصدد إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة اللي من شأنها إثارة المخاوف المستهلكين ودفعهم إلى اقتناء كميات تفوق حاجياتهم الفعلية، وهذا بطبيعة ما يضاعف الضغط الظرفي على السوق. وهذا ما لاحظناه مؤخرا ناس كلها والثم برشا لهفة على اقتناء كميات كبيرة تفوق حاجتهم. إنسان كان يشري في 6 بيبز ولا يشري 12 ولا يشري في 21، اللهفة راي هذيك راي تخلي يعني السوق ناقص فيما يخص المياه المعلبة. وإن شاء الله في الأيام القادمة تنفرج، لأنه كما ذكرت مصانع المياه المعدنية ترفع حاليا نسق الإنتاج لمواكبة الطلب على المياه، وديما نقول لكم لا للهفة. إن شاء الله نهاركم زين، مبروك سعيد. 8 غير 4 توا عبر موجات إذاعة الكاف.

0: 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: إشهار
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: إشهار
1: صوت الشمال الغربي في فرنانة على الذبذبة 90.3.
4: 8:15 توا عبر موجات إذاعة الكيف مباشرة الآن مع زميلي كريم العوادي في برقية رياضية. كريم نهار زين.
5: صباح الخير، يوم سعيد ليك يا مينا، لكل السادة المستمعين والمستمعات لأخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الخميس 27 أوت 2026. بداية تكون بألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا، والمشاركة التونسية تتواصل اليوم عن السباحة بالزعانف، ريهام بن سلامة، آمنة بن حسونة، نذير معلي، ومحمد أمين العلوي، يوسف بن حاج حسين، تسنيم جبالي، ريهام بن سلامة، وسارة بن أحمد، ونهائي سباق التتابع 4 في 50 متر مختلط. كذلك قوس سهم محمد حماد ضد متسابق فرنسي رؤى بن عبد القادر تواجه متسابقة إيطالية، وثنائي حماد وبن عبد القادر ضد ثنائي من صربيا في منافسات ثمن النهائي. في الرماية علي العثماني يلعب كذلك تصفية المسدس الهوائي 10 أمتار، والتنس محمد عزيز الواقع وسام عبد الرحمن ضد ثنائي إسباني في ربع نهائي منافسات الزوجي. في الأشرعة إنس لقماتي وكرة اليد منتخبنا الوطني أواسط يلعب اليوم الساعة 2 ظهرا ضد المنتخب الجزائري. تونس لحد الآن في المركز 10 في ترتيب الميداليات ب 13 ميدالية، زوز ذهبية زوز فضية و9 برونزيات. المركز الأول لإيطاليا 32 ذهبية، تركيا الثانية ب 21 ذهبية، واليونان ثالثة 12 ذهبية، رابعة مصر 7 ذهبيات، كيفها كيف فرنسا، لكن مصر عندها 6 فضيات وفرنسا عندها 4 فضيات. في انتظار الجديد حول المشاركة التونسية وميداليات أخرى في قادم الأيام. بالنسبة لي البارح المنتخب التونسي لكرة قدم أقل من 21 عام فاز على تركيا 2-1 وتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب الإيطالي في هذه الألعاب. لقاء مش يكون غدوة 28 أوت ضد المنتخب الإيطالي في نصف نهائي هذه الألعاب. كذلك في كرة اليد السيدات منتخبنا فاز على اليونان البارح 41-28، ثالث انتصارات منتخبنا بعد انتصار على إيطاليا وعلى منتخب مقدونيا. غدوة يلعب ضد كوسوفو ونهار الأحد ضد المنتخب الجزائري. في كرة قدم أولمبيك كيف يواصل تربصه في مدينة عين دراهم، يجري الآن حصة تدريبية صباحية ضمن هذا التربص مع تحضيرات بدنية في غابات المدينة وكذلك في القاعة لتقوية العضلات. أجواء طيبة ومريحة قبل حوالي 24 يوم من انطلاق بطولة رابطة الثانية لكرة قدم. ذكر تربص أولمبيك كيف في تبرق أو في عين دراهم بدأ يوم الثلاثاء 25 أوت ويتواصل لمدة أسبوع. تمنياتنا بالتوفيق للفريق. بلدية بوسالم شرعت في صيانة الملعب المعشب ببوسالم أشغال في أرضية الملعب وكذلك في دهن وتبييض حجرات الملابس وإصلاح الأدواج والحنفيات بناء على الملاحظات الصادرة عن اللجنة الجهوية المعينة المنشأة الرياضية في جندوبة في انتظار الجديد حول اتحاد رياضي ببوسالم غياب الترشحات لحد الآن لرئاسة الفريق والاتجاه نحو تكوين هيئة تسييرية للموسم المقبل في الرابطة الثالثة المستوى الأول. في بلاغ صادر عن رابطة الشمال الغربي لكرة القدم بالكاف تعلم فيه كافة الجمعيات المنخرطة أنها مطالبة بتحيين العنوان الإلكتروني لميل المعتمد لدى الرابطة وذلك أثر كل تغيير يطرأ على الهيئة المنتخبة أو الهيئة التسييرية للجمعية. هذا هو الخبر والبلاغ الصادر عن الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف. النجم الرياضي الساحلي يراسل مكتب الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة ويعترض على قانونية مشاركة المهاجم الجزائري يوسف البلالي في مقابلة الترجي الرياضي التونسي لفوات الترجي 3-2 في الجولة الأولى للبطولة. إدارة النجم أكدت في مراسلتها أن مشاركة البلالي غير قانونية بناء على النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر وتوقيع زوز عقود، لكن الترجي كان خذاء الموافقة والتأهيل الرسمي من المكتب الجامعي لكرة القدم. الترجي اللي وافق على بيع مهاجمه الإيفواري الفرنسي دانول للاتحاد الليبي في انتظار إنهاء إجراءات التعاقد رسمياً. الترجي اقترب كذلك من الإمضاء للاعب الدولي حازم المستوري اللي حل البارح بتونس في انتظار إتمام كافة إجراءات إنهاء التعاقد مع الترجي الرياضي التونسي. النادي الإفريقي يعلن نفاذ اشتراكات المدارج السفلية ويدعو جماهير ومواصلة الإقبال على اقتناء الاشتراكات لبلوغ 20,000 مشترك هذا الموسم. بالنسبة للتذاكر مقابلة الجولة الثانية للبطولة يوم السبت 29 أوت في رادس أمام أمل حمسوسة، عملية بيعها تبدأ اليوم الخميس من 9 صباحا في شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزة. ونذكر فقط أنه 25,000 تذكرة مخصصة للقاء النادي الإفريقي وأمل حمسوسة. مباريات الجولة الثانية للبطولة 4:30 نهار السبت، النادي إفريقيا أمل حمسوسة الاتحاد المنسيري الملعب التونسي نادي سيقسي الترجي الجيسي مستقبل المرسى تقدم سقيت الدير. يوم الأحد 30 أوت الأولمبي البيجي في ملعب الكميتي يستضيف اتحاد بنجردين شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي في زويتن، نادي حملنف مع نادي بنزرتي والنجم الساحلي مع نجم المتلوية. كرة السلة، واليوم تنطلق النفذة الرابعة من تصفيات مونديال قطر 2027. المنتخب الوطني التونسي يلعب في قاعة رادس ضد منتخب الرأس الأخضر بدايتنا من الساعة 7 مساء، غدا ضد المنتخب الكاميروني، يوم الأحد ضد منتخب جنوب السودان. الكرة الطائرة فتيات، ومنتخبنا الوطني في نهائيات بطولة افريقيا في نيروبي الكينية انهزم البارح ضد المنتخب الكامروني 3-0 بعد فوزه في الجولة الأولى على نيجيريا 3-1. البارح نيجيريا فازت على غانا 3-2. منتخبنا يلعب اليوم في 3 متاع العشية ضد المنتخب الغاني ونيجيريا ضد المنتخب الكامروني. للتذكير فقط هي مقابلات ترتيبية، كل مقابلات الدور الأول، لأنه كل المنتخبات متأهلة للدور ثم نهائي المشكون. الترتيب مهم جدا في القرعة الخاصة بمباريات الدور ثم النهائية. أوروبيا، الحدث اليوم باش يكون سحب قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 بعد نهاية التصفيات مساء أمس الخميس. الموعد باش يكون في زوريخ السويسرية في الساعة 5 مساء. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن رسميا تعاقده مع الدولي المغربي أيوب وعدي من ليل الفرنسي ولمدة 5 سنوات. الصفقة تكلفت حوالي 100 مليون أورو. البارح في دوري أبطال أوروبا الدور التصفوي الأخير، اليوم الفرنسي يخرج على يد فينرباش التركي 2-1 إيابا بعد تعادل الذهاب 1-1. أياك أثينا اليوناني فاز على ليفسكي صوفيا البلغاري 4-0 وتأهل. فايكينغ النرويجي كذلك أزاح دينامو زغرب الكرواتي 3-1. في البطولة الإسبانية الجولة الأولى البارح ريال مدريد يفوز بنتيجة عريضة على ريال سوسيداد 4-1، ثلاثية لمبابي وهدف لفينيسيوس جونيور. كأس رابطة محترفين الإنجليزية البارح برادفورد فاز على بيرلي 4-2 بضربة جزاء بعد تعادل 0-0، والمجبري دخل في دقيقة 80 مع فريق بيرلي. نيوكاسل أزاح ويست بروميتش 2-2 وتوتنهام فاز على تشارلتون 5-1. في كأس القارات أهلي جدة السعودي فاز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي هدف مقابل 0 يتأهل للدور الثاني لمواجهة سان داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا، والفائز يتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهدية. في البطولة المصرية البارحة الزمالك بطل الموسم الماضي يفوز خارج ميدانه على البنك الأهلي 3-0. واصل مع مقابلات البطولة المصرية اليوم 6 بيراميدز مع أبو قير للأسمدة. في البطولة الجزائرية اليوم انطلاق الموسم 7 وفاق سيف مع نجم بن عكنون، 9 مولدية الجزائر فريق خالد بن يحيى مع مولدية وهران. البطولة القطرية مواجهة اللاعبين التونسيين، الغرافة فريق فرجاني ساسي في 3-4 مع الشمال فريق محمد علي بن رمضان، و5.5 الوكرة فريق العيدوني مع الريان. في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية تشيلسي يلعب مع لوتون تاون 7.5 و8، فولام مع ويمبلدون. ونكمل بالبطولة الإسبانية آخر مباريات الجولة الأولى 7.5 سيلتا فيغو يستضيف أوساسونا، و8 متاع الليل برشلونة يستضيف أتلتيك بلباو. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، نلتقي إن شاء الله بعد الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.
6: Radio KIF FM.

0: إشهار.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفرويت. عندك أورانج.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
0: إشهار.
4: تمام وثمنا صباحا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي
4: إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن قطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل نتيجة أعمال مدبرة. غرفة مصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن مصانع المياه المعدنية تعمل بأقصى طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه المعلبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن إلغاء عدد من الرحلات، منها الرحلة من الكافة إلى تونس بسبب نقص القاطرات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة في مستمع لاجتماعه ظهر يوم أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم مصلح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية زيدين بشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. تعرض إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما اعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة. إلى الشأن الجهوي، مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة تتجدد الدعوة إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية والجفاف، وخاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة. الخبير في المناخ حمدي حشاد.
6: حاليا موجة حرارة مرتفعة وطويلة نسبيا مش تنتهي الفاعلية نتاعها خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر، هذاك علاش ضروري احتياط أو توفير وسائل الحماية اللازمة. لازم نفهم الموجات الحرة هذه راهي عندها تأثيرات صحية كبيرة على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، بالأخص أمراض القلب، أمراض التنفسية، أمراض الشرايين، سائل الحوامل. تأثيرات الحرارة تكون حاجة غير محمودة العواقب، أو التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة حاجة تكون غير محمودة العواقب، لازم معناتها تفادي خروج في ساعات الذروة أو التعرض لأشعة الشمس خلال الفترات الذروة الحرارية أكثر من شرب السوائل، اعتماد وسائل الحماية، خلينا نقعدوا في بلاصة مظلة فيها التهوية نسبيا. تأثيرات تشمل أكثر القطاع الفلاحي، لأنه الناس اللي يشتغلوا في القطاع الفلاحي يعملوا معناها مباشرة من تحت أشعة الشمس إن أمكن معناها خلال ساعات الصباح الأولى وتفادي معناها ساعات الذروة الحرارية.
4: من جهتها دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة، دعتهم إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الأجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة، وفق ما توضحه رئيسة قسم بالاتحاد الجوي للفلاحة بباجة والفلافي.
0: تسليم الماء بصفة مستمرة للقطيع مع تغيير الماء، عدم الراعي أوقات الذروة الحرارية اللي هي من 10 حتى الأربعة متاع العشية، وتقديم علاقة تكون العلاقة فيها الخضار وفيها الشيح. الخضار ماذا بينا يكون متاع برسم وحشيش، وبش على الأقل المناعة متاع القطيع تكون طالعة وما يكونش مؤهل للأمراض. مراقبة المستمرة للقطيع داخل الطبل.
4: أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية، أكدت أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. وأضافت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته أمس أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنع المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. ومن المنتظر وفق البيان أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجات الحرارة وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجية السوق، بما يجعل تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن ممارسة لا تحقق مصلحة اقتصادية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة أمس واليوم بسبب النقص المسجل في القاطرات. وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أن الإلغاءات ستشمل عدة رحلات، منها الرحلة من الكاف إلى تونس بتاريخ اليوم. وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القاطرات. تقدمت أشغال إنجاز مشروع سد ملاق العلوي بالكاف بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الجارية، وفق ما أفاد به المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة.
7: بحدود 95% إن شاء الله من الأخر السنة معناها تم الأشغال. بالنسبة للتركيب المعدات الهيدروميكانيكية تقدم متاحة بنسبة تقريبا 20%. يعني ثم تعطيلات صارت متراكمة أخرهم معنا بناء القنطرة اللي الحمد لله توز ما كملناها، نظرا لأنه ما ثم كيف ثم دي بي سبيسيال لزابوي متاع القنطرة هذا ما جبناها من برا، ركبنا ليبوتر كنا محتاجين ديجري متاع دي سنتون تعطينا الحقيقة باش تحصلنا على الجري اللي عند الخاصية هذه. الأشغال شدت نية ان شاء الله من ديسمبر اخر ديسمبر ان شاء الله نكملوا الاشغال نتاعنا.
4: أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان سنة الجامعية 26 و2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليها بالنظر. وأوضح الديوان أمس أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. وبالنسبة إلى الطلبة الجدد ينطلق ترشح يوم 7 سبتمبر 2026 ويتوصل إلى غاية موفى ديسمبر 2026، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. أما طلبات تجديد المنحة أو القرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير فينطلق وترشح يوم 10 سبتمبر 2026 ويغلق في موفى ديسمبر 2026، فيما حدد يوم 15 جانفي 2027 كآخر أجل لإرسال الملفات. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس عيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية الذي سينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف، كما سيتم خلال هذا الاجتماع تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. في متابعاتنا العالمية وفي الشأن الفلسطيني، حذرت الأمم المتحدة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشا، بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية المحتلة في التدهور بشكل سريع. وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة، قال إن معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمرا بالغ الأهمية، إذ يواصل السكان هناك تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة، وبدأوا يفقدون الأمل. في شأن آخر، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار خوض المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني تقرر لتفادي الويلات والمآسي التي خلفتها الحرب. أما في الشأن الإيراني، فقد قال الحرس الثوري الإيراني أمس إن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن حصتيهما في مضيق هرمز وإيراداته، لكن الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه إذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطهما. نهاية أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن القطاع المائي والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية. غرفة مصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن مصانع المياه المعدنية تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه المعلبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن إلغاء عدد من الرحلات، منها الرحلة من الكافي لتونس بسبب نقص القاطرات. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
8: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه، وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: راديو كاف FM.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار.
2: وعلاش تعاديني تهجرني.
3: نعطيكم فكرة عن صيدليات المناوبة اليوم 27 أوت بولاية الشمال الغربي. نبدأ بولاية الكيف، قلعة سنان، صيدلية سيف الدين مسعودي، تجرين هاجر مسعودي، استرس عبد الوهاب حسني، داميني، صيدلية سامي الضاوي، نبر، يامن مزي، الكيف المدينة، صيدلية أيمن غرابي، صيدلية سفيتلانا باتشيخ، وصيدلية سمير التبرتقي، بالنسبة للكسور صيدلية خالد تاتيني، سقيت سيديوس، صيدلية أمال بوغانمي. نمشيو لولاية بيجم، جاز الباب، صيدلية منظر عكرمي، تبرسق هادي بلهادي، تستور محمد علي بن حميدة، بجا المدينة، فارس بن كوسا، نمسا، صيدلية سونيا قدور، تبار، رفيق قزم، ويد الزرقاء، صيدلية نادي شلواتي، سيدي اسماعيل، فراس انسيري. بالنسبة لولاية سليانة نبدأ بوعرادة، صيدلية محمد بن جاجي، قعفور، جلال الدين، بفرحات الكريب، صيدلية محمد تقية، سليانة المدينة، أيمن مناعي، الروحية، هنون حسني، مكثر، صيدلية محسن رمضاني، كسرة، يوسف مفداوي، برك، وصيدلية حسام بن عطية. ونمشيو لولاية جندوبة، دوبا نبداو بتبرقة، صيدلية خميس الرزقاوي، غار جيميل، عروسي لانكشيري، عند رحم، صيدلية رضا ضيفلي، فرنانة، صيدلية طرق العلوي، جندوبة الجنوبي، صيدلية رضا السعيدي، جندوبة الشمالية، مهدي مهدواني، بوسالم، منير المشرقي، وبلاريجيا، صيدلية أحسان الغزواني.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في عيتك. يراهن قطاع الروبوات على ان يكون احد ابرز محركاتها النمو الجديده لشركه بلاك بيري، اذ يرى الرئيس التنفيذي ان هذا القطاع اصبح من اسرع الاعمال نموا ضمن محفظه برمجيات كان اكس التابعه للشركه. تستعد بلاك بيري للاستفاده من مستقبل يعتمد بصوره متزايده على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي المادي، في وقت تتوسع فيه تقنيات الروبوتات إلى قطاعات جديدة خارج صناعة السيارات. وقال أن الروبوتات تمثل واحدة من أسرع القطاعات نموا داخل أعمال كان إكس، في إشارة إلى تحول الشركة بعيدا عن هواتفها الشهيرة المزودة بلوحات المفاتيح والتركيز على البرمجيات والتقنيات المتخصصة. يعد كان إكس أحد أعمال بلاك بيري، إذ توفر الشركة من خلال برمجيات مخصصة للأنظمة الحيوية اللي تتطلب مستويات عالية من الأمان والموثوقية خصوصا في السيارات، وتستخدم برمجيات كان اكس في وظائف مختلفة داخل المركبات بدءا من أنظمة المكابح وصولا إلى تقنيات القيادة شبه الذاتية. ووفقا لشركة بلاك بيري، تعمل برمجياتها حاليا في نحو 275 مليون سيارة حول العالم، لكن الشركة بدأت في توسيع نظام استخدام كان اكس إلى ما هو أبعد في قطاع السيارات. وقال نعتقد أن الروبوتات يمكن أن تكون قطاع أسرع نموا ضمن صناعة التكنولوجيا، ولا يبدو أن بلاك بيري تستهدف تحديدا الروبوتات الشبيهة بالبشر اللي تحظى باهتمام واسع خصوصا في الصين، بل تركز بصفة أكبر على الروبوتات الصناعية المستخدمة في المستودعات والرافعات الشوكية الروبوتية والتطبيقات الطبية. كما يرى أن الروبوتات والأجهزة الطبية تمثل فرص نمو رئيسية للشركة خارج قطاع السيارات، وأشار إلى أن برمجيات كان اكس في وضع جيد لدعم هذه التطبيقات. وحسب الرئيس التنفيذي، أصبحت الروبوتات واحدة من أسرع المجالات نموا داخل أعمال كان اكس، وتملك بلاك بيري حاليا طلبات متراكمة على برمجيات كان اكس بقيمة تقارب 950 مليون دولار. يضمن جزء من هذه الطلبات تطبيقات مرتبطة بالروبوتات، لكن الشركة لم تكشف عن قيمة هذا الجزء تحديدا. وفي الوقت نفسه ضعف سعر سهم بلاك بيري تقريبا منذ بداية العام بالتزامن مع تحسن هوامش الربحية والأداء المالي للشركة. وتحاول بلاك بيري بذلك وضع نفسها للاستفادة من مجالات نمو مستقبلية كما الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، وهي تطبيقات تندرج جميعها ضمن مفهوم الذكاء الاصطناعي المادي. وتعتمد الأجيال الجديدة من الروبوتات على دمج مكونات وأجهزة متخصصة مع نماذج الذكاء الاصطناعي وبرمجيات متقدمة، وهو ما ترى بلاك بيري أنه خبرتها الطويلة في قطاع السيارات تؤهلها للمنافسة فيها. هذا في ما يخص قطاع الروبوتات، وبلاك بيري تراهن على الروبوتات كمحرك جديد للنمو.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات. وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انت وين هي.
7: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: إشهار.
1: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
2: والله إيش باش نقولك، فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، أنا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
2: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمله. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: عسلامه مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير القديمه هراتني ذو.
4: قداش انتوما في العائله؟
5: العائله شو مدخل العائله في الفريجيدير؟
4: بطبيعه يا مدام، عدد افراد العائله عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر

0: معلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
1: صنعة كيفاش؟
2: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
2: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
0: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مع أورانج بوستي الغانتري بالأفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغانتري بالأفروات. عندك أورانج.
5: إشهار
6: وقع بشي نصلحوا بالنسبة لليوم الصيدليات المناوبة في ولايات الشمال الغربي. نرجعوا بالنسبة لولاية الكيف، نبدأوا بالدهماني، صيدلية عمار الجيزاني، السرس، صيدلية محمد هاشمي الشريشي، الكسور، صيدلية خالد تتاني، الكيف المدينة، صيدلية نجيب زغدودي، صيدلية طلفة العروسي، وصيدلية سمير التبرسقي. بالنسبة لتاجروين، صيدلية سعاد شيرني، ساقيت سيدي يوسف، صيدلية تميل بوغانمي، قلعة سنين، صيدلية منصف عاشور، ونبر، صيدلية تعمر الحنيشي. بالنسبة لولاية بيجا، بيجا المدينة، صيدلية سفيان العلاني، صيدلية ختام الحمداني. بالنسبة لتبرسق، صيدلية أيمن غديرة، تستور محمد رضا هرقلي، تيبار، صيدلية رفيق قزم، سيدي اسماعيل، فراس نصيري، مجز الباب، صيدلية منير الشاهد، نفزة، صيدلية منجي العباسي، وواد الزرقة، صيدلية نادية شلواتي، جندوبة. نبدأ بالريجة، صيدلية حسين غزواني، بوسالم عبد الستار بن عبد اللطيف، جندوبة الشمالية وجندوبة جنوبية، غسير نقصدلي وحذامي السائريدي، تبرقة، صيدلية سنجوة، عند راهم، صيدلية نيديا مرزوقي، غردي ما، صيدلية العروسي لنكشاري، وفرنانة، صيدلية هجر حمدي. بالنسبة لولاية سليانة، نبدأ بالروحية، صيدلية محمد هدي عرابي، الكريب حسنين عيادي، برقو، صيدلية عيسى بن عطية، بعرادة، صيدلية محمد رجب صفر، سليانة المدينة، صيدلية رجي أبو بكر، قعفور، صيدلية توفيق الرياحي، كسرة، صيدلية يوسف مفداوي، ومكثر، صيدلية عيسى بوزيان. مباشرة الآن نمشيو إلى ولاية جندوبة، حيث زميلي هشام الصغيري في أسعار السوق لليوم. هشام نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك هشام.
7: طبعا نور يمينة، تحية لكم، تحية كل مستمعي إذاعة الكاف. بالفعل اليوم جولة في السوق البلدي مدينة جندوبة، الوقوف على الأسعار ومدى تزود الأسواق بالمنتجات اللي لاحظنا أن كل شيء متوفر، مثلا مش يعني نقص في مادة معينة. ثم شوية حركية، تعرفوا ارتفاع درجة الحرارة في الأيام هذه برشا تختاروا أنها تكون موجودة في الأسواق صباحا، وتغادر يعني في
6: بكر يا خطر موجة الحر هذه.
7: أي موجة حر وسخانة. بالنسبة للأسعار، عندنا الفلفل من 2 دينارات حتى 3 دينارات 500 مليم، الطماطم من 800 مليم حتى دينار، البطاطا من 2 دينارات و200 مليم حتى 2 دينارات 500 مليم، البصل من دينار و200 مليم حتى دينار 500 مليم، اللفت السنارية دينار و500 مليم، القرع الأحمر من دينار حتى دينار 500 مليم، قرعة الزينة من 2 دينارات حتى 2 دينارات 500 مليم، الخيار من دينار حتى 2 دينارات، الكرنب من دينار حتى دينار 800 مليم، اللوبيا الخضراء من 6 دينارات حتى 7 دينارات، واللوبيا الحمراء من 5 دينارات 500 مليم، خضرة جويدة من 400 مليم 500 مليم، السبناخ من دينار و200 مليم حتى دينار و500 مليم ل 100 جرام، وعندنا الثوم ب 12 دينار. بالنسبة لأسعار الغلال، الدقلة من 8 دينارات حتى 12 دينار، التفاح من 4 دينارات 6 دينارات، الأنزاف 9 دينارات 800 مليم، الخوخ كراميل من 4 دينارات حتى 7 دينارات، الخوخ بوتبقايا من 4 دينارات حتى 6 دينارات، العلب نصفر من 6 دينارات حتى 7 دينارات، العلب لكحل من 7 دينارات حتى 7 دينارات 500 مليم، بالنسبة للبطيخ بدينار و200 مليم الكيلو، الدلاع ب 800 مليم، الكرموس الزيدي من 8 دينارات حتى 10 دينارات. هذا بالنسبة للخضر والغلال. بالنسبة

0: لحوم، الدجاجة جاهزة للطبخ ب 8 دينارات و750 مليون، الفخذ ب 12 دينار و490 مليون، سكالوب 21 دينار و290 مليون، والكبدة 19 دينار و500 مليم. بالنسبة للعظم الحارة دينار و400 مليم. بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء، العلوش 55 دينار، البرشني كيف كيف 55 دينار، الهبرة نتاع العجل 50 دينار، كتلات العجل 45 دينار، كتلات العلوش 50 دينار، الدوارة من 10 دينارات حتى 12 دينار، الكبدة ب 65 دينار، ومرقاز سبيسيال ب 40 دينار. بالنسبة للأسماك عندنا الشورو من 5 دينارات حتى 6 دينارات 800 مليم، الدوراد 22 دينار 800 مليم، السوبيا 26 دينار 800 مليم، النازلي 21 دينار 600 مليم، وعندنا البوري ب 14 دينار 800 مليم. هذه تقريبا الأسعار. والملاحظة يا بينا وقالوا ما ثماش تغيير باستثناء ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم البيضاء.
1: أسعار اللحوم البيضاء ثم ارتفاع، ما ثمش نقص يعني في حاجة معينة، في مياه الشرب، في
0: اسكالوب
1: قهوة،
0: اي
1: في
0: اسكالوب بالنسبه للحوم البيضاء، اسكالوب يعني ينقص نقص شويه في الفتره الاخيره، لكن يتم تزويد السوق تدريجيا، خاصه كيش مدينه برقه مثلا، يعني ثم نقص في اسكالوب في الفتره الاخيره، حاليا موجود، باستثناء ذلك ما ثمش يعني اشكاليات اخرى متعلقه بالمواد الاستهلاكيه، وحتى يعني الغلال مازال سعرها مرتفع الحقيقه، حتى البطيخ ودلاع ما نقصش برشا في السنوات الفارطه،
1: ما تحش السوم.
0: مازال في الدينار، دينار و200 مليم. هذا هو تقريبا هذه هي الصوره اليوم على مستوى الاسواق، على مستوى سوق بلدي مدينه جندوبه، وهي صوره لبقيه يعني الاسواق البلديه بمختلف المدن.
1: شكرا لك هشام، تحياتنا لمستمعينا ومستمعاتنا في جندوبه، والى اللقاء.

ديوان الخدمات الجامعية للشمال أعلن عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وهذا بالطبيعة لفائدة الطلبة الراجعين ليها بالنظر. وأوضح الديوان في بلاغ ليه اليوم أنه تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. بالنسبة إلى الطلبة الجدد، ينطلق الترشح نهار 7 سبتمبر القادم ويتواصل لغاية 31 ديسمبر 2026، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. أما طلبات تجديد المنحة أو القرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير، فينطلق الترشح يوم 10 سبتمبر 2026 ويغلق يوم 31 ديسمبر 2026، فيما حدد يوم 15 جانفي 2027 كآخر أجل لإرسال الملفات. تنطلق عملية الترشح بالنسبة إلى الطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج يوم 10 سبتمبر 2026، تتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات للبحثات الدبلوماسية يوم 15 جانفي 2027. فيما يتعلق بطلبة الدكتوراه، فقد حدد الديوان فترة الترشح من 5 أكتوبر 2026 إلى 15 مايو 2027، فيما يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 31 مايو 2027. وشدد ديوان الخدمات الجامعية للشمال على أن إرسال الملفات يتم وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول، داعيا الطلبة المعنيين إلى احترام الأجل المحددة لكل فئة والتثبت من استكمال ملفاتهم قبل إرسالها. هذا بلاغ ديوان الخدمات الجامعية للشمال اللي يعلن فيه عن فتح باب الترشح للمنح والقروض.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إشهار.
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دو لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى. عندك اورانج
0: اشهار.
3: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي،
3: إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة في مستهل اجتماعه ظهر يوم أمس بكل من رئيسة الحكومة ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة تونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. تعرض إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومقبلا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء توصل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة. وتتمثل أبرز أعراض ضربة الشمس في تعرق شديد وجلد حار وجاف وارتفاع شديد في حرارة الجسم وغثيان وصداع شديد، فضلا عن تشوش الرؤية وفقدان الوعي وتسارع ضربات القلب وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية. وفي حال الإصابة أوصى الديوان بنقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل وإزالة الملابس الزائدة عنه وتبريد الجسم بالماء البارد أو الكمادات وطلب المساعدة الطبية فورا. ودعا في إطار الوقاية إلى الانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة وارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس خفيفة وفاتحة اللون إلى جانب شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة أمس واليوم بسبب النقص المسجل في القاطرات. وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أن الإلغاءات ستشمل عدة رحلات منها الرحلة من الكاف إلى تونس بتاريخ اليوم، وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القاطرات. حذرت الأمم المتحدة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشا بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية المحتلة في التدهور بشكل سريع. وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة، قال إن معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمرا بالغ الأهمية إذ يواصل السكان هناك تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة وبدأوا يفقدون الأمل. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي للقاء.
5: Radio KIF FM.

0: تفني زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس الكل. من العادات السيئة عند السائق هو أنه يستعمل الهاتف الجوال في كل لحظة وفي كل ثنية من غير ما يشعر. هذاك علاش اليوم باش نحكوا على استعمال الهاتف الجوال. وصدعنا لكم سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
2: شكرا سي توفيق على الاستضافة. الهاتف الجوال رسالة نجم تكون الأخيرة. اليوم ولا الهاتف الجوال من أكبر أسباب تشتيت انتباه سائقين، خاصة إذا نعرفوا أن السبب الأول في حوادث الطرقات في تونس هو السهو وعدم الانتباه. وبرشا الناس يقولوا باش نجاوب على مكالمة سريعة ولا باش نقرأ ميساج في زو ثواني، أما الحقيقة زو ثواني هذوما ينجموا يبدلوا حياة كاملة. خاطر نمشي بسرعة 90 كيلومتر في ساعة في زو ثواني، العربة تقطع 50 متر دون مراقبة الطريق، وإذا استغرق زو ثواني تكون معنا 50 متر، وهذه نجم يقطع متراجل، نجم العربة الأمامية تقف بصفة مفاجئة. هنا السائق يفقد التركيز نتاعو، وتنجم تكون معناها النتيجة نتاعها هو حادث لا قدر الله. معناها هذاك علاش يلزم السائق لهنا، وكيف ما تنص مجال الطرقات انه السائق لازم يكون ديما يتحكم في السيارة نتاعو في جميع الأوقات، ويكون قادر على قيادة العربة ويكون حاضر في كل لحظة. وزيد اللي يستعمل هاتف الجوال راهو يعرض روحه العقوبة مالية، ولهنا مش المهم فك العقوبة المالية، خاطر المخالفة ما نخموش في العقوبة المالية، نخمو في السلامة. راهو السلامة قبل القوانين وقبل أي حاجة، نضمن سلامتنا احنا وسلامة بقية مستعملي الطريق. إذا جاتك مكالمة يلزم السائق يقف في مكان آمن، مش في أي مكان، يقف في مكان آمن يقوم بالمكالمة نتاعو وبعد يواصل السير. وزيد فما تجهيزات في السيارات الجديدة اللي نجم يستعمل معناها مضخم الصوت، وهذا ما يعاقبش عليه القانون، أما أنا كيف ما نصحش بها، خطر التركيز ديما يكون موجه للسياقة، خاصة سواء الحال معناها طقس صيف سخون طقس سخون، يلزم السائق ديما متحكم في السيارة وينحي أي حاجة تنجم تلفت الانتباه نتاعو.
1: نعم، المكالمة نجم نأجلوها سي محمد، ما حياة الإنسان إذا مشات ما عادش ترجع وما نجموش نأجلو حياة الإنسان. شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في السلامة المورية، وإن شاء الله ثنية زينة للناس الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: إشهار.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفرويت. عندك أورانج
0: إشهار.

في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى رقمنة الخدمات الموجهة للمواطنين وتيسير النفاذ لها، تعلم الشركة الجهوية للنقل بالكاف كافة التلاميذ والطلبة بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية 2026-2027 عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، ويتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني. ولذلك تدعو الشركة الجهوية للنقل بالكيف كافة التلاميذ والطلبة إلى عدم تنزيل معلوم الاشتراك على الحساب الجاري للشركة كما جرت به العادة خلال السنوات الفارطة، علما وأنه باش يتم الأعلان عن موعد انطلاق الحملة ورابط منظومة الاشتراكات الإلكترونية في وقت لاحق. حبيت نعطيكم فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم مرة أخرى. طقس اليوم الخميس يكون حار عامة، صافي إلى قليل السحب، فتدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار. الحرارة اليوم تتواصل مرتفعة، تتراوح القصوى عامة بين 44 و 48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور إشهيري. تهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. كما تلاحظوا الحرارة تتواصل اليوم مرتفعة وتوصل حتى القصوى حتى 48 درجة ابتداء من غدوة. إن شاء الله يبدأ الانخفاض التدريجي، الانخفاض هذا اللحظة خاصة نهار السبت، وإن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة، وإن شاء الله نكمل بقية صيف سليم للناس الكل. تقريبا هكا نوصل نهاية لقانا هذا معاكم اليوم من صباح الخير، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة. أجمل تحيات سليم رزقي في الهندسة الصوتية، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، نجاح ورتيني في مراقبة البث، مكرم عويدي في غرفة الهاتف. أجمل تحياتي من رزيق من أمام الميكروفون، متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكاف، وإلى اللقاء.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
5: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ معك عشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: إشهار. دنيا صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة الضبع الخبيث والأرنب الساذج من البرازيل. كان يا مكان في قديم الزمان نمر يمتلك مزرعة وكانت مليئة بالأعشاب البرية، وأراد النمر انتداب عامل ينظف له الأرض، فاستدعى جميع الحيوانات وقال لهم:
2: أحتاج إلى عامل جيد على الفور لينظف مزرعتي من الأعشاب البرية، وسأقدم فورا لمن سيقوم بالمهمة منكم.
1: كان القرد أول من تقدم للوظيفة. جربه النمر لفترة ولكنه لم يكن عاملا جيدا على الإطلاق، لم يعمل بشكل منتظم بما فيه الكفاية لإنهاء أي شيء، فأعفاه النمر سريعا من منصبه ولم يدفع له. ثم عين النمر الجدي في المزرعة، وعمل الجدي بإخلاص تام، لكنه لم يمتلك الفطنة لإنهاء العمل بشكل جيد، فأعفاه النمر من عمله ولم يدفع له. وبعد ذلك تقدم الأرنب للوظيفة، فضحك النمر قائلا:
2: عجبا أيها الأرنب، أنت صغير جداً للقيام بالعمل الذي أخفق القرد والجدي في إنجازه، وبالطبع حيوان صغير مثلك سيخفق أيضاً.
1: ولكن لم يتقدم أي حيوان آخر لطلب الوظيفة، لذا استدعى النمر الأرنب وأخبره أنه سيجربه لفترة قصيرة. عمل الأرنب بإخلاص وإتقان، وبسرعة نظف بقعة كبيرة من الأرض، وفي اليوم التالي عمل بالوتيرة نفسها. فكر النمر أنه كان محظوظا جدا باستئجار الأرنب الذي بدأ عارفا تماما كيف يقوم بالعمل دون توجيهات، لذا قرر النمر الذهاب في رحلة صيد، وترك ابنه ليشرف على عمل الأرنب. بعد أن مضى النمر في رحلته قال الأرنب لابن النمر:
3: يمتاز الثور الذي سيعطيني إياه والدك ببقعة بيضاء على أذنه اليسرى وأخرى على الجانب الآخر، أليس كذلك؟
4: لا، إنه أحمر بالكامل ما عدا بقعة صغيرة على أذنه اليمنى.
1: عمل الأرنب مدة أطول ثم قال لابن النمر:

0: الذي سيعطيني إياه والدك محفوظ قرب النهر، أليس كذلك؟
1: نعم.
2: وضع الأرنب خطة ليذهب ويأخذ الثور من دون أن ينتظر إنهاء عمله، وما إن قام بالذهاب حتى رآه النمر عائدا، وقد لاحظ بأن الأرنب لم يعمل بالجودة نفسها أثناء غيابه. بعدها بقي وراقب الأرنب حتى نظف المزرعة بالكامل، ثم أعطاه الثور كما وعده.
1: يجب أن تذبح هذا الثور في مكان لا يوجد فيه لا ذباب ولا بعوض.
2: مضى الأرنب مع الثور. بعد أن قطع مسافة فكر بذبحه، لكنه سمع ديكا من بعيد وعرف أنه ثمة بالتأكيد مزرعة قريبة، وسيكون هناك ذباب بالتأكيد. ظل يمشي يمشي حتى وصل إلى مكان عال يهب فيه نسيم قوي.
0: لا بعوض هنا، والمكان بعيد جدا عن أي مكان مأهول، فلا وجود للذباب أيضا. حسنا، سأذبح الآن الثور، فالمكان مناسب.
1: مرحبا أيها الأرنب.
0: مرحبا أيها الضبع، ماذا تريد؟
1: لقد كنت صديقا عزيزا جدا، والآن أنا جائع، جائع جدا لدرجة أن كل ضلوعي تظهر كما ترى. ألا تكون أرنبا طيبا لطيفا وتعطيني قطعة من ثورك؟
0: خذ.
1: هذا كل شيء، يبدو أنك لا تعرفني جيدا عندما أجوع.
0: حسنا، تعال وكل معي ما شئت.
2: بعد أيام قليلة ذهب الأرنب إلى مكان غير بعيد عن بيت الضبع، وبدأ بقطع عصي من الخشب، وسرعان ما أتى الضبع واقترب منه.
1: ماذا تفعل؟
0: ألا تعلم أن الحيوانات تبني سياجا تتحصن بها؟ وأنا جئت لأجمع بعض الخشب.
1: صحيح صحيح، يا إلهي ماذا أفعل؟ فأنا لا أعرف كيف أبني سياجا أيها الأرنب الطيب. أنت صديق حميم، أليس كذلك؟ ألا تستطيع أن تساعدني في بناء سياج لي؟ أرجوك أيها الأرنب.
0: ولكني أخاف أن أبني سياجا لضبع.
1: لا تخف، اقترب، فنحن أصدقاء. أنسيت؟
0: فعلا أصدقاء. حسنا.
2: حينها اقتطع الأرنب أعدادا كبيرة من العيدان الطويلة الحادة وثبتها بإحكام حول الضبع حتى أصبح مسجونا بقضبان قوية، ثم غادر الأرنب وترك الضبع. جاع الضبع كثيرا وعطش، وبعد فترة مر القرد.
1: أيها القرد، ألا تستطيع إخراجي من هنا؟
3: دع ذلك الذي أدخلك يساعدك في الخروج.
2: مر العديد من الحيوانات من بيت الضبع، ولكنهم رفضوا مساعدته. حاول الضبع الخروج بكل قوته، ولكنه لم يستطع. وفي يوم مر الأرنب من بيت الضبع، فنادى بأعلى صوته طلبا للمساعدة:
4: ساعدني، ساعدني أيها الأرنب!
0: لن أخرجك أبدا أيها الضبع الأناني، فأنت أكلت الثور ولم تترك لي سوى القليل.
4: أنا آسف أيها الأرنب، آسف على ما فعلت، ولكني أعدك إن أخرجتني فسوف أصطاد لك خروفا وأجعلك تأكله وحدك.
2: أخرج الأرنب الضبع، وعندما سمع ملك الغابة بهذه القصة أرسل قطيعا من الأسود ليقتلوه، وحذر الأسد جميع الحيوانات من هذا الحيوان الخبيث.
5: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل علي بن سالم، محمد سفينة، وإيمان يحيوي.

紹介

0: ميم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه الحروف الهجائية.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة إخراج لطفي العكرمي.
2: يا أصدقائي، يحكى أن فتاة صغيرة تعيش في قرية بالقرب من الغابات، وسميت بذات الرداء الأحمر لأنها كانت كلما خرجت من المنزل ترتدي فستاناً أحمر اللون، ولذلك أطلق عليها أهل القرية ذلك الاسم ذات الرداء الأحمر. وفي صباح أحد الأيام طلبت والدتها منها أن تذهب لزيارة جدتها، فرأت أنها فكرة جيدة، وقامت والدتها بتعبئة سلة جميلة مليئة وعندما جهزت الأم سلة الطعام، ارتدت الفتاة رداءها الأحمر وقبلت والدتها وذهبت خارجا. وقتها قالت لها والدتها:
3: تذكري يا ذات الرداء الأحمر أنك يجب أن تذهبي مباشرة إلى منزل جدتك، ولا تتكلمي مع أي غريب.
2: وحذرتها كثيرا وقالت لها إن الغابة خطيرة.
4: لا تقلقي يا أمي، سأكون حذرة.
2: وفي طريقها استوقفتها بعض الزهور الجميلة الموجودة في الغابة، ونسيت وعدها لأمها أنها لن تقف في الغابة لأي سبب. قطفت ذات الرداء الأحمر بعض الزهور الجميلة وأخذت تشاهد الفراشات وتستمع إلى الضفادع، وكانت مستمتعة كثيرا بوقتها في الغابة، ولم تلاحظ أن هناك ظلالا قاتمة تقترب من وراء ظهرها. وفجأة ظهر الذئب بجانبها وسألها بطريقة ودية:
5: ماذا تفعلين هنا أيتها الفتاة الصغيرة؟
4: أنا ذاهبة إلى منزل جدتي التي تعيش في الغابة قرب الوادي.
2: ثم سكتت لحظة وتذكرت كلام والدتها، ولاحظت كم أن الوقت متأخر، وسرعان ما أنهت حديثها مع الذئب لتذهب مسرعة إلى منزل جدتها. وبينما هي ذاهبة في طريقها إلى جدتها، كان الذئب أيضا ذاهبا إلى هناك. وفي غضون ساعة تم طرق الباب برفق، فاعتقدت أن حفيدتها ذات الرداء الأحمر هي الطارقة.
6: الحمد لله عزيزتي أنك بخير، فقد كنت قلقة عليك كثيرا عندما تأخرت في الغابة.
2: وإذ بها تتفاجأ بأن الذئب هو من يطرق الباب وليست حفيدتها، وقام الذئب الشرير بحبس الجدة المريضة في خزانة الملابس، ووجد له ثوب نوم لكي ينام مكان الجدة على سريرها. وبعد بضع دقائق طرقت ذات الرداء الأحمر باب الجدة، وقفز الذئب إلى السرير وسحب الغطاء فوق أنفه الطويل حتى لا تراه ذات الرداء الأحمر، وقام بتقليد صوت الجدة. ولكن ذات الرداء الأحمر شعرت أن صوت جدتها يبدو غريبا جدا.
4: ما به صوتك قد تغير يا جدتي؟
5: لقد أصبت بالزكام جراء البرد الشديد، لذلك أصبح صوتي غريبا.
2: أخذ الذئب يسعل لكي تصدقه ذات الرداء الأحمر، ولكنها لاحظت بعد ذلك أذنيه الكبيرتين.
5: اقتربي قليلا يا بنيتي، فإنني لا أسمعك جيدا. اقتربي.
2: وعندما اقتربت ذات الرداء الأحمر وجدت أن العينين اللتين تراهما ليستا عيني جدتها، ووجدت أسنانا كبيرة أيضا، وبدأت ذات الرداء الأحمر تصاب بالخوف.
5: اقتربي.
2: وبعد ذلك قفز الذئب الشرير من السرير وبدأ في مطاردة الفتاة الصغيرة ذات الرداء الأحمر. وقتها أدركت ذات الرداء الأحمر أنها وقعت في فخ الذئب، ولكن جاء ذلك بعد فوات الأوان، وذلك لأن الذئب كان جائع وأخذت تجري هاربة منه في جميع أنحاء الغرفة وهي تصرخ:
4: النجدة! النجدة! الذئب يريد أن يأكلني! أنقذوني!
5: اقتربي. تعالي.
2: وأخذت تصرخ بصوت عال حتى سمع صراخها حطاب في الغابة يقوم بتقطيع جذوع الأشجار، وركض نحو المنزل بسرعة لكي ينقذها. وبالفعل استطاع الحطاب أن ينقذ ذات الرداء الأحمر وجدتها، ولكن ذات الرداء الأحمر كانت ترتجف خوفا وأخذت تبكي بكاء شديدا، وقالت وقتها أنها لن تتكلم مع الغرباء مرة أخرى. وقام الحطاب بحمل الذئب الشرير ورماه في عمق الغابة حتى لا يستطيع أن يؤذي أي أحد ثانية. هنا يا أصدقاء الصغار تنتهي قصتنا، إلى اللقاء.
1: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
7: صغار نأكل الفواكه.

0: صغيرة. دنيا الصغار، دنيا الصغار. العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادية في أقرب الأجل. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه الشرب بصفة مستمرة. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة. ودعا في إطار الوقاية إلى الانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر، وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة وارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس خفيفة وفاتحة اللون، إلى جانب شرب الماء بانتظام حتى دون شعور بالعطش. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة أمس واليوم الخميس بسبب النقص المسجل في القاطرات. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الإلغاءات ستشمل عدة رحلات، منها الرحلة من الكاف إلى تونس بتاريخ اليوم الخميس، وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القاطرات. حذرت الأمم المتحدة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشاً، بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية المحتلة في التدهور بشكل سريع. وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة، قال إن معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمراً بالغ الأهمية، إذ يواصل السكان هناك تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة، وبدأوا يفقدون الأمل. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: استوديو نيس ليوم الخميس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كالعادة في يوم الخميس عنا بطبيعة أركان مميزة من بينها ركن الحياة الجامعية اللي اليوم باش نشوفوا شنية المميزات بالنسبة للحياة الجامعية مقارنة بالحياة المدرسية، وشنو ما النصائح اللي قدمهم المستشار العام في التوجيه والإعلام سي توفيق الذهبي لكل التلاميذ القدامى اللي ولاو طلبة جدد، شنو الحاجات اللي يلزم ينتبهوا منهم والحاجات اللي تخليهم إن شاء الله يعيشوا حياة جامعية مكللة بالنجاح. أيضا باش نتحدثوا اليوم على حدث إن شاء الله باش يكون نهار 30 أوت، الحدث هذا في مدينة الكاف ويهم خاصة الجانب الإسعافي الجانب الطبي، تظاهرة شاملة تهم الإسعافيين ومقدمي الرعاية في مواجهة الطوارئ الصيفية. تنخذوا التفاصيل فيما يتعلق بالتظاهرة هذه، هل هي مفتوحة للعموم، شكون ينجموا يحضروا لها، وشنية فقراتها وضيوفها، مع المدير الجهوي للصحة بالكيف الدكتور المنصف الهواني. أيضا ناس ومشاغل اليوم تجيكم من بيجة مع زميلتنا فاتن التوجيني في متابعة لمشاغل الجهة جهة بيجة. وكما تعودت الركن هذي على امتداد الأسبوع في كل يوم عنا ولاية وعنا مشغل من ولاية من ولايات الشمال الغربي، ونحاولوا ديما نقدموا الإجابات على استفسارات وأصوات المواطنين اللي ديما تكون حاضرة معنا من خلال التسجيلات. أخبار الجهات اليوم تجينا مع زميلتنا إمنا الخليفي تكون حاضرة معنا من الكيف، وأيضا هشام الصغيري من جندوبة. الانطلاقة تكون بعد شوية في فقرة المستجدات العالمية مع الكاتبين عابد الزريعي وصبري الرابحي. مرحبا بكم في الاستماع لينا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن ننطلق مباشرة في الفقرة الأولى، فقرة المستجدات العالمية، وحاضر معنا الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد. دكتور عابد،
1: وتحياتي لك وللأخوة المستمعين.
0: نعم،
1: وللأستاذ صبري.
0: أهلا وسهلا بك. نستقبل معا إذن الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
2: مرحبا أختي ضحى، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف. تحية لك وتحية فريق التقني لرفق هذا البث، وتحية لدكتورنا عبد الجريح.
0: أهلا وسهلا بكم. إذن الانطلاقة معك دكتور عابد، والتحذيرات كبيرة خلال الأيام الماضية من نقطة العودة للجميع فيما يتعلق بالتصعيد العسكري الكبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فكرة عن أبرز الأحداث الميدانية معك دكتور عابد.
1: نعم، حقيقة خلال الأسبوع الماضي على المستوى الميداني من الملاحظ أن الكيان الصهيوني قد انفلت من عقاله وبات يمارس عمليات تدمير وقتل متواصلة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه العمليات إذا أردنا أن نموضعها، وقد أشرنا في أكثر من حلقة أن هذا الكيان وفي سياق التحضيرات لمحطته الانتخابية سيقوم بعملية تصعيد ميداني ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنما أيضا سيستهدف أراضٍ عربية أخرى خاصة لبنان وسوريا، بل أستطيع أن أجزم أنه قد يرتب إلى اعتداء على إيران. هذا بالمعنى العام. بالمعنى المحدد، حقيقة أريد أن أشير إلى خطوات محددة اتخذها الكيان الصهيوني خلال الأسبوع الماضي. تتعلق بالخطوة الأولى، تتعلق بموضوع طائرات أطفال غزة، والخطوة الثانية تتعلق بمداهمة كلية كولومبيا للتدريب المهني، والخطوة الثالثة تتعلق بتغيير اسم في مدينة القدس. بالنسبة لهذه الخطوات الثلاثة، الكيان الصهيوني من خلال الإقدام عليها في حقيقة الأمر هو يذهب للاصطدام، وأيضا إدارة الظهر مع المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة من ناحية، وأيضا إدارة الظهر للمجتمع ولكل الدول الإسلامية فيما يتعلق بالخطوات التي يتخذها داخل مدينة القدس. بالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بطائرات أطفال غزة، والتي اعتبرها وزير الدفاع الصهيوني تهديدا أمنيا وهدد بقصف كل طفل يطير طائرة، هذا الموضوع علينا أن نفهمه من الزاوية الآتية. موضوع علاقة أطفال غزة بالطائرات الورقية هي موضوعة تتعلق حقيقة بنمو الطفل الفلسطيني الذي تبدأ علاقته بالطائرات الورقية منذ اللحظة التي يضع قدمه داخل المدرسة ويبدأ في صناعة الطائرات الورقية التي تقذف باليد، ثم يبدأ الخطوة الثانية بما تسمى طائرة القبع، ثم الخطوة الثالثة وهي طائرة الطبق التي تطير في السماء والتي يكتب عليها أو يلونها بألوان العلم. إذن موضوعة الطائرات الورقية هي مرتبطة بأنثروبولوجيا الطفولة الفلسطينية، مرتبطة بالنمو النفسي والذهني والعصبي للطفل الفلسطيني. الكيان الصهيوني عندما يستهدف الطفولة الفلسطينية من هذه النافذة تحديدا، هو حقيقة الأمر يستهدف حلم الطفولة، يستهدف المستقبل الفلسطيني من هذه الزاوية. وهذا الموضوع بالتحديد على مؤسسة اليونيسيف المعنية بالطفولة في الأمم المتحدة أن تجيب على هذا السؤال وأن تتصدى إلى هذه المسألة. النقطة الثانية فيما يتعلق بكلية كولومبيا للتدريب المهني والمعروفة بمعهد كولومبيا، وهي كلية أنشأتها الأونروا منذ 70 عاما وتقدم حوالي 16 تخصصا مهنيا، ومن خلال هذه الكلية تخرج آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين من خلال هذه التخصصات وجدوا أمنوا حياتهم في سوق العمل. الكيان الصهيوني باستهداف هذه الكلية واقتحامها بالمناسبة للمرة الخامسة خلال عام 2026 هو لا يريد فقط أن يغلق الطريق أو المستقبل الاقتصادي لحياة اللاجئ الفلسطيني، ولكنه أيضا يريد أن يضرب مؤسسة الأونروا بكل رمزيتها وكل دلالتها وارتباطها بجوهر القضية الفلسطينية. المسألة الثالثة تتعلق حقيقة بتغيير اسم باب العمود في القدس القديمة وإطلاق اسم البوابة القديمة بما يعنيه الاسم الجديد الذي أراده الكيان من دلالات تراثية تحيل أو توحي بأن هناك ارتباطا تاريخيا ما بين مدينة القدس وما يسمى بين قوسين الدولة اليهودية. هذا جانب. الجانب الآخر أن باب العمود، وبالمناسبة العمود هو نسبة إلى عمود رخامي أسود طوله حوالي 14 متر وموجود في ذلك المكان منذ العهد الروماني أو الاحتلال الروماني إلى فلسطين، وبقي من ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة. ساحة باب العمود هي ساحة التجمعات الفلسطينية لمختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وبالتالي هو يريد أيضا أن يفقد هذه الساحة رمزيتها، يفقدها معناها في سياق التضييق على كل النشاطات التي يقوم بها المجتمع الفلسطيني المقدسي في سياق حياته الثقافية والاجتماعية والسياسية. لذلك موضوع التغيير اسم باب العمود إلى البوابة القديمة يجب أن يفهم في سياق محاولات الكيان الصهيوني إلى إفقاد كل الدلالات الرمزية الموجودة في مدينة القدس بدءا من الباب وانتهاءا بالمسجد الأقصى. نعم. هذه القضايا الثلاثة كما أشرت هي برهن العالم الإسلامي، برهن مؤسسات الأمم المتحدة، برهن أيضا كل الجمعيات التي تنشط على المستوى الإنساني وتضع في اعتبارها حق الطفل في اللعب واللهو والتمتع بحياتي.
0: نعم، في ظل هذه التجاوزات الخطيرة التي رصدها الدكتور عابد سي صبري، هل هناك تحركات دبلوماسية يمكن أن تحد من هذه التجاوزات والخروقات، أو حتى هناك تحركات لشجبها والاستنكارها؟
2: هو رقيقة ما يحدث اليوم على الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية يجري دائما، يعني أن نعلم الجميع خاصة في نقطة مهمة كان تحدث عنها الدكتور عابد الزريعي، وهي استهداف مؤسسة الأونروا مثل المركز التدريب المهني في قلنديا التابعة للأونروا، أو حتى خمس المعالم أو التعدي على التراث المادي واللامادي في الأراضي المختلفة في فلسطين في القدس، يعني جميعها تجري أمام هذا العالم. برأى أن هنالك بعض ردود الأفعال ربما التي ما زالت محدودة والتي لا ترتقي إلى أهمية هذين الحدثين المهمين والذين يحاول من خلالهما يعني الكيان الصهيوني أن يستلي قانونيا وأن يعني يتجاوز حتى الحصانة الأممية لعديد من المؤسسات سواء الأونروا أو حتى يعني التراث الخاص بالفلسطينيين في القدس القديمة، وحتى مصادرته لحق العودة ومحاولته لعزل القدس عبر مخطط استيطاني يربط يعني المعهد بمطار القدس المهجور. وهذه الإدانات صدرت ربما عن دول عربية أبرزها وزارة الخارجية القطرية وأيضا بعض الدول الأخرى التي أرادت الفعل هي بذاتها من خلال شجب هذه المحاولات. لكن يبدو لي أن المسؤولية اليوم هي مسؤولية الجميع، مسؤولية كل الدول خاصة عندما نرى أن الذي يتم استهدافه اليوم هو الهوية الفلسطينية الرمزية التاريخية لباب العمود، وأيضا التعدي على إحدى المؤسسات التي على امتداد سنوات.
0: نعم نعم سي صبري نسمع فيك، تحاول تغير شوية المكان سي صبري.
2: نسمع فيك. ألو.
0: أي تفضل تفضل واصل.
2: كنت أتحدث أنه كل هذه المحاولات ربما التي يقدم عليها اليوم الكيان الصهيوني لابد من إدانتها، وأن كل ردود الأفعال التي صدرت إلى حدود هذه الساعة ما زالت لم ترتقي بعد إلى المستوى المطلوب، لأننا أمام حدثين يعني مهمين في مسار القضية، يستهدفان الهوية الفلسطينية، يستهدفان أيضا إحدى المؤسسات الأممية التي داومت على تقديم خدمات جليلة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، لذلك يجب أن يقف الجميع اليوم أمام هذه المحاولات التي يقدم عليها الكيان الصهيوني.
0: نعم، إلى لبنان أيضا وجنوبه الذي يشهد أيضا تصعيدا خطيرا دكتور عابد، ما الذي يهدف إليه الاحتلال الصهيوني من التصعيد أيضا في الجنوب من خلال الغارات والتفجيرات التي تهز الجنوب خلال هذه الأيام وخاصة خلال الليلة الماضية؟
1: الكيان الصهيوني في تصعيده العسكري في جنوب لبنان، حقيقة هذا التصعيد يأتي أولا بعد التصعيد الذي بدأه في جنوب سوريا منذ أسبوع، الآن هذا التصعيد يتوافق أيضا مع عملية تصعيد تجري في الجنوب السوري. إذا عدنا إلى على الأقل الأيام الماضية لنلاحظ أن الكيان الصهيوني من خلال التصعيد الأول في جنوب سوريا وقصف مطار أبو الظهور في شمالها استطاع أن يجر النظام السوري إلى عملية تفاوضية ووضع الأرضية لاتفاق تطبيع مستقبلي ما بين الكيان وما بين سوريا. الآن الكيان الصهيوني في تصعيده في جنوب لبنان يحاول حقيقة أن يكثف عملية الضغط على الدولة اللبنانية لجرها في ذات المسار، أي الوصول إلى صيغة اتفاق ما بين الكيان والدولة اللبنانية كاتفاق تطبيعي من جانب، ومن جانب آخر أيضا الوصول معها إلى الصيغة الأولى التي بدأوا بها وهي محاولة نزع سلاح حزب الله، هذا جانب. الجانب الآخر من الملاحظ أن عمليات التدمير التي يقوم بها الكيان في الجنوب اللبناني تترافق مع عمليات تموضع في بعض المناطق، بل وترافقت أيضا مع اندفاع بعض المجموعات الاستيطانية إلى الجنوب اللبناني وإلى الجنوب السوري. قد تكون هذه المجموعات قد عادت إلى مواقعها، ولكن الإشارة الرمزية في ذلك أن الكيان يخطط إلى عملية استيطانية. إذا وضعنا في الاعتبار أن موضوع المياه موضوع الليطاني في وعي الكيان الصهيوني وفي منظومته الأمنية فيما يخص الجانب المائي، وفي ظل الفقر المائي في فلسطين تاريخيا حقيقة نستطيع أن ندرك ما يريده الكيان. هذا على المستوى العملياتي. على المستوى المرتبط بالعملية السياسية أو بالمتغيرات الجارية داخل الكيان، نعيد التأكيد مرة أخرى أننا أمام مسار تصعيدي على الأقل منذ اللحظة حتى شهر أكتوبر القادم، أي اللحظة التي تتوافق مع انتخابات الكنيسة الصهيوني.
0: نعم، هذا عن جديد الملف اللبناني. نمر مباشرة إلى إيران وتطورات وجديد الحرب الآن الاقتصادية تحديدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ما الجديد في هذا الجانب سي صبري؟
2: يبدو أن الخيار اليوم بالنسبة للإدارة الأمريكية هو إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي العملية التي تهدف إلى حنق إيران اقتصاديا. كنا نتحدث على أنه هذه الخطوة يعني فرضت عقوبات مشددة على 24 شخص و48 شركة وكيان عبر الحدود، بما في ذلك شركات وسيطة في الصين وهونغ كونغ، وخاصة يعني كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني. تهدف هذه العملية طبعا لقطع أي شريان مالي موازن لطهران، إضافة إلى ممارسة الضغوط العسكرية وين أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض سياسة عدم تهاون مطلق مع زرع الألغام، وأكد أن البحرية الأمريكية فجرت الألغام في المياه الدولية، وحذر حتى طهران من تدمير فوري ومنهجي لأي قارب أو سفينة يحاول زرع ألغام جديدة، مستعينا بمواقف فائقة عبر قوة الفضاء الأمريكية، وين يعني يحاول دونالد ترامب تعد
0: نعم.
2: على هذا المعبر. هذا
0: نعم، صوت يتقطع مع سي صبري، نحاول نتصل بك مرة أخرى لاستكمال هذه الفكرة. سي صبري أمر معك دكتور عابد ونواصل معك. تحدث سي صبري عن عملية المنبوذ الاقتصادي وعن رؤية الإدارة الأمريكية من اتخاذها هذا الموقف وهذه المحاولة الجديدة لتحجيم القدرات الإيرانية، والآن من الجانب الاقتصادي، كيف ترى الوضع من جهتك؟
1: نعم، من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة منذ سنوات بدأت تلجأ إلى سلاح الحصار الاقتصادي كسلاح حرب وإدارة صراع ضد كل القوى والدول التي تناهض سياستها في العالم. الآن بعد موجة المواجهة العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، من الملاحظ انتقال الولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة الحصار الاقتصادي لإيران. هذا الحصار في جوهره حقيقة يختلف في كثير من النقاط عن الحصار الذي كان مفروضا على إيران طوال العقود الماضية. نقطة الاختلاف أن الولايات المتحدة تفرض حصارا على إيران، وتفرض أيضا حصارا وعقوبات على أي طرف اقتصادي يتعامل معها، سواء على مستوى الدول أو سواء على مستوى الشركات أو حتى التجار الكبار، بما يعني ذلك محاولة منع إيران من إيجاد منافذ يمر من خلالها النفط الإيراني وعملية الاستيراد والتصدير الإيرانية كما كانت الأمور تمضي في الفترات السابقة. هذه الوضعية بالقدر الذي تتناقض بشكل كامل مع القانون الدولي، بما يسمح لكل القوى المتضررة من هذا الحصار أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية على في الساحة الدولية وبمقتضيات القانون الدولي. إذا حاولنا رصد المواقف، الموقف الوحيد الذي صدر حتى هذه اللحظة كان من جمهورية الصين، التي قالت بوضوح أننا لن نسمح لأي دولة أن تعطل المصالح أو المسارات الاقتصادية للصين، وكان يقصد بذلك العلاقات الاقتصادية ما بين الصين وما بين إيران. هذا جانب. الجانب الآخر حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية في ممارستها لهذا الشكل يعني تطرحه من جانب، وأيضا تراقبه من جانب آخر في محاولة لرصد تداعياته ورصد تأثيراته. النقطة الوحيدة التي من الممكن أن تتكئ عليها إيران وتحاول كسر هذه المسألة هي أن صيغة الحصار الاقتصادية المطروحة سيتضرر منها أطراف كثيرة وفاعلين اقتصاديين كثيرين، سواء دول أو سواء شركات كبرى، وبالتالي من المهم أن تشبك جهودها مع هذه الأطراف المتضررة لخوض مواجهة قانونية على الأقل في هذه المرحلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الأخرى التي من الضروري الانتباه إليها وهي محاولة الكيان الصهيوني التفلت تجاه إيران للقيام بعملية عسكرية في موسم انتخاباته من جانب، ومن جانب آخر محاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الخطوة العسكرية ستزيد الثقل على إيران، الثقل الاقتصادي والثقل المعنوي. هذا يفترض مزيد من الانتباه ومزيد من الحذر.
0: نعم.
1: النقطة الأخيرة أود أن أشير إليها وهي عمان. من المهم تثبيت نقاط الاتفاق الإيرانية العمانية، على الأقل يكون هناك موقف مشترك واضح بالنسبة إلى مطلق هرمز.
0: نعم، هذه النقطة بالذات نعود إليك سي صبري لاستكمال فكرتك الأولى، وأيضا للحديث عن التفاهم الأخير بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز.
2: هو استكمال لفكرة دكتور عامد زريعي، طبيعي جدا أنه اليوم الإيران يعني من خلال إطلاق عملية النمو الأخير قطع وزارة الخزانة الأمريكية، يعني ربما أصبحت الوضعية تهدف إلى خنق إيران اقتصاديا، لأنه هذه الخطوة كما كنت أحكيت تهدف إلى فرض عقوبات مشددة على أكثر من 24 شخص و 48 شركة وكيان عبر الحدود، بما في ذلك شركات وسيطة في الصين وهونغ كونغ وكيانات يعني مرتبطة بالحرس الثوري. والهدف دائما طبعا وهو القضاء على كل شريان مالي يعني موازن لطهران، وخاصة ممارسة الضغط الاقتصادي. أيضا بالعودة إلى مسألة التفاهمات الدبلوماسية، لأنه نحن اليوم نرى المشهد أو نقرأه من حيث جانبين، في الجانب الأول هو تمسك مؤسسة رئاسة الجمهورية في إيران بالخيار الدبلوماسي، تحدث كثيرا الرئيس مسعود بازشكيان عن التمسك بمسار التفاوض مقابل تجديد الأمريكي على استمرار الضغط العسكري والاقتصادي، وفي المقابل نرى دائما يعني دفع الحرس الثوري ربما إلى المواجهة الاقتصادية المواجهة العسكرية، وحتى يعني سياسة الحرب التصريحات التي تطلق يعني من هنا ومن هناك. المهم بالنسبة لنا اليوم عندما نتحدث عن التفاهمات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز، هو أنه تقريبا يعني يتم وضع اللمسات الأخيرة حول مفاوضات فنية وميدانية متعلقة بتقاسم عائدات المياه، ومتعلقة حتى برسم قصة كل دولة من هذه الدول، سواء الجانب الإيراني أو سلطنة عمان في المنطقة الجغرافية لمضيق هرمز، وتوزيع العائدات المالية المحصلة من رسوم الملاحة. أيضا هنالك مسألة مهمة، وهو الاتفاق على أن المعبر لن يستوعب إلا يعني بواخر البحرية التجارية، وأنه أي عمل عسكري سوف يتم أو أي قطعة عسكرية سوف تمر من هناك سوف تعتبر يعني قادمة على عمل عدائي ضد يعني مصالح إيران، وهو ما قد يخنق الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والوجود العسكري في تلك

0: الاقتصاد العالمي لم يعد حتى يحتمل المزيد من التمديد وتأكيد هذه الأزمة، وبالتالي لابد لجميع الأطراف أن تكون واعية بهذه المسألة وأن تدفع في أقرب الأجال لحل هذه الأوراق.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي سي صبري الربحي، وشكر أيضا موصول للدكتور عابد الزريعي لتأمين هذه الفقرة من المستجدات العالمية. 10:33 على موجتنا، مواصلين معكم بعد شوية. نبدأ في متابعتنا الجهوية، والمتابعة الأولى باش تكون من ولاية الكافة.

0: أهلا وسهلا بكم. كما ذكرت اليوم باش نتحدثوا على متابعة جهوية في الكيف، تحديدا تظاهرة باش تكون إن شاء الله نهار 30 أوت الإسعاف ومقدمي الرعاية في مواجهة الطوارئ الصيفية بالكيف. إن شاء الله تكون الترجمة صحيحة. يصحح لي الدكتور المدير الجهوي للصحة بالكيف دكتور منصف الهواني، مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: شكرا، صباح الورد، يعطيك الصحة على الاستضافة. شكرا ليك ولكل الفريق العامل معك وكذلك لكل مستمعي إذاعتنا إذاعة الكيف.
0: مرحبا. إذن تظاهرة نهار 30 أوت، شنو هو شعارها وأيضا لشكون تتوجه بالتحديد؟
1: هاي شكرا ليك. هي تظاهرة تقريبا فيها معناها زوز محاور كبار. المحور الأول هو النشاط التقصي والتوعية والتحسيس، لأنه هو التسمية أو الشعار متاعنا هو يوم تكويني تنشيطي علمي في نطاق التصرف في الحالات الاستعجالية الصيفية بكامل ولاية الكاف. عندنا مجموعة من المتدخلين في نطاق منا التشاركية وفي نطاق الانفتاح على المجتمع. عندنا كلية الطب بتونس، عندنا الحماية المدنية، عندنا الوماس منظمة الصحة العالمية، وبالطبيعة الإدارة الجهوية للصحة ممثلة في مدرسة علوم التمريض، وكذلك الفرق المتاحة المنتشرة على كامل معناها الولاية. الهدف هو كما تعرف فما تغيرات مناخية كبيرة، فما تحولات كبيرة، لابد أن نواكب التحولات هذه بتعزيز معناها الجهوزية والاستجابة الفعالة لكل الحالات الاستعجالية اللي تعرف تزداد وتيرتها في الصيف، من حيث لا سيما خاصة الحالات المرتبطة هالأيامات والأيامات السابقة في الارتفاع المشط للحرارة أو معناها الموجات حرارة معنا غير مألوفة. كذلك الحركة المرورية في الصيف ومعنا حوادث المرور، وكذلك كل معنا ما يتعلق بالمواطن في الحياة اليومية متاعه. كذلك البروتوكولات والممارسات العالمية المعتمدة في مجال طب الاستعجال والأنقاذ، لابد أن يكونوا كل الفرق جاهزين، وكذلك نعطيه فكرة لكل مواطنين. هذه حاجة مواطنية إن شاء الله مش تكون لي معناها الاطلاع أكثر على كل معناها التجارب أو كل البروتوكولات الجديدة في الأنقاذ، سواء كان على المكان أو في النقل بين المكان لا قدر تقع فيه الحوادث هذه والمؤسسة الصحية أو داخل المؤسسة الصحية. وبالتالي فما معناها مجموعة متكاملة من الأنشطة مش تكون معناها للجهوزية أكثر فأكثر داخل ولاية الكيف. وكان عندنا للأسف في معناها كانت الحرائق في ولاية الكيف معناها من أبرز الحرائق ممكن في الفترة الأخيرة، وكان القطاعات خاصة القطاع الصحي وكل الإدارات كانت في حالة جهوزية، وإحنا دعمنا معناها كل الإدارات بالإمكانيات اللوجستية متاعنا وبالإمكانيات البشرية، وكانت كل مؤسساتنا في حالة استعداد تام لاستقبال معناها سواء المواطن اللي يتعرض إلى ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري أو لا قدر الله التوقف القلبي الرئوي. كذلك ما نتعرف في الفصل الصيف فما حشاكة أو لا قدر الله اللسعات السامة، الإصابات والحروق البليغة كما شفنا معناها والإحاطة بالمواطنين متاعنا، وهذا يدخل في صلب معناها مساهمتنا كقطاع صحي في التكامل مع كل الإدارات وكل المؤسسات لحماية المواطن وللإحاطة بالمواطن، وكذلك تكوين منظورينا اللي هم على جميع الرتب وجميع منها التي كانوا أطباء، ممرضين، إطارات شبه طبية، عملاء، سواق لزومبيلونس، الناس كل تكون في حالة استعداد، كل في اختصاص ومجال للتدخل منها في الأوقات اللي يلزم الدخل فيها لحماية مواطنينا وكذلك الإحاطة بهم وكذلك تقليل الخسائر على بلادنا وعلى معناها مواطنينا.
0: المكان اللي باش تحتضنوا الأنشطة هذه؟
1: فما نشاط في الأجروت، نشاط نتاع التقصي والتوعية والتحسيس، تقصي الأمراض المزمنة، كذلك توعية والتحسيس في خصوص عافانا وعافاك الله في خصوص السرطانات، في خصوص كذلك توعية والتحسيس على معناها التغذية السليمة اللي يلزم يتحلى بها المواطن خاصة في فصل الصيف. وعن
0: هذا
1: مفتوح للعموم، وكذلك معنا الهلال الأحمر مشكور، وكذلك الحماية المدنية، وهذا الكل بإشراف السيد ولي الجهة، هو مشرف على التظاهرة الجهوية هذه اللي ولاية الكيف. وعندنا التكوين المستمر اللي هو اذا تسميه اللي هو اكاديمي، بالتالي هذا مش يكون في مدرسه علوم التمريض، فما مجموعه من خيره من اطبائنا وكفاءاتنا الوطنيه سواء كان من عندنا من الكاف او من مدرسه علوم التمريض بجندوبه كذلك شريكه معنا، ومعناها لرفع سويه الجهوزيه وايضا لوضع البروتوكولات الجديده للتدخل في حالات سواء كان الاجهاد الحراري، سواء كان ضربه الشمس، سواء كان لدغ العقارب، سواء كان معناها الحروق البليغه، هذا كل معناها يلزم نتمشاو او معناها نكونوا جاهزين على مستوى عالي لإحاطة بمواطنينا. كما تعرف مدام ضحى احنا في عندنا مده دخلنا في رقمنه الخدمات الصحيه نتاعنا، عندنا مده ناهلوا في اقسام الاستعجالي، كذلك معناها نقربوا في طب الاختصاص من مواطنينا ووزاره الصحه والاداره الجهويه، فما استراتيجيه قاعدين نمشوا بها معناها بشكل معناها متوازن وبشكل مبرمج، وقاعده تعطي شيئا فشيئا معناها في الثمار نتاع المجهودات هذه. ومن خلالك ما حبيت اول حاجه نشكرك على الاستضافه ونشكر كل العاملين في القطاع الصحي لما يقوموا به من مجهودات في نطاق خدمه المواطن. صحيح هي خدمتنا، يبقى احنا ديما نحبوا المواطنين نتاعنا معناها ياخذوا خدمه معناها تتماشى مع طموحاتهم، وكذلك احنا نحبوا نطوروا من خدماتنا ونعطيوا صوره معناها طيبه على القطاع الصحي الموجود في ولايه الكاف.
0: التحديات اللي يعيشها القطاع الصحي اليوم، واحنا نتحدث على طوارئ صيفيه خاصه والمخاطر اللي تحدثت عليها دكتور يعني موجودة، وخاصة نحن مناطقنا معروفة، يعني فما مناطق ريفية، فما بعيدة شوية، المستوصفات مش ديما تخدم، يعني الوصول إلى مقدم الرعاية الصحية والوصول إلى المستشفى ساعات يوصل معناها المواطن في حالة ربما تكون تحدي بالنسبة للطبيب وإلا للمقدم اللي بيش يقدم له الخدمة الصحية. بالنسبة لكم شنو توصلكم من أصدق في هذا الجانب؟ شنو الحاجات اللي طالبوا بها؟
1: احنا الخطة الاستراتيجية قاعدين نتبعوا في الخطة الاستراتيجية ديما نحكيوا عنا دو فولي، فما الفولي الجهوي اللي يتعلق بينا احنا كمن العاملين والمشرفين على القطاع الصحي داخل الجهه، وفما العلاقه نتاعنا مع معنا بعض الخدمات اللي تخرج عن نطاقنا احنا توا حسب معنا خبرتي البسيطه وتجربتي توا في الكاف، احنا قاعدين نخدموا في خدمه معنا تتماشى مع برنامجنا. يبقى عندنا زوز عوائق. العائق الاول هو قلة الإطار الطبي العام، الأطباء العامين نقصوا بشكل كبير، وبالتالي أثرت لنا على تواتر العيادات نتاعنا في المراكز الصحية الأساسية اللي تفضلت وتحكيت عليها، وعندنا بالنسبة لي في بعض الأحيان فما نقص أو عدم وجود معناها أنواع من الأدوية، هذه خارجة على نطاقنا إحنا، إحنا الاعتمادات متوفرة، يبقى المزود الرئيسي للمؤسسات الصحيه هو الصيدلي المركزيه، نبثوا معناها الطلبيه نتاعنا للصيدلي المركزيه، المتوفر في الصيدلي المركزيه نجيبوه نوزعوه على المواطنين، انا هذا هذوما فما زوج تحديات، يبقى هذوما التحديات الكبار ان شاء الله بالنسبه للاطباء العامين، الوزاره ساهيه اليوم عندنا 430 بوست تاع طبيب عام لكن ما فماش دي كونديدا، انا الدوله بالنسبه للدوله عندها الخطط الشاغرة، يبقى في آخر اجتماع السيد الوزير أي طبيب متخرج يحب يخدم في الصحة العمومية خلال أسبوع تجي النوت نتاعو، واضح تعليمات واضحة. يبقى عندنا الإشكال هذا، عندنا الهجرة معناها تاع الكفاءات نتاعنا لبرا، هجرة الأدمغة معناها خاصة الأطباء، وعندنا في بعض الأحيان فما أنواع من الأدوية تكون إما مفقودة أو بكميات قليلة، وبالتالي تعيق معناها جودة الخدمة اللي أنت تحب تقدمها. ماشيين عنا برنامج لحسن معناها البنية التحتية، عنا للتجهيزات، دعمنا بالتجهيزات، دعمنا بالموارد البشرية في الإطارات الشبه الطبية، رغم معناها الإطارات الشبه الطبية قاعدة تغادر، أما والحمد لله مثلا الدفعة الأخيرة متاع المعهد العالي لعلوم التمريض، وهذه من نقاط القوة متاع ولاية الكاف، فما مجموعة في 10 و 15 ممرض تقدموا وإن شاء الله مش ننتبوه في القريب العاجل، بالتالي فما تحديات اللي تخصنا احنا قاعدين نعالجوا فيها بالإمكانيات المتوفرة، فما تحديات ترتبط بالوضع العام وكذلك بالمنظومة الوطنية للصحة.
0: نعم، هذا قوس فتحناه اكيد في معناه متابعه لمشاغل القطاع الصحي، لان هما زيد عندهم المشاغل كيما المواطنين عندهم مشاغلهم، ايضا القطاع الصحي عندهم برشا تحديات باش ينجموا هما يوصلوا الخدمه اللي تليق بالمواطن التونسي وين ما كان. نختموا بدعوه دكتور نوجهها للمواطنين يكونوا بحذاكم ان شاء الله 30 اول نذكر التوقيت
1: يوم الاحد ان شاء الله بدايه من الساعه 8 صباحا في الاجروت. مرحبا بكل مواطنينا بكامل الشرائح نتاعهم، معناها كل الخدمات مجانيه. عن التقاصي معناها للامراض المزمنه كما مرض ضغط الدم كما مرض السكري، كذلك معناها عندنا الفحوصات لكل معناها الاعمار من الفتيات او النساء بخصوص تقصي السرطانات سواء كان عنق الرحم او سرطان الثدي، معناها عندنا فنيه ساميه في التوليد تكون موجوده على عين المكان، كذلك الفريق شبه الطبي والطبي نتاعنا متواجد، كذلك النصائح للتغذية، كذلك المتابعة. احنا لانه الغاية من الديبيستاج هو المتابعة نتاع قدر المرضى اللي يتم اكتشافهم، باش اول حاجة نكتشفوهم في اقرب وقت لسهولة معناها العلاج، وهو معناها يتمتع بحياة معناها سليمة. وايضا احنا يلزم نتبعوا المرضى نتاعنا، لانه احنا عندنا برامج وطنية لابد من انجاحها، وهي الحد من معناها الاختلاطات او لي كومبليكاسيون تاع الامراض المزمنه، وهذا يجي بالديبيستاج ويجي بالكشف المبكر عن كل الامراض. كل المواطنين مرحبا بهم، كذلك عندنا بالنسبه لمدرسه علوم التمريض كل المهتمين بالبروتوكولات الحديثه للاسعافات سواء كانت الاوليه او الاسعافات الاستراتيجيه او الاسعافات الكبيره، سواء كان للاجهاد الحراري سواء كان لضربه الشمس سواء كان للغرق سواء كان لدغ العقارب اللي يحب يتفادى زاد بحذانا، غير معناها الاطارات نتاعنا الطبيه وشبه الطبيه، حتى من المجتمع المدني اللي يحب يتفضل مرحبا به، واحنا نحثوا كل مواطنينا للالتحاق بالتظاهرة هذه للانتفاع بالخدمات اللي مش مقدمه. نعم، وشكرا لك وبارك الله فيك.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك دكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحه بالكيف على قبول دعوتنا على هذه التفاصيل اللي قدمتها. الموعد نهار 30 اوت، المواطنين بطبيعه ما تفوتوش هذه الفرصه المهمه جدا للتمتع بهذه الخدمات الصحيه المجانيه اللي تنجم تمنعكم بطبيعه الله لا قدر في صوره هكا فما بوادر ولا علامات، ما تضيعوش هذه الامكانيه اللي انكم تكونوا مع أطباء معناها باش يكونوا حاضرين إن شاء الله. وتحدث دكتور منصف إنه باش يكون ثم معناها وجود لكفاءات طبية وباش تحضر خلال هذا اليوم، نذكر نهار 30 أوت. احنا مازلنا معاكم في استوديو نيس، وخاصة الساعة الثانية كما العادة نخصوها في البداية للحياة الجامعية ونأخذ فكرة على مميزاتها مقارنة بالحياة المدرسية. نيس ومشيغل أيضا تكون معاكم في الموعد من بيجا، وبقية الولايات تكون حاضرة معنا في موجز لأهم أخبارها.

لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بعين درهم من ولاية جندوبة تنفيذ مشروع نبض الأرض بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. وقد تم في هذا الإطار اختيار الفخار كنموذج لتثمينه وتطويره عدد من الشباب في هذا الاختصاص. أعلن رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوية للنقل بجندوب عادل العبيدي عن انطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداس الأول من السنة المدرسية الجديدة عن بعد يوم الرابع من سبتمبر المقبل. وأكدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف أنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداس الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد بمقر الأمانة العامة بجدة. ويمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف، كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية قوله مساء أمس إن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات. حذرت الأمم المتحدة من هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى التنفيذ الكامل للترتيبات السياسية والأمنية المتفق عليها ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

أهلا وسهلا بكم، مرحبا في الجزء الثاني من استوديو نيس على موجاتنا. وركن القار هو الحياة الجامعية، إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معنا مستشار الحصة في هذا الجانب سي توفيق الذهبي. حابين قبل نقدموا لكم هذه الأخبار المتعلقة بالطلبة الجدد، تقديم مطالب المنح ومنحة الإدماج والقروض الجامعية بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027، ذا اللي جاء في بلاغ لديوان الخدمات الجامعية للشمال اللي دعا كافة الطلبة الراجعين ليه بالنظر بطبيعة أنه بإمكانهم تقديم مطالب الترشح للحصول على المنحة ومنحة الإدماج أو القرض الجامعي بالنسبة لهذه السنة الجامعية عبر موقع ويب الديوان حسب الرزنامة هذية. بالنسبة للطلبة الجدد، تاريخ انطلاق الترشح هو 7 سبتمبر وتاريخ غلق الترشحات 31 ديسمبر. آخر أجل لإرسال الملفات هو 15 جانفي 2027. بالنسبة لتجديد منحة أو قرض، بالنسبة لتاريخ انطلاق الترشحات هو 10 سبتمبر وغلق باب الترشحات هو يكون يوم 31 ديسمبر، وآخر أجل لإرسال الملفات كيف 15 جانفي هو التاريخ بالنسبة لانطلاق الترشح وتاريخ غلق الترشحات. نتحدث على تعمير الاستمارات الإلكترونية. بالنسبة للملفات آخر أجل هو 15 جانفي كيف بالنسبة لطالب قديم غير ممنوح، تاريخ انطلاق الترشح هو 10 سبتمبر وآخر أجل هو 31 ديسمبر، وبالنسبة لطلبة الماجستير تاريخ هي نفسه 10 سبتمبر 2026، انطلاق الترشح وغلق الترشح هو 31 ديسمبر 2027. بالنسبة لطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج ينجموا ينطلقوا في الترشح نهار 10 سبتمبر وآخر أجل بالنسبة لهم هو 31 ديسمبر، وآخر أجل لإرسال ملفاتهم للبعثات الدبلوماسية هو 15 جانفي 2027. بالنسبة لطلبة الدكتوراه المواعيد تتغير والتواريخ تتغير، انطلاق الترشحات يكون نهار 5 أكتوبر 2026، آخر أجل 15 ماي 2027، وإرسال الملفات آخر أجل لها نهار 31 ماي 2027. من بين الأخبار أيضا اللي تهم الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال، تونس، أريانا بن عروس، منوبة الكيف، جندوبة، بيجا، بنزرت، سليانة، زغوين، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عليهم انطلاقا من هالخميس اللي فات إنهم يدخلوا إلى الفضاء الخاص بالطالب بديوان الخدمات الجامعية للشمال. وبالنسبة للعملية هذه للتمتع بالسكن الجامعي بالنسبة للفئة اللي ذكرتها تكون بإنشاء حساب خاص، تسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، ويتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطالب متاعهم أول حاجة أنهم يحددوا ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. بطبيعة يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027. كانت هذه آخر الأخبار المتعلقة بالطلبة الجدد. بعد شوية نتحدث على مميزات حياتهم الجديدة إن شاء الله في مؤسساتهم الجامعية وأيضا في الفضاءات وفي المبيتات، التفاصيل بعد شوية.

0: إذن حاضر معنا ضيف ناسي توفيق الذهبي المستشار العام في الإعلام والتوجيه. مرحبا سي توفيق.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
0: مرحبا. إذن سي توفيق، كنا وعدناهم الأسبوع الفارط أننا باش نحثوهم شوية على الحياة الجامعية بالنسبة لتلاميذة الأمس وطلبة اليوم. شنو اللي يميز الحياة هذه على الحياة العادية اللي كانوا يعيشوها في الحياة في المؤسسات التربوية من المدرسة ثم إلى المعاهد؟
1: هو أهم شيء يميز الحياة المرحلة الجديدة هو تحمل المسؤولية. يعني الطالب أو الطالبة الجديدة ستتوجه إلى أولا حياة علمية ومجال علمي فيها البحث. هو الفيصل، هو الأهم شيء. يعني لم أعد أعول على درس نتحصل عليه كلية من مدرس، أصبحت الآن نتحصل على درس هو مجرد مقدمة للبحث. إذن البحث عن المعلومة، البحث العلمي، مراجعة الكتب، التبحر في إعداد قائمات المراجع، هذه أصبحت أساسية وأصبحت بناء المعرفة فيما أي مجال هو بناء بالأساس يعتمد على الذات ويعتمد على تحمل المسؤولية، وتستطيع الطالبة أو الطالب تدريجيا يطور ملكة البحث العلمي لديه. هذا في باب تحمل المسؤولية في الجانب المعرفي. في الجانب الحياة العامة نفس الشيء. في هذه المرحلة العمرية والطالب أو الطالبة يتدرب على اتخاذ مواقف معينة، الانحياز إلى مواقف معينة، الدخول إلى مجال النشاط، النشاط الجمعياتي، النشاط النقابي داخل الجامعة، النشاط النقابي السياسي داخل الجامعة. بهذا الشكل هناك انخراط في الشأن العام ولكل طالب ولكل طالبة، وهذا يكون الشباب ويأهلهم لتحمل المسؤولية في المستقبل. في النهاية هما اللي باش يكونوا إدارة البلاد في المستقبل، المستقبل لهم. والتدرب على إدارة الشأن العام يكون انطلاقا بطبيعة الحال من الحياة الجامعية. المسألة الثالثة والتي لا تتق الأهمية هو التدرب على تحمل مسؤولية في الحياة الخاصة، سواء في بناء العلاقات، سواء في البحث عن السكن المناسب، سواء في تدبر الجانب المعيشي، سواء في تدبر جانب النقل والتنقل. هذه مسائل أيضا يبشي عول فيها الشاب أو الشابة على النفس بعيد على الرعاية الأسرية، تتقلص تدريجيا الانتماء والارتباط بالأسرة وبالرعاية الأسرية والتعويل على الأم وعلى الأب وعلى الإخوة، ويصبح التعويل على الذات هو الأساس. إذن الحياة الجامعية مرحلة مهمة جدا لبناء شخصية جديدة.
0: نعم. به هذا فيما يتعلق بأهم التحديات اللي تنتظر الطالب الجديد. ثم نقطة نحب نركز عليها هي نقطة الحضور. فما مؤسسات جامعية تشترط الحضور، يعني هذيك فماش فما حتى إشكال بالنسبة للطلبة، يلزمهم يحضروا الدروس متاعهم. فما مؤسسات أخرى لا، وهنا فما نشوفوا غياب للطلبة، وخاصة الطلبة يتبعوا بعضهم ويكتفوا بطبع الدروس ولا التحصل عليها من زملائهم. لهنا في هذا الجانب وخاصة في إدارة الوقت، بشنو تنصحهم سي توفيق؟ لأنه فما برشا طلبة يضيعوا في السنة الأولى وما يعرفوش كيفاش يديروا التوقيت متاعهم وقتهم بعد ما كانوا في أسرة، والأسرة هي اللي ربما الحامي واللي هي اللي تحدد لهم كيفاش يتصرفوا وديما معاهم. الآن مش يلقى روحه كيف ما ذكرت وحده، عنده برشا مسؤوليات تنتظر فيه على مختلف الجوانب. كيفاش ينجم يدير التوقيت نتاعه ووقته باش انه يحافظ على تميزه في الدراسه ونجاحه، وهذا هو الاهم، وايضا الحاجات الاخرين، الابواب الاخرين اللي تحلوا اللي نجم يكون موجود فيهم ويحضر في الشان العام، وايضا يكون حتى في الجانب الثقافي. برشا حاجات تجي مع الحياه الجامعيه ولابد لكن ديما من التوفيق بينهم.
1: قبل ذلك شكرا على تعريجك على الجانب الثقافي، لم أعرج عليه. نفس الشيء في هذه المرحلة من الحياة الطلابية هناك اهتمام كبير لابد أن يكون بالجوانب الثقافية، لأنه النقد اللي توجه الأجيال الأخيرة من الطلبة النقد اللي توجه لهم هو ضعف التكوين الموازي. والتكوين الموازي لا يكون إلا بالانخراط في الأنشطة الثقافية، انخراط في الحياة العامة نعم، وكذلك الانخراط في الأنشطة الثقافية. الطالب المتوازن هو الطالب اللي يهتم بالمسرح، الطالب المتوازن هو الطالب اللي يهتم بالسينما، الطالب المتوازن هو الطالب اللي يهتم بالأدب بالمطالعة وبالشعر وبالموسيقى وبالرقص. إذن الاهتمام بهذه الجوانب الثقافية المهمة تصقل الشخصية وتساهم في أعطائنا شخصية متوازنة عقلانية، شخصية تؤمن بالفكر النقدي، شخصية تؤمن بالتقدم، شخصية تبتعد على كل أشكال أشكال التفكير القصوي أو التطرف. مسألة ثقافية إذن مسألة مفصلية كذلك في ويحب ذلك أن تنتبه دواوين الحياة الجامعية لو كان تنتبه إلى هذه المسألة وإلى أهمية هذه المسألة الثقافية.
0: نعم.
1: تنتبه إلى هذه المسألة الثقافية مهمة ومهمة جدا. المسألة الموالية هي نعم الحضور، الحضور إجباري مهما كانت طبيعة إدارة المؤسسة الجامعية، سواء إدارة مؤسسة جامعية عندها قوائم حضور يومية سواء لا توجد قوائم حضور، الطالب مطالب بالحضور لأنه لا شيء يعوض الحضور في المدارج الجامعية. مهم ومهم جدا، والطالب مطالب أن ينظم وقته على هذا الأساس، لأنه ما تعرضنا إليه من أنشطة ثقافية نقابية سياسية يجب أن تكون خارج أوقات الدراسة. أنت موجود أولا وبالذات للدراسة وللبحث، إذا تخصص وقت للحضور الإجباري للدراسة ثم تخصص وقت للبحث في المكتبات والوقت الفارغ بطبيعة الحال ما يتبقى من وقت خاص للأنشطة وفق اهتماماتك ووفق ميولاتك.
0: نعم.
1: لكن الحضور لا غنى عنه.
0: نعم، هذه معناها نصيحة ذهبية، لأنه برشا طلبة ذي وخاصة خلال السنة الأولى تبدأ المؤسسة ما تشترطش أنه الحضور ومفماشك القوائم اليومية، برشا طلبة يذيعوا وينخرطوا في حاجات أخرى للحضور راهو ويخلي لك حتى الدرس يرسخ. وكما ذكرت أنت سي توفيق هو بداية الدرس هذاك مقدمة أنه زيد يبحث وزيد يتعمق. الحياة الجامعية بقدر أنها منفتحة وباهية برشا، ولكن فيها لابد من أنه يبقى جانب الالتزام هو طريق نتصور أنه باش ينجح بعد في مستقبله.
1: طبيعي هويتك طالب، طالب يعني تدرس يعني تبحث.
0: نعم.
1: ثم تأتي بقية الأنشطة.
0: نعم، دور العائلة والأسرة هذا نخليه للجمعة الجاية، شنو هو دور الأسرة والأولياء في حياة الجامعية للطالب إذا كان بحذاهم، إذا كان يقرأ ويروح للدار، وإلا بعيد عليهم زي ده كيفاش ينجموا؟ ثم شوية رقابة لابد أنها تكون ديما تتواصل. تم شوفوها الجمعة الجاية. شكرا
1: مع تحفظي على مصطلح رقابة والنقاش والأسبوع
0: إن شاء الله نعرف أكثر المصطلحات ونحددوها فيما يتعلق بطبيعة بهذا الموضوع. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة.
1: شكرا يعطيك
0: الصحة على هذا التدخل سي توفيق الذهبي. كان هذا الركن اللقار إذن الحياة الجامعية، نوصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع موضوع جديد. بعد شوية ناس ومشيغل، المرة هذية بشكون من بيجا وفي تأمينها زميلتنا فاتن التوجيني، مش مشي ونغم ومن بعد تكون حاضر معنا إن شاء الله مباشرة فاتن على موجتنا.

0: الأحداث واربعة وثلاثين دقيقة على موجيتنا مباشرة باش نمشيو إلى الفقرة القارة في استوديو ناس ناس ومشاغل مع زميلتنا فاتن التوجيني حاضرة معنا. مرحبا فاتن.
1: أهلا وسهلا ضحى، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا.
0: مرحبا. إذن اليوم يظل مشغل من الأولويات عند المواطن التونسي.
1: هذا هو اليوم مشغلنا مع الأزمة تاع المياه. يمكن توا ناس معناتها اللي يقص عليها الماء فجأة ولا يقص عليها مرة في الفيل، نعرفوا الوضعية بتاعهم، لكن ناس انتي لسنوات محرومة من الماء، يمشي عندها جمعة ويقص شهرين ويقص ثلاثة مع السخانة هذية، يقول لي شنو حالهم اليوم هالناس هذوما، شنو الوضعية بتاعهم اليوم. احنا الحقيقة مشكور النائب عن عمادة دور اسماعيل من معتمدية قبلات، النائب المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية قبلات في مظهر حمدي، هو اللي بادر التنمية، خلينا نشكره معناتها ضحى، لأنه واحد من الناس هذوما اللي يضرب على جيلته، اللي يحب يوصل هو بروحه مشاغل أهالي المنطقة اللي هما انتخبوها باش يكون صوتهم، يكون الوسيلة باش يوصل صوتهم سواء عبر الإعلام سواء للسلطة المحلية. إذن اليوم وجهتنا قبلات ضحى.
0: فاتن تسمع فيا؟
1: نسمع فيك ضحى.
0: سي الأزهر بعد شوية يكون حاضر معنا، احنا بصدد الاتصال به، انقطع الاتصال الهاتفي، بعد شوية نعاودوا. لا الهاتف مغلق، تقول لي سعاد زميلتي في التنسيق الهاتف سي الأزهر مغلق، ماهوش باش يتدخل معانا. إذا نواصلوا رغم أنه الضيف مش باش يكون حاضر معانا، ولكن احنا باش نقدموا خاصة صوت الناس اللي مشيت فاتن وسجلت معاناتهم.
1: كما قلنا ضحى، احنا هو النائب الحقيقة كما قلت لك هو اللي بادر، هو اللي بادر بالاتصال، وهو اللي بادر بالحديث على المشغل هذايا اللي هو الماء في دور اسماعيل تحديدا. من بين الاشكاليات اليوم اللي باش نحكيو عليها ضحى، واللي هي مسألة تحديث المواطن وعبر على استيائه منها، الجمعية المائية، انه الوضعية اليوم نحكيه على مشاكل تاع سوء تصرف، سوء تسيير، كيف معناتها ناس توصلهم وناس ما توصلهمش بخلاف المديونية، هذه واحدة من النقاط اللي أثرها المواطنين. النقطة الأخرى اللي أثرها أنه ناس يوصلها الماء وناس ما يوصلهاش، هذه في نحكيه على الجمعية المائية. نعم. ثم عندي بعض التوضيحات بالطبيعة اللي كنت في تواصل معه في الأزهر مدني بها.
0: نعم نسمع ناجح إذن التسجيل ومن بعد نرجع.
2: بالنسبة للدور اسماعيل عند كلمة الماء نشربه نهار وشهرين ثلاثة ما نشربوه مخصوص، مرة يقولوك السوند مش خاصة، مرة يقولوك العظمة الجمعية مش خاصة، كل مرة يطلعوك بحكاية نشربه جمعتين حطينا شهرين ثلاثة ماذا مش ماء، البروجي مخدوم وماء ما يطلعش، بقعة تطلع لها الماء، بقعة ما يخطلهاش الماء، حتى لو حلوا الماء فما هي اللي قاعدة تشرب وفما اللي ما خلطتلهاش جملة، ما نعرفش علاش المهندس كيفاش خدم كيفاش عمل هذه ما ادريش عليه.
3: مشكلة في المجامع المائية، ثم مشكلة عجز تفاقم في المديونية، ناس توصل السخانة، ناس ما تلقاش ما تشرب، ما ثمش صيانة، ما ثمش مراقبة، ثم مشاكل كبير في المديونية، ثم سوء تصرف.
4: درس معي والماء ساعات ديما ناقص، هذا درس معي ضعف الحال الكل وناقصين في برشا حاجات.
5: الماء من فوق هذاك من ثم يمشي حتى الشيخ الودين جاي من غادي دي مقصوص عليهم غادي متقص، اما نحن هنا لاباس الحمد لله.
6: والله بالنسبه للماء تو برك مازال كي كان مقصوص.

0: زيرو كيرجعوه حتى اكثر حاجه الماء. كل واحد اش يقول لك، واحد يقول لك بالضبط صحيح صحيح ما يطوش لي وضعي. هاك تشوفي، هاك تشوفي ربي سبحانه ويوري فينا في العجائب. الحمد لله.
1: حالة در بالنسبة لدرس معينا، حالة اللي هي
2: احنا ماء شراب وساعات نضربه بال15 وبال20 يوم مع النجمة. خاصة شفت هالمنطقة هذه الفوق هذه كلها ذيك في حال في الجمعة يشربوا نهار، ساعات يوصل لهم نهار وفي 15 يوم ما يوصل لهمش.
3: لحظة سيدي، في حدود ولاد زغوان الماء عندنا نحن هنا ما يمشي باهي، عندك الفوق ما يمشيش، عندك قدر هم ياخذوا مسيرة ونحن مسير. هذا الماء يجي مرة في 15 يوم وتعسى مرة في الشهر.
4: التلة هذه عمادة منسية، عماد دور اسماعيل عمادة منسية، من الإعانات من الخدمة من الكياس. احنا كنشوف ولاية منوبة تو انت كنت تكمل القدام وتشوف ولاية منوبة كياس ونوصل، كياس وصل للجبل، السبابل في الجبل، زغوان كيف كيف الكياس السبابل، واحنا لهنا تو الماء الحلو حد لهنا.
5: اذا هذه معاناة الاهالي في دور اسماعيل فيتن، معاناة كبيرة برشا، يعني أزمة مياه عندها توا مدة معناها متواصلة وما فماش حتى حلول، فماش مشاريع في الأفق.
6: بينا احنا باش نحكيوا عليه. بالنسبه للمشاريع، كان اكد لي سي الازهر الحمدي النائب بالمجلس المحلي للتنمية عن معتمديه تقبلات عماده دور اسماعيل، انه تم اقتراح زوج حلول ضحى. الحل الاولاني اللي هو المطالبه بخزان وحدهم للناس، هذوما 45 دار معناتها يكونوا وخزان وحدهم، خاطر كما قلنا فما ناس ما يوصلوا لهش الماء جملة وتفصيلا، مش هذا يوصل ويقص نهار ونهار ما يوصلش، لا فما ناس ما يوصلهمش. الناس اللي ما يوصلهمش تم اقتراح كما قلت لك يعملوا خزان لهم وحدهم. الإجابة بعد الدراسات تقول انه فاسلناش في البقعة هذيك مورد بتعنيه النجم يكون هو ياخذوا منه للخزان هذايا. تم اقتراح حل ثاني انه مش بعيد عليهم برشا، قريب يظهر لي 500 متر وحسب ما اكد لي، يتم ربطهم بخزان يتبع ولاية زغوان دير مشارقة تحديدا. تم الاتصال في عهد معناتها عندهم 4 إلى 5 سنين التالي، في عهد احد المعتمدين بالمعتمد، وكانت تسمى معناتها مفاوضات في الاطار هذايا ضحى كما قلنا، وعاودت المفاوضات هذه والاتصالات هذه المده الاخيره كما قلنا بسعي سواء كانوا من نواب جهه ولايه باجه ولا حتى زغوان دير بشارقه تحديدا. وفما ترحيب معناتها حسب ما اكد لي انه معناتها ما فماش مانع انه يتم ربطهم وهم على حدود ولايه زغوان المنطقه هذه. للاسف معناتها مازال ما صار في حتى شيء المشروع هذايا. اليوم هو حسب كان باش يكون يتدخل معانا في الازهر، كان يشب يجدد المطلب بتاعه، يجدد النداء بتاعه وبتاع الاهالي انه يتم ربطهم عبر الخزان هذايا اللي موجود كما قلنا على الحدود بين ولايه باجه وولايه زغوان تحديدا منطقه دير مشارقه. كان زاد كيف اكد لي انه ثم ثلاثه مشاريع يخدم فيها مقاول اللي هي في منطقه التله، في منطقة سيدي نصر، في منطقة خشيب، معناتها ثلاثة مشاريع هذوما اللي ماخذها مقاول يخدم فيهم في معتمدية قبلات، مش كان التلة اللي هي تابعة دور إسماعيل فقط، لكن المشاريع هذه ثلاثة ضحى اليوم راهي مشاريع معطلة للأسف الشديد.
5: نعم.
6: يتسائل هو بيدو بدوره معناتها على أثر التعطل ويدعو المقاول ولا حتى السلطة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقاول هذا، سواء كان دعوته لاستئناف الأشغال وإلا إذا كان ما فماش معناتها نية لاستكمال الأشغال، اسكو باش يكون معناتها باش يتم فسخ الصفقة وإلا باش يعاودوا الإجراءات من الأول وجديد. هذه جملة بتبيعة من النقاط اللي كان على أساسها باش يدخل معنا في الأزهر حمزي كما قلت.
5: نعم.
6: نائب عن عمادة دور إسماعيل واللي هو
5: بيدو كما كنت فاتن يعني للتوضيح، أنا اتصلنا عديد المرات بسي الأزهر كان معنا وكان في الاستماع ومن بعد انقطع الخط الهاتفي، حاولنا الاتصال عديد المرات زميلتنا سعاد
6: هو طوى الحقيقة هني لقيته طالبني على رقم آخر معناتها كان يطلب فيها يمكن حكيت ريزو ضحى
5: احنا اتصلنا به ولكن الهاتف مغلق ما نجمناش نتحصل عليه
6: ما نعرفش. ان شاء الله يكون المانع خير على الكل. كما قلت لك هو اللي بادر احقاقا للحق معناتها
5: ما دام هو بادر ما دام يحب يتحدث في الموضوع
6: كما حكيت لك التفاصيل هذه الكل راهو مبني بها هو الضحى قامت بركه معناتها اربع ساعه معاه بالهاتف دون المرات الايامات اللي فاتوا يمكن عنده اكثر من جمعه هو من اتصل بيا وتواصلنا وحكينا في الموضوع هذايا واكد على انه يحب بطبيعه يوصل صوت الاهالي وكما حكيت لك خاصه هو اهم حاجه بالنسبه لي زوج نقاط اولا الدعوه للاسراع بالنظر وخاصه انه يقول لك دوله في الدوله معناتها سلطه في السلطه هو كان نائب صحيح معناتها ثم نائب في بير مشارقه مرحب زاد بالفكره هذه لكن يلزم الدوله الولايه ولا المعتمديه هي اللي تتواصل مع المعتمديه ولا الولايه في زغوان وفي بير مشارقه ويفعلوا هالمطلب هذايا اللي بين نظرين معناتها الى حد الان لاقي الصداء الطيب لاقي القبول في معتمدية زغوان يوصل الأهالي هذوما بالخزان والنقطة الثانية اللي هو أكد عليها اللي هي التعطل المشاريع اللي قاعد يقوم بها أحد المقاولين في ولاية باجة خاصة في معتمدية إقبلات يتسائل على أسباب التعطل ويدعو لي بالطبيعة استئناف الأشغال في أقرب وقت ونقطة أخرى كان مش حكينا عليها في الأزهر واللي هي الجمعية المائية اللي فيها سوء تأثير حسب ما أكد لي معناتها مشاكل معناتها في التصرف بخلاف المديونية هذه هي النقاط اللي كما قلت لك معناتها على أساس باش نحكيو عليها اليوم مع سي الأزهر الحمدي اللي حب يوصل الإشكال هذا اللي هو خاصة في شيخ الوديان اللي هي تابعة دور إسماعيل الماء في المنطقة هذه ومن خلالها كان مش تعرض لنا زادة حتى للوضعية عموما في معتمدية قبلات.
5: نعم شكرا لك يعطيك الصحة فيتن على إثارة هذا المشغل الهام بالنسبة لأهالي دور إسماعيل. احنا مواصلين في المتابعات الجهوية نبدأ بأخبار جهتنا من جندوبة مع زميلنا هشام الصغيري حاضر معنا. مرحبا هشام.
7: مرحبا بك ضحى، تحية لك وتحية لكل مستمعين. بالنسبة لولاية جندوبة ننطلق بالحديث على الحرائق اللي شهدتها الجهة يوم أمس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. الحمد لله وأن تمت السيطرة على أغلب هذه الحرائق اللي كانت على مستوى معتمدية أندرام كذلك منطقة عين سلطان ومعتمدية بوسالم بتضافر جهود كل الأطراف من حماية مدنية غابات تجهيز وكل الأطراف المتعلقة بأول الناشطة في إطار اللجنة المحلية لجبهة الكوارث أو اللجنة الجهوية. هذا بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني نحكيه على الاستعدادات للعودة المدرسية على مستوى جهة جندوبة، هي العودة المدرسية والجامعية وكذلك التكوين المهني الاستعدادات بالجملة من طرف كل الأطراف المعنية لضمان حسن انطلاق الموسم الدراسي القادم. وتمت الدعوة إلى أحداث لجان محلية تهتم بكل تفاصيل المؤسسات التربوية بالمعتمديات وكذلك حملات النظافة سواء كانت بالمؤسسات التربوية أو بالجامعة جندوبة. وتم التأكيد على ضرورة التنسيق بين كل الأطراف لتحسين وضعية المؤسسات التربوية وضمان عودة التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف. نختم بالحديث على تربى العروض المتعلق بأشغال تهيئة حي خمير وبرجاد على مستوى معتمدية أندرهم اللي أكد فيه بلدية الجهة مطمع عليهم تربى العروض لإنجاز هذا المشروع اللي بيش يحسن البنية التحتية لهذه الأحياء ويساهم في يعني تجم تكون يعني هناك تحسن كبير على مستوى الحياة اليومية للمواطن خاصة في موسم الأمطار. نعم. وعديد الأحياء تعاني من إشكالية تصريف مياه الأمطار.
5: نعم شكرا لك يعطيك الصحة بقية يوم طيب. زميلنا هشام الصغيري من جندوبة للكيف مع زميلتنا إيمنا الخليفي نستقبلها. مرحبا.
8: مرحبا بك ضحى، صباح النور ليك والكل مستمعينا. جولتنا المعتاده معاك بدون هير خميس فيما يخص اخبار ولايه الكيف. اليوم باش نبداو من الشان التنموي حيث يعني بلغت نسبه تقدم اشغال مشروع صد ملاج العلوي 95%، مع توقع استكمال الأشغال قبل نهاية العام هذايا. نمشي شوية المجال النقل، كما نعرفوا اليوم صار إلغاء رحلة القطار الرابطة بين الكيف وتونس بسبب النقص في القاطرات. أما بالنسبة للمجال والميدان الثقافي، تتواصل الأجواء الصيفية بعدد من المعتمديات الجهة، خاصة في سيدي الدهماني وساقية سيدي يوسف من خلال المهرجانات اللي موجودة غاديكا. الطقس روحها فكرة عامة ظهلي وكلها عايشينها، هذية انه موجة حر موجودة وعايشينها في ولاية الكيف كما جل ولايات الجمهورية ليالات هذوما. لك علاش ديما نقولوا وندعو لتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات والحيطة الليلة. هذه من أبرز الأخبار الموجودة نهارين هذوما في ولاية الكيف روحة لليوم.
5: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة زميلتي أمنة الخليفي من الكيف. نختموا بسليانة مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر. ماهر اهلا وسهلا بك ماهر على موجهتنا.
9: مرحبا اهلا بك، تحيه لكم تحيه لكل
5: المستمعين.
9: اهلا وسهلا. اتصالات كالعادة.
5: اي مشكله كبيره في التغطيه الهاتفيه الليمت هذه. تسمع فيا بالكدايه يوصلك الصوت؟
9: اي تو نسمع.
5: اهلا وسهلا، خلي لك المجال بالطبيعه لاخبار ولايه سليانه.
9: خلينا نبداو نحكيو بالماء الصالح للشراب، تقريبا هو الموضوع الحساس، وخاصه المياه المعالبه ديما يطرح السؤال نفسه. لدينا تقريبا فيها ثلاث معامل لانتاج المياه المعالبه، المياه المعدنيه. يبدو انه ما فماش تقريبا المظاهر اللي نشوفوا فيها ربما في بعض المدن الاخرى، ولكن فما تفاوت مثلا في الاسعار. ما فماش اسعار ثابته، ومثلا الاسعار اللي محدثها وزاره التجاره ماهيش معمول بها. وكما قلت فما تفاوت بين مختلف المحلات. ايضا ما تنجمش كمواطن تهز تحب عليه تقريبا، دي نحس انه فما شويه نقص تاع المياه المعالبه في ولايه سليانه. وهذا ما يمنعش ايضا انه فما مشكل اخر ما تروح تروح الايامات هذونا، هو مياه للشرب، مياه للحنفيه. تقريبا عديد الاحياء فما مشكل انقطاعات متكرره لمياه للشرب، وايضا فما حتى بالنهارين بثلاثه ما عندهمش مياه بعض الاحياء. على الرغم نعرفوا للمشروع اللي تعمل مؤخرا وهو تدعيم شبكة المياه في ولاية مدينة سليانة بئر عين بابوش الاثنين، ولكن يبدو أن الأمر ما تحلش بالكيفية اللازم. نشوف الموضوع آخر وما شوية إيجابيات في علاقة بالمنطقة السقوية العروس قعفور. منطقة سقوية عندها تاريخها وعندها حضورها، تقريبا تم ملفة إعادة تهيئة شبكة وتوسيعة خزان المياه بكلفة تقريبا 50 مليون دينار، ممول من البنك الدولي. من المنتظر حسب آخر الأخبار أنه بداية شهر سبتمبر بيتم انطلاق الفعلي بالعمل وانتهاء الأشغال. ونعرف المنطقة السقوية العروسة أهميتها، وخاصة للفلاحة الغادية لسنوات محرومين من زراعة القرعيات. بقرار من مندوبية الفلاحة حول استراتيجية الحفاظ على مياه المياه وديمومة المياه وديمومة السدود. إن شاء الله من هنا سبتمبر ترجع المنطقة السقوية العروسة للنشاط والعمل. أيضا ثم عمل مع المجامع المائية والفلاحين لترشيد استهلاك المياه. هذا في سليانة اليوم طقس خون برشا الحقيقة أمس واليوم، ثم ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. إن شاء الله تمر سلامات على الناس الكل، وخاصة مسألة مياه الشرب. وإحنا نحكيو برشا على المدن، ولكن في الأرياف ثم معاناة أخرى متاع الأرياف. راهو نحكيو على ستيرنا متاع مياه فيه 5 لتر تقريبا توصل ل 150 دينار. شوف أنت عائلة عندها شوية أغنام شوية سياحة، فما يكفيهاش تقريبا 3-4 أيام ويعاود نفس الموضوع. وفي بعض الأحيان يمشيو ما يلقاوش ماء في الأماكن اللي مستنسين يجيبون هنا.
5: نعم هذا تقريبا وضع يشمل كل المناطق الريفية في الشمال الغربي، معاناة يعني يومية دائمة تتكرر كل صيف. كل صيف نسمع نفس الوعود، وكل صيف تقريبا معاناة المواطنين خاصة في مناطقنا الريفية تتواصل. إن شاء الله تكون فما استراتيجية إنها تشوف الوضع هذية المتعلق بالماء الصالح للشرب، لأنه أولوية الأولويات، فماش حاجة تفوت نتصور المشغل متاع الماء الصالح للشرب بالنسبة للمواطن في المدينة وفي الريف تختلف ماهر، معناها مش فقط يخم في روحه أكاها ويخم زيدة في
9: الحيوانات. نشوف مثلا الأرقام الأخيرة متاع السليانة وقت فيها نسبة نزوح كبيرة وانخفاض عدد السكان، وبين من بين الأسباب الرئيسية هو الماء.
5: ما فماش ماء،
9: الناس غادرت المناطق هذيك لأنه الماء مفقود، لأنه ما فماش موارد مائية، وبالتالي
5: لا ينجم نعمل مشروع، لا ينجم هو يعيش براحة، لا ينجم الماشي متاعه بالحق يلقي لها مورد مائي مستمر. هذا يفسر بطبيعة النزوح من المناطق الريفية.
9: أنا مثلا نعرف برشا معناها وجاي من المنطقة الريفية ونعرف ايش معناها الماء وأهمية الماء، وساعات انت مش قلت الماء باش تشرب وتتصرف الماء الشرب، ولكن الناس عندها اللي عنده 10 أغنية، اللي عنده زوج باقرات، اللي عنده شوية فلاحة هكا يسترزق منهم شويه منتوش في لاحي، يلقى روحه في مشكله كبيره انه يوفر المياه. صحيح الوضع صعيب برشا، ولكن ديما التعاود نحكي انه كي نخمو سليانه مثلا راهو 50-60% من المشهد السكاني هو مشهد ريفي. اليوم المجاة وقت نشوفوا سليانه من بين اكثر البلايات اللي فيها مجامع مائيه، اليوم المجاة مع المائيه منذ سنوات نحكي، وحتى السلطه المعنيه اكدت انه فشل الاساس هذه نتاع المجامع المائيه ما عطاتش حتى نتيجه ايجابيه. وقت اللي نشوفوا اليوم مديونيه، نشوفوا سوء تصرف، نشوف يتقسم الماء ساعات على بعض التجمعات السكنيه لان المجمع المائي ما خلصش المديونيه نتاعو وما عرفش يتصرف مع الماء يكون موجود. ايضا شفنا عديد المشاريع الحقيقه وقت اللي كان معنا اول الصيف، قبل الصيف حتى مدير جهوي نتاع نحكيو على السونات في برنامج مراية الجهات، كان أكد أنه ثم عديد المشاريع أنه باش ما نصلوش للصيفة ذي. أكد لك أنا مثلا لمو حسب ذي عديد المشاريع أنه أسوأ صيف تعد على عديد المناطق. كسرة مثلا العيون المائية معروفة بها، كسرة سنة تقريبا صيف كامل خاصة الأرياف بتاع معتمدين، كسرة ما تغير مياه لأنه ثم مشكلة بتاع شبكة قديمة متهرية يوميا بشكل يومي، ثم اعطاب وفما بيع متاع مياه، وبالتالي عديد الناس اليوم تعاني في الولوج الى مياه للشرب. نحكي وراو على غليظ عائلات غادي معيشه في الكل لاباس عليها باش يجيب لك كل 3-4 ايام سترنا متاع مياه ب 120-130 وتوصل ل 150 دينار، وساعات يستعملوها للشرب وتكون مجهوله المصدر، يعني في كثير من الاحيان ما تعرفش انت الدكتور هذيك منين جيب لك الماء.
5: يعني اكثر ما يكون معناه.
9: بالطبيعه واحنا شفناه في عديد المناطق، مشينا للحبيب، مشينا لبرشا مناطق وشفنا الناس ما تعرفش الماء اللي جايها من فيها اصلا. واللي في كثير من الاحيان كما قلت تستلزم انه تشرب منه الماء هذاك في الخاص
5: يصيرنا هذيك كثير. اي مضطرين ما عندهم حتى حل، ما فماش ماء، ما فماش مورد قريب منهم.
9: احنا في النقطة الأخيرة فقط، احنا نعرف اليوم فما ديما الإجراءات نتاع الصحة والوقاية وين يمشيو الصحة باش يتفقدوا العيون المائية. شفنا قبل تم اتخاذ عديد القرارات في غلق عديد المنابع المائية لأنه تمثل خطر على صحة المستعملين نتاعها وصحة الناس. احنا كنا توجهنا بالسؤال في أكثر من مرة للسياحة ولحد السنوات، كان فما هكا عندكم احصائيات ما عندكمش في العيون، شنو مهم العيون اللي ما يلزمش هو المنابع المائيه الناس تعمل منها، لانه لو نحكيوا لهنا على صحه الناس وسلامه المواطنين، لان في بعض الاحيان تتلزم انك تمشي تشرب لانه ما عندكش حتى حل اخر، خصوصا انت في المدينه ما دام في الكيف في المدينه ولا في المدينه ثم الاحوان ثم الكروسيفات تتصرف في الماء، تنجم تاخذ شرب، تخلط على شرب ماء، تخلط على سيكه، بينما في الارياف ما عندكش حتى حل اذا ما عندكش الماء بتاع المجامع المائيه في العيون. نعرف شنو صار الحيوث الحراري، ما عادش برشا عيون موجوده في الارياف، معناها يلقى اشكاليه كبيره نتاع تزود الماء. وذاك اللي يفسر ربما نحن قادمين ايامات اخرى على العوده المدرسيه، لانه عملنا استراتيجيه واضحه لتزويد المدارس خاصه الابتدائيه المياه، ولكن كيف تكون العمليه وفي اي اطار، وهل تم ميزانيه واضحه ومحدده؟ لانه نعطيك انا صارت معناها متراف انه ما تمش تزويد منتظم لعدد المدارس لانه التراكتور ما لقاش شكون يسبوا له الليسونس، مزبوط.
10: معني ابسط اشكاليات حبست
9: مش كف البيئة كل معتمدية كل بلدية وصارت لي أكثر من مرة معناها سبب غير مقنع. كي تحكي أنت مع مادة بعث الميدي مش تقنع أنت كل وراء تأكل ما يشيش اليوم كثيرنا فماش خاطر ما خيناش المزود شكو مش كف البيئة هذه أسئلة تشوفي ظاهرها بسيطة ولكنها تأثر مشكلة عميقة في الوقت اليوم.
10: ما شغل من المشاغل انت على العودة المدرسية اللي إن شاء الله باش ننطلقوا فيها خلال الأسابيع القادمة، نشوفوا النقل المدرسي والماء في المدارس الريفية، يعني برشا إشكاليات ديما متواصلة احنا عنا السنوات وإحنا نتحدث عليها ونوصلوا في أصوات المواطنين. هل من مجيب؟ إن شاء الله تتحسن السنة الحالة. هذا إيش اللي نقوله. شكرا لك ماهر، يعطيك الصحة على هذه المداخلة الثرية اللي تعرضت فيها لأكثر من جانب فيما يتعلق بالحياة في ولاية سليانة. كان هذا استوديو نيس لليوم. قبل ما نختمه بطبيعة نذكركم بأن الحرارة مازالت متواصلة اليوم، الطقس حار عامة صافي إلى قليل السحب، تدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار. بالنسبة للحرارة تكون عامة بين 44 و 48 درجة، تكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشيلي. تهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بطبيعة تحذيرات كبيرة من الحماية المدنية بشأن التعرض لضربة الشمس ردبان على رواحنا خاصة خلال فترة الذروة، وبالنسبة خاصة للفئات الحساسة المسنين والأطفال. كان هذا استوديو نيس لليوم، وكانت هذه متابعاتنا الجهوية والوطنية. بعد شوية زميلتنا نيلة تكون معكم في قسم الأخبار.
11: استوديو ناس على موجات إذاعة

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. طالب المجلس المحلي بمعتمدية طويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة طويرف من الفيضانات والذي يشهد تباطؤ في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تقدمت أشغال إنجاز مشروع سد ملاقة العلوي بالكاف بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الجارية وفق ما أفاد به المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة. تواصل جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بعين دراهم تنفيذ مشروع نبض الأرض بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة، وتم في هذا الإطار اختيار الفخار كنموذج لتثمينه وتطويعه عدد من الشباب في هذا الاختصاص. أعلن رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة عادل العبيدي عن انطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية عن بعد يوم الرابع من سبتمبر القادم. من جهته أكد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين الصيف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. ويمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياستها القمعية في القدس الشريف، كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية سعيد سعيود قوله مساء أمس أن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. سويعة من زمان أكيد نطرحوا فيها مشاغلكم، وخاصة نحن توا في ماراثون العودة المدرسية والجامعية، كل ما يهم خدمة المواطن مع الإدارة التونسية. ونتحدث على وزارة الشؤون الاجتماعية والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية اللي في الحقيقة في ماراثون كما قلنا، ومجهود مضاعف وخدمة كبيرة من أجل إزداء الخدمة للجامعيين وكل ما يهم الطلبة والتلامذة. حبينا اليوم ركزوا على دور الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في إسناد خدمات للطلبة، سواء كان الطلبة الجدد أو الطلبة القدامى، في مسألة القروض الجامعية، الموضوع اللي هو في الحقيقة يقلق برشا الوالدين واللي حاولوا إيجاد حلول لمساعدة أبنائهم على مزاولة تعليمهم الجامعي في ظروف يعني طيبة، تكون عندهم تمويل لتغطية مصاريفهم الجامعية وكل مستحقاتهم الجامعية. الموضوع هذا حبينا نركز فيه. حاضر معنا سيلاس عبد الله هرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف، مشكور في كل مرة يعطينا أكثر تفاصيل ويسلط الضوء على مواضيع هامة تهم المواطن، تهم الولي، تهم الطالب، تهم التلميذ، وخدمات اجتماعية سواء كان على المنصة الرقمية وإلا مباشرة بين المواطن والإدارة. إذن سي لسعد أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح
0: النور، مرحبا بك. إذا سي لسعد حبينا نتحدث على المنح والمساعدات، يعني فيما يخص نتحدث على القروض، إسناد القروض لمنظوركم في مستهل هذه السنة الجامعية. الأولياء يتسائلوا يعني كيفاش ينجموا يتحصلوا أبنائهم على القروض هذه باش يزاولوا تعليمهم ويغطوا مصاريف العودة الجامعية. تفضل. مرحبا.
1: شكرا مدام عوات. بالنسبة للقروض الجامعية احنا لهنا شكون اللي يعطي قروض جامعيه؟ الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي والتقاعد والحكايه الاجتماعيه والتوسيس السي ان ار بي اس.
0: نعم بالضبط،
1: يسندوا قروض جامعيه لفائده طلبه ابناء المخالطين في هذه الصناديق.
0: نعم.
1: بعنوان شنو؟ نظام الاجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي ونظام غير الاجراء في القطاعين.
0: هذا اللي تحدثنا فيه سابقا يعني فيما يخص
1: تمشي
0: نفس المنظور.
1: باهي. لكن هنا مجموعة شروط إذا كانت تتوفر يقع درس الملف ويقع تمكين الطالب من هذه المنحة.
0: بالضبط، حيت نعرض على الشروط.
1: الشرط الأول، أول حاجة يلزم عدم تجاوز الدخل السنوي للأبوي. واضح. الدخل هذا ديما مرشح كل سنة، مش مثلا قلنا 2024 5000 دينار أنه 2025 5000 دينار زاد، لا ديما يتطور ويرتفع الدخل هذا حسب الأجر الأدنى سميق اللي يقولوا احنا، اللي هو قاعد كل عام يزيد. من الطبيعي أنه حتى السوري هذا المينيموم والماكسيموم يقع الترفيع فيه. ناخذ اكزامبل احنا بالنسبه ل 2026 مازال ما هبطش، ما جاتناش المذكره، مازال ما عطيناش، اما نعطيو بار اكزامبل عام ناول الدخل المينيموم 6 ملايين و339 دينار 840.
0: 6 ملايين؟
1: 6 ملايين و339 دينار. ايوه. نقولوا 6 ملايين و340. ايوه.
0: باهي.
1: هذا الحد الادنى.
0: الحد الادنى.
1: والحد الاقصى 28 مليون من 530 دينار.
0: 530 دينار. به.
1: واضح. هذا الانترفال نتاع القروض.
0: به.
1: باهي. علاش؟ ما يلزموش يهبط على
0: السقف هذاك.
1: علاش الحد الادنى؟ نقولوا الحد الاقصى ولا؟
0: اي. السقف نقولوا احنا السقف والحد الادنى.
1: اي. علاش نذكروا فيه احنا الحد الادنى؟
0: ايوه. علاش
1: اذا كان يهبط على الحد الادنى ياخذ معناها الدخل يبدا اقل من 6 ملايين و340 وقتها اوتوماتيكمون عنده الحق في القرض
0: البورس
1: الجامعيه. بورس. واضح.
0: واضح يعني المنحه الجامعيه البورس عنده الحق فيه اقل من 6 ملايين و340 دينار. هذايا حسب نتاع 2025.
1: 25 ان شاء الله في غضون ايام تحصلوا على
0: واضح.
1: الشيء الاخر.
0: كنت حصلوا على 2026 تولي اي تولي اكثر من ست اقل من اكثر اكثر
1: باش باش القاضيات لخاطر السميك غادي يزيد كل عام
0: واضح
1: مادام زاد السنه اوتوماتيكو باش يزيد الحدود هذه
0: واضح واضح واضح.
1: ثم الشرط الثاني الاستظهار بشهاده الترسيم.
0: ايه
1: عملناه سهلها سيد وزير وقال جوست يثبت انه عمل الاسكريبسيون حتى اللي فريد الاسكريبسيون اذا كان يستظهر بها مذوقكم
0: ايه؟
1: ينجم يتمتع بالصب دوسيه
0: معناها.
1: باهي. باهي. هنا ديكلاراسيون دامبو تصريح بالدخل بعنوان 25 للوالدين.
0: ايه.
1: بزوز.
0: ايه.
1: اللي كانوا يخدموا بطبيعه. كان واحد برك نكتفيو بالدخل نتاع الاب او الام.
0: باهي.
1: ثم نسخه بطاقه تعريف للولي ايه؟ والطالب.
0: ايه؟ ايه
1: فهمنا
0: ايه
1: باهي لهنا وقتاش الديبو نتاع الدوسي ايداع المطالب
0: ايه
1: عدم تجاوز شهر من تاريخ التسجيل ويمكن التمديد عملناه وراء الوزاره اذنت حتى نوفمبر
0: حتى نوفمبر
1: حتى نوفمبر
0: ايه
1: واضح انا قلت لك اللي ديتاي هذوما نستناو في المراسله اللي خاصه 2026 يمكن فما توضيح نوضحوه بروشين
0: به هل قروض اي تفضل
1: 500 دينار مبلغ اللي القرض المتحصل عليه هو في حدود 500 دينار
0: هذا السنوي
1: اي بتبيعه
0: في العام
1: في العام اي
0: 500 دينار ال 500 دينار هذه مش شويه سي لسعد
1: والله هو ماهوش مانيش باش نتكفلوا بكل شيء
0: ايه.
1: او كان وايه تسند الزير احنا نعاونوا
0: ايه.
1: العائله باش على الاقل يفري تعمل له لابونمون تعمل له حاجه هكا خير بلاش
0: عندي سؤال سي لسعد توا حكيت يعني الانترفال ما بين 6 ملايين و339 الاجر الادنى
1: و28
0: مليون و530 الاشخاص المعنيين يعني نحكي على الاولياء طبيعه الشغل نتاعهم
1: قلنا عاد
0: ايه
1: قلنا احنا في القطاعات قلنا
0: القطاع غير الفلاحي
1: وقطاع الفلاحي ونظام هذا الوزراء معناها وزير ايه؟ خدام يخدم في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي
0: غير الفلاحي ينجم يعني موظف
1: لا لا غير الفلاحي يخدم في قهوه يخدم في كيوسك يخدم في
0: ايه الموظفين ما همش معنيين يعني
1: علاه سي ان ار بي اس هكا قلنا عاد احنا ايه؟ في السي ان اس اس وسي ان ار بي اس وقلنا ايه؟ نظام غير الاجراء في القطاعين
0: هكا باش واضح اما السقف يعني ما يتنجمش يتجاوز 28 مليون واضح
1: هكا هكا خاصيات كثير
0: باهي
1: فما نقطة أخرى
0: تفضل
1: كل عام لو كان تذكر في القيد هكا نعملوا أبيل لمنظورين من الجهة الأخرى احنا عندنا برشا منظورين تبعين مخصص في السياسة أو في السي إن آر تو المنظورين اللي مخصصين
0: محدودة الضخ
1: باهي لهنا دعوة وبكل لطف كافة منظورين التسريع بالتسجيل على منصة وزارة التربية سجلوا صغيراتهم باش ما يتحرموش من المساعدات المدرسيه الماليه.
0: المنحه المدرسيه والمنحه الجامعيه هذا شرط. خاطر برشا كانت تذكر سي لسعد يطلبونا يقول لك رانا احنا ما خذيناش المنحه نتاع الصغيرات.
1: ما فسرناها برشا حالات.
0: واللي هما فاتوا الاجر.
1: عنده زوج صغار واحد ياخذ والاخر لا خاطر يبادر هو يسجل مثلا تلقاه في الباك يقول لك هذا اولى خلينا نمشي نسجله
0: توا. ويخليه ولده.
1: اي اخي تحصيل رسال حتى في المنحه
0: ايوا الديلي الاخر أي. اجل يعني مش لهنا
1: يلزم توا يلزم توا تحل المنصه ديريكت يبدا يسجل على روحه
0: من بدو يرسموا ولا من سنه اولى ابتدائي
1: كل حتى من تحضيري
0: بالضبط
1: حتى للجامعه
0: على بكري باش تاخذ حقك على بكري
1: ما يعطلش روحه ما يعطلش احنا في صرف المساعدات
0: باهي
1: كل تاخير يحرم التلميذ من هذه المنحه
0: باهي
1: دعوة أخرى
0: ثالثة
1: لأن عندنا منصة جديدة باش تحل في الأيامات القادمة اللي هي تابعة لشركة النقل ضرورة الاطلاع على المنصة التابعة لشركة النقل للحصول على اشتراكات النقل المدرسي والجامعي المجانية
0: هذا بالنسبة للعائلات كما كنا نحكوا يعني
1: هو بيد من نحكي فيهم في العام عنده ولده باش يقرا باش يعمل ابونمون وكذا يدخل على المنصة واحنا ان شاء الله من الاسبوع الجاي تنزيدوا نوضحوها النقطة هذه شنو هي عنوانها المنصة وشنو اللي فيها وشنو اللازم
0: واضح يعني من ناحية هاك مسجل على المنصة يسجل ولده على منصة وزارة التربية هكا ولا لا ولا المنحة زاد الجامعية على وزارة التعليم العالي لهنا
1: التعليم العالي
0: وقت يتسجل سمحني سي لسعد، يعني لهنا فما سيستم يربطهم على شركة النقل باش يعرفوا أي نظام التقطعات.
1: لاحظت في التطور اللي فيه الشؤون الاجتماعية العمل بالنظام الرقمي،
0: هذا كل شيء سرعة الخدمة الاجتماعية
1: أو كل شيء. ما عادش عنده المواطن حتى عذر لا صف ولا مشاكل ولا ما لقاش في ترونسبور من داره ينجم يطلع على كل شيء.
0: واضح، حاجة باهية. هذه النقاط مهمة جدا تحدثت فيها سي لسعد الهرميسي المدير الجوي للشؤون الاجتماعية، بالكيف جزيل الشكر ليك على ما تفضلت بتقديمه. ولو أنه فما برشا مواطنين زاد يسألوا عندهم عديد الاستفسارات قبل ما نختم معاك، فما يقول لك أنا نحب ناخذ الكرارس والكتب والمحفظة والكل عك المساعدات العينية،
1: هذاك كل حاجه
0: تابع المعتمديه ولا تابع الاتحاد
1: افضل. ايوه حاجه راهو عدم ازدواجيه الانتفاع، اللي ياخذ في 100 وال 120 دينار هذوكم اكعوا، اللي ما يخوش مثلا العائلات محدوده الدخل هذوكم اللي باش يقع تحديد القوائم نتاعهم ونعطيهم كالعاده الادوات المدرسيه من تحضيري حتى للبنك.
0: لهنا يعني اللي ياخذوا في المنحه القاره
1: ياخذ المنحة القارة اوتوماتيكمون باش يجي ولده المنحة مدرسية
0: بالضبط. اما بالنسبة للمساعدة
1: لفورنيتور للناس الاخرين اللي ما عندهمش منحة مساعدة تاع المدرسية والجامعية.
0: العيني واضح. بارك الله فيك سي لسعد، هذا هو ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.
1: اكيد
0: ربي يوفق الناس الكل. شكرا ليك سي لسعد، بارك الله فيك وإلى اللقاء. بسلامة. لقاءنا مازال متواصل معاكم مستمعينا أكيد في برنامج بين المواطن والإدارة.

0: مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في برنامج بين المواطن والإدارة. حبينا نتحدث على موضوع على غاية من الأهمية. نعرف خلال هذه الصائفة للأسف صارت كارثة بيئية لتتمثل في الحرائق وإتلاف هكتارات ألاف الهكتارات من الثروة الغابية، وللأسف متساكن الغابات تضروا برشا من إتلاف محاصيلهم، كذلك مواشيهم، ممتلكاتهم في الحقيقة اللي تعاونهم برشا برشا عائلات، عندهم وليداتهم يقرأ وعندهم عودة جامعية، عندهم التزامات وعندهم زادة موارد رزقهم اللي هي الماشية متاعهم، كل ما يهم الأعلاف وكل ما يهم الحبوب الخاصة بالمواشي يعني أحرقت للأسف. ووضعية نفسية، وضعية كارثية. هل موضوع هذه حبينا نتحدث على الجانب الإنساني، نتحدث على المساعدات والوقفة يعني نتوانس بين بعضهم، بطبيعة حي الحماية المدنية، الحرس، الغابات، مواطنين زاد اللي يعاونوا باش يتم إخماد النار هذه والحد من الخسائر. نتحدث زاد على الجانب الثقافي، الثقافة اللي تعاون برشا، عندها بعدها الاجتماعي، بعدها الثقافي، بعدها الإنساني. في خضم المهرجانات والأيام الثقافية نشوف فنانين مواطنين تونسا يعاونوا بالمداخيل، يعني المهرجانات والأيام الثقافية باش يعاونوا خيانهم للتوانسة اللي تضروا من الحرق، سواء كان في نبر وإلا في سقيط سيدي يوسف، لأنه نصيب الأسد من الخسائر في سقيط سيدي يوسف. نتحدث على شيرة الطويرف، نتحدث على برشا أماكن. الإدارة الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف وقفت وقفة حازمة مع الفنانين باش يعاونوا باش يقفوا فيما يخص المساعدات والمداخيل يعاونوا بها أخيانا للذرو من الحرائق. اليوم باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع السيدة سندس بن سالم، رئيس مصلحة الإعلام بمندوبية الشؤون الثقافية بالكيف، ويهم زادا نتحدثوا على العروض اللي تعاون مداخيلها خيانا المضارين من الحرائق. مدام سندس مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام عواطف، مرحبا كيف مستمعي إلى الكيف.
0: مرحبا بك. إذن مدام سندس، حكينا معك على البرمجة الثقافية وكل ما يهم المهرجانات الصيفية والأيام الثقافية. الحاجة الباهية بالحق اللي نعتزوا بها إنه تمت عروض وعاونوا بها المداخيل خيانا المضارين من الحرق، وما زالت المساعدات والمداخيل هذه نعاونوا بها خيانا فيما يخص العروض المزالت والبرمجة الثقافية المزالت. اليوم حبينا ناخذوا ريكاب على الموضوع هذي، وبالتفصيل زاد اليوم زاد فما عرض يعني باش تعطينا أكثر تفاصيل ونخلي لك أنت الكلمة. تفضل مدام سودس.
1: والله يعطيكم الصحة، إذا كيف تتابعوا فينا ديما معناها في مختلف فقرات البرمجة بتاعنا. كما كنت تحكي أنت بكري شوية، الثقافة صحيح رأي من داخلة في جميع جوانب الحياة. اللي مس أهالي الكيف، مس قطاعات الكل. ثقافة التضامن موجودة معناها في تونس والحمد لله. مش أول تجربة بالنسبة للموسم الصيفي متاع السنة. التجربة الأولى كانت في مهرجان القصور مع عرض لوحيدة دريدي ولبنى مجري، كانت سهرة تضامنية
0: صحيح
1: مع المتضررين من الحرائق معناها. الحاجة اللي خليت الفن هي رسالة تتجاوز الترفيه باش ترسل قيم التضامن والمواطنة.
0: نعم.
1: التجربة الثانية اللي باش تكون السنة، احنا بالنسبة لليلة 27 اوت فما عرض في سقيط سيدي يوسف، تأسس حنان شجراني. حنان شجراني هي أصيلة
0: منطقة
1: عمادة، اي هي أصيلة سقيط سيدي يوسف، أصيلة مطمدية سقيط سيدي يوسف، وهي اللي حرصت واقترحت انها تنظم العرض هذا معناها. عرض مسرحية المجيرة بنت الحي، العرض المسرحي الجديد متاحها باش يكون ليلة ان شاء الله لفائدة المتضررين من الحرائق اللي شهدتها ولايه الكاف.
0: نعم.
1: بالاشتراك مع منظمه الهلال الاحمر التونسي اللي باش هي اللي باش تسهر على جمع التبرعات ومن بعد على توزيعها حسب ما تراه صالحا على العائلات المتضرره من الحراك الاخراني. امنيتي انها الكاف خاطر فما برشا فنانين من اولاد الكاف اللي قراو اولادها معناها اصيلي ولاد الكاف.
0: نعم.
1: اللي قراو فيها اللي تعداوا في مسيرتهم الثقافيه والفنيه ولا الابداعيه في اي مجال علمي ثقافي فني في اي مجال معناها اللي نجم يعاون ما فماش حتى علاش لا ينجموا الحملات هذيا راهي تساهم حتى مش بالبرشا حتى بشويه وزيد تحسس العباد اللي فما شكون
0: واقف معاهم
1: فما شكون واقف معاهم اللي هي مصيبتهم لطف معناها والا الكافه اللي صارت لهم ما هيش حد فردي معزول معناها كل واحد على الاقل انا حسيت بيك بغض النظر على مستوى التدخل ولا المسانده ولا القضام اللي باش يصير. بالنسبه لحنان شكراني قدمت مساهمتها تو الباقي الكره في ملعب اهالي سقيت سيدي يوسف واهالي الكيف الكل اللي هم بيدهم معناها لازم يكونوا مساهمين عن طريق التدخل كل حسب ما يراه صالحا.
0: هو مدام سندس نعم هو مدام سندس فما فروع للهلال الأحمر التونسي بالكيف سواء في الدهماني في السرس في سقيط سيدي يوسف في جنوب ولاية الكيف نجموا المواطنين اللي يسمعوا فينا يعطيوا التبرعات نتاعهم للمكاتب الهيئة المحلية الموجودين يعني في المعتمديات ويتم إيصال هالتبرعات هذه والمساعدات

أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيدا من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم هذا اللقاء الإذاعي حتى الماضي ساعة بين المواطن والإدارة. حبينا نتحدث على أهمية المساعدات الإنسانية. في الحقيقة جمع المداخيل الخاصة بالعروض الثقافية ودور الفنانين في معاضدة يعني ومساندة المسؤولين والمعنيين بالمساعدات والتبرعات، كما الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي اللي تعرف عندها قائمة المتضررين واللي تسمى يعني همزة وصل بين الأطراف المساعدة والمواطنين المتضررين. وأكيد حاضرة معنا السيدة سندس بن سالم رئيس مصلحة الإعلام مندوبية الشؤون الثقافية بالكيف. رحبوا بك من جديد مدام سندس، ونواصلوا النقطة
1: مرة أخرى.
0: نعم، نواصلوا النقطة اللي وصلنا فيها. قلت يعني فما فروع خاصة بالهلال الأحمر التونسي، فرع الكيف في المعتمديات، باش نقربوا يعني من المواطن اللي يحب يعاون ويحب يساهم ويعاون خيينه المضارين من الحرائق، سواء كان الوليداتهم باش يرجعوا يقرأوا وإلا زادة مورد رزقهم اللي خسروه، كيفاش ينجموا يعاونوا من ناحية المادية من ناحية العينية، علاش ليه؟ هذه إلى جانب دوركم أنتم الكبير برشا اللي نتحدث على الثقافة اللي هي عندها بعد اجتماعي وبعد إنساني بالأساس.
1: والله في هذا سبب نحب نثمن مجهودات زميلتنا كريمة العياري من جهة الثقافة في
0: نعم.
1: يوسف
0: تصح.
1: والأعوان والإطارات اللي يخدموا معها في المؤسسة، خاطر الحق هما اللي قايمين

0: بالتحضيرات الكبيره
1: اي
0: في اطار الايامات الثقافيه نتاعهم اللي تمتد من 24 ل 28 اوت.
1: نعم
0: هما اللي قايمين بالتحضيرات الكبيره وبحث المواطنين واهالي الجهه على التبرع وعلى الحضور بكثافه في سهره الليله، خاطر الحضور بتاع جماهير معناها حضور الجمهور في سهره كما سهره الليله هو نوع من انواع المساهمه بطريقه غير مباشره في في المد التضامني هذا.
1: نعم، هو التيكي مش غالي،
0: التيكي ب 10 دينارات.
1: 10 دينارات، يعني كل واحد من موقعه يعاون بحول الله، يعني نسدوا النقص الحاصل، والا يعني المستحقات هالمواطنين هذوما، يعني بالحق في الوقت
0: يتعاون.
1: هذايا نقولوا نوايا تسند الزير، يعني بالحق لهنا كل واحد من الموقع نتاعو حتى بالكلمه الطيبه يعاون باللي يقدر عليه يعاونوا، واكيد ناس تعرف بعضها راهو ينجموا يعاونوا بعضهم، سواء كان في سقيط سيد يوسف والا في بلايص اخرى، نحكي عويلات الكاف بصفه عامه.
0: أكيد جدا، أكيد جدا.
1: نعم، خليل كلمه الختام مدام سوندس تفضل.
0: والله يعطيكم الصحه ساعه اول حاجه كيف على المرافقه نتاعنا في مختلف تظاهراتنا وانشطتنا بالنسبه للمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالكيف والمؤسسات الراجعه لها بالنظر، سواء مكتبات ولا دور ثقافه ولا مركز دراميه ولا هذه اول حاجه. ثاني حاجه عن طريق المنبر الاذاعي نتاعكم الاذاعه كيف توصل للديار الكل، ان شاء الله يكون الرساله وصلت، العباد الكل تنجم تعاون، يد واحده ما تصفقش.
1: صحيح.
0: حنان شكراني وغيرها من الفنانين عملوا اللي عليهم، وان شاء الله هي تجربه ينجوا عليها برشا عباد اخرين باش دعم المجهود التضامني هذا، وان شاء الله غدوه خير.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا. وهذه زاد نعموه زاد على بقيه الولايات في الحقيقه، كي نشوفوا ولايه جندوبه اللي ضرت من الحرائق، عديد الولايات الجمعيات والناس الواقفه يعني بالحق، سواء كان الجانب الثقافي والا الاجتماعي، الناس كلها تعاون بعضنا وكلنا توانسه نعاونوا بعضنا، يعني في الحقيقه نقفوا مع بعض.
0: هي التجارب الباهيه ان شاء الله ننتجوا عليها الناس الكل في القطاعات الكل وفي المجالات الكل وفي الولايات الكل، تونس هي تونسنا الناس الكل، معناها ما هيش هي كل لا تتجزا، معناها هي بلدنا الكل ومصلحه نحن انها بلادنا تكون خير وتكون وربي يديم علينا نعمه الامن والامان والاستقرار ان شاء الله.
1: شاء الله
0: وان شاء الله يدينا الكل تكون يد واحده،
1: هذا هو
0: باش نقدموا بالبلاد
1: ان شاء الله. شكرا لك سيده سوندس بن سالم رئيس مصلحه الاعلام مندوبيه الشؤون الثقافيه بالكاف، بارك الله فيك على المداخله، وان شاء الله يكون حضور يعني متميز الليله، يكون حاضرين ان شاء الله في عرض الفنانه حنين شكراني المجيره بنت الحي المركب الثقافي بيسا بقيه سيد يوسف. شكرا لك والى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معاكم مستمعينا، تطلبون على 78 227 700 في ركن صوت المواطن. برشا وضعيات في الحقيقه كلمتونا، لكن نستنوا في المسؤولين حتى اللي يجاوبونا. الاداره الجهويه للتجهيز بالكيف، وكذلك الاداره الجهويه للتجهيز بيجا راسلناهم وبعثنا لهم، نستنوا في الرد نتاعهم باش يجاوبونا على بقيه يعني الوضعيه الخاصه بالمسالك الريفيه، خاصه بالطرقات، وضعيه الطرقات الحقيقه اللي تستدعي اهتمام كبير وتهيئه وصيانه واعاده التبليط، يعني في الحقيقه نستنوا وقت باش يجاوبونا. زاد سي محمود الورطه تاني تكلمناه على اساس باش يتدخل معنا بخصوص وضعيه توفيق القروي بالروحيه، يقول زيد راسلوني فيما يخص يعني للوزارة، وإن شاء الله نتدخل معكم الأسبوع المقبل. المساعدة يعني فيما يخص موضوع تحسين مسكن بوي ولاية جندوبة، زيدا طلبنا الإدارة الجهوية أو دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية جندوبة، لكن ما أمكنناش الحصول على كل. إن شاء الله إذا كان يسمعوا فينا ينجموا يعني يكلمونا، لأنه فما برشا وضعيات ناس يعني تطلب هالملف اللي صبته فيما يخص تحسين المسكن وفيما يخص زادة إزالة الأكواخ، يشوفوا شنو الاعتمادات. فما اعتمادات وقتاش ينجموا يتحصلوا عليها دفعات يعني لبناء ديارهم يعني فيما يخص برنامج الإزالة. نستنوا في رد من قبل المسؤولين، تتسهل المأمورية، لأنه في الحقيقة ناس يعني وضعيتها الاجتماعية صعبة، وضعيتها بالحق السكنية صعبة. هالبرنامج هذا راهو همزة وصل بيننا وبين المواطن، يعني بين الإدارة وبين المواطن. نشكر برشا جزيل الشكر. المرة اللي فاتت وقت اللي حضرت معنا السيدة نورة الرحيمي بخصوص عملية ولدها، واللي المونطون يعني بتاع العملية 3 ملايين وناقص مليون، بعد دخلت معنا وحضرت في استوديو، فما ناس الخير ربي يبارك له عاونها بمليون، يعني باش يجري ابنها العملية إن شاء الله في شهر سبتمبر فيما يخص تركيب العدسة، وإن شاء الله تنجح العملية هذه فيما يخص زيادة زرع القرنية اللي تتكلف بثمانية ملايين باش وليدها يرجع يقرأ في الكوليج. شكرا أكيد للناس اللي تعاونوا اللي تتفاعل معنا في لقائنا بين المواطن والإدارة. نمشي الفاصل الغنائي ونستقبل تليفوناتكم على 78 227 700.

0: مرحبا بكم، واصلين معكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف. ناخذ تليفوناتكم في ركن صوت المواطن. مرحبا، شكون معانا؟
1: فتحي غربي من جندوب، بالتحديد مشيخة معلة.
0: مشيخة معلة هكا؟ مرحبا.
1: منطقة معلة.
0: اي مرحبا، تفضل.
1: على تحسين المسكن، صحيح جبت برنامج تاع تحسين المسكن، ما حبيت نسألكم عليه.
0: سي فتحي، انت قدمت مطلبه؟
1: والله انا قديش من مره قدمنا قبل برشا مطالب وما فهمش من حد شيء. انا عندي حتى النظاره بكلها اللي خدتها كلها طاح.
0: اي يعني انت المطلب قدمته في تحسين مش في الازاله سي فتحي؟
1: لا لا لا، تحسين مسك.
0: تحسين مسك. اي المطلب هذي من وقتاش قلت لي؟
1: من 2000 وعندنا في المطالب.
0: من شنو؟
1: من عام 2000، طبعا في 2026 طبعا عندنا 6 ولا 7 سنين هم نعمل في المطار ما فهم شيء.
0: سي فتحي، مطلب من 2021؟
1: ايه
0: بيه، خاطرك تقولي من 2000. دون تعليق. واضح واضح واضح سي فتحي، واضح.
1: من 2001 المطار بتاع تحسين المسك، مش هو كويخ، تحسين المسك.
0: هي فهمتك سي فتحي. ما ونحنا كنا ارتكزوا اللي هو من 2021 نفهموا بعضني، لأنه برشا ناس يعني من 2021 وما زالت ماخذتش الاعتمادات. واضح؟ هذه أنا أحكي لك من وقتها، يعني يلزم يكون المطلب مصبوب. على كل احنا تو نشوفوا دائرة سي فتحي. سي فتحي سي فتحي سي فتحي، احنا تو نشوفوا دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية جندوبة ونجاوبوك، فهمتني؟ هذا اللي نجم نجاوبوك عليه. الأمور هذه اللي تحكي فيها أنت تحمل مسؤوليتك فيها. شكرا لك وإلى اللقاء. ناخذ تليفوني بعده. مرحبا، شكون معانا؟
2: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: سيف الدين مازياوي من جندوب.
0: سيف الدين
2: مازياوي من جندوب،
0: مرحبا بك. منين من جندوب سي سيف؟
2: من حكيمة الشمالية.
0: حكيمة الشمالية، مرحبا بك، أهلا وسهلا، تفضل.
2: بالله ما دام عواطف، انا بعثت رابورت ميكال فرانس.
0: اي
2: الطبيبه في القصاب ما حبش تعمل لي، يعني عملت لي رابورت ميكال وشخصة الحاله، لكنك الورق نتاع الكنان باش نخرجني على يعني على الدوله، ما حبش تعمل هذه
0: الدوزي. يعني تقصد نتاع العمليه؟
2: اي باش نخرج يعني على طريق الدوله، فهمت؟ هي عمرت لي رابور ميديكال بارك، فهمت؟
0: شنو المطلوب؟ ما فهمتك سي سيف، يعني فما مطلب يعني اوراق اخرى تحضرها للكنام؟
2: لا، الكنام موافقه
0: وزاره
2: الصحه موافقه مدام. وحتى القصاب كلموني قالوا لي يعني مرحبا بيك، نحن ما عندناش حتى مشكل. كي مشيت للطب ولاو يمهتلوا فيا، فهمت؟ يهزوا فيا ويجيبوا، كل طبيب يبعثني للطبيب. منا طبيب دكتور لبيب.
0: ما غير سي سيف يبارك فيك. راهو لهنا كي باش يدخلوا معنا مواطنين، لا تجبدوا اسامي نتاع اطباء لا شركات لا حتى شيء. وزاد حتى كما سي فتحي بكري، يعني ماذا بينا نحترموا المسؤولين. لهنا رانا احنا باش نوصلوا مطالبكم للمسؤولين، فهمتني؟ يعني بكل احترامي بارك فيك. توا سي سيف، يعني المطلوب انه الطبيبه ما عملتش ليتر كونفيدونسييل، هذا شنو تقصد للكنامه؟
2: هي ما حبش تعمل لي ورقة نكنام هذيك، هي باش نخرجنا عن طريق الدولة، يعني نمشي يعني ما يعني طالب حتى شيء طالب. يعني هم قالوا لك ما تنجحش العملية هنا، ناكي بعثت لفرنسا قالوا لي اعمل راديو، وصمت على يديك، عندي كل يدين 3 صوابع على سكين، وعندي عندي كابي في سيك، فهمت؟ يعني باش نمشي نعدي، باش نمشي يعني نحسن من وضعي.
0: باهي سي سيف، عملت مطلب للسيد المدير الشؤون الاجتماعيه سي فريد اليعقوبي باش يبعثوا لوزاره الشؤون الاجتماعيه؟
2: والله يا مدام بعثت مطالب بالكل، يعني
0: ليه؟ جاوبني، بعث للسيد الوزير؟
2: واضح
0: سي سيف. فاحنا تو نتابعوا الموضوع هذا ونشوف المدير الجهوي للصحة بجندوبة كيفاش ينجم يعاوننا ونجاوبوك إن شاء الله الأسبوع.
2: هي مدام سامحني مدام عواطف هو راه وزير الصحة يعني بعث له مطلب فهمت عن طريق الانترنت وبعث حتى للرئاسة فهمت الرئاسة
0: جاوبك وزير الصحة جاوبك
2: لا يكلموني قالوا لا يعني نحن ما عندناش حتى مشكل يعني انت باش حتى قلت لك القصاب إدارة القصاب كلموني قالوا لي ما عندناش حتى مشكل قالوا لي ايش مشيت لهم للاداره ولو يتهربوا الكل
0: سي سيف فاحنا تو نشوفوا المسؤولين يعني الكنام وغيرها ونجاوبوك ان شاء الله شكرا لك على الاتصال وان شاء الله لاباس ناخذ تليفون موادي مرحبا عسلامه مرحبا شكون معنا
3: الو عبد الرزاق علوي من
0: عبد الرزاق العلوي منين
3: من بلطة
0: تبرقة
3: بلطة بلطة,
0: بلطة. اي تفضل
3: نعم
0: تفضل
3: انا مرحبا انا حكيت لكم على وضعيتي انا كنت من 180,000 اللي قاعدين ناخذوا فيها
0: اي
3: حبيت معناها نسأل بالله في هالزيادة هزية تشمل الناس يعني ما سمعت الإجابة
0: أي هو مش كان انت راهو برشا مطالب وحابين راسلنا وزارة الشؤون الدينية ويقول لك اللي هو فيما يخص الاعتمادات وكل ما يتم يعني تابع وزارة التنمية على كل احنا تو زيد نشوفوا الموضوع هذايا ونجاوبوك سي عبد الرزاق واضح
3: بارك الله فيك
0: شكرا
3: بارك
0: والى الله اللقاء سلامه
3: شكرا
0: ناخذ تليفون موالي مرحبا تطلبون على 78-227-700 أهلا وسهلا بالجميع حبيت فقط مستمعينا باعتبار أنه بكري في مستهل اللقاء نتحدثنا على بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر المنصة الإلكترونية أنه باش يتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني هذه وفق ما صرحوا به يعني المسؤولين عن دوائر الاستغلال بالشركة الوطنية للنقل نتحدثوا على الكيف نتحدثوا على جندوبة نتحدثوا على فيما يخص رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوي للنقل بجندوبة سي عادل العبيدي أنه كما قلنا الانطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي عن بعد تكون إن شاء الله بداية من يوم الرابع من سبتمبر القادم ناخذ كما قلنا 8 على 78 227 700 اكيد تتواصلوا معنا وتطرحوا مشاغلكم مرحبا بكم الناس الكل اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
4: علي جميلي من نفزة
0: علي جميلي من نفزة مرحبا تفضل
4: بالله الموضوع نتاعنا انا نفرغ حي طويله
0: حي طويله
4: حي بالنسبه للحي طويله فهمني تصور انت البنية التحتية ما ولت متهرقة 100% ما عايش ناجم نتنقلوا ونحن تو على ابواب رونتري سكولير وفانا الناس تعمل ديبلاسمون في الليل البنية يخدموا مساكن في المعامل يمشيوا مع الظلام وكذا وعدونا انا باش يخدموا فني يخدمون الحي تو عامين يوعدوا فينا ان الميزانية تثبت الى حد الساعة ما فهم حد شيء هل من جديد
0: هذا تبع البلدية ما
4: لا ما كل واحد يقرب لا
0: يعني مش تبع الولاية اي تو نشوف المسألة هذه سي علي
4: التسجيل يقول خطيبي تبع الولاية فهمني وجاء وعملوا فندي ورونا من باش يخدم باش يخدم الجزء تاع الحي
0: شكون اللي جاي البلدية ولا سي علي البلدية ولا التجهيز جاوكم
4: جاونا فهمي من الولاية التجهيز
0: من الولاية واضح
4: ولا فهمتي
0: ايه.
4: وورونا منين باش يخدموا كذا واحد الا انا هاو باش يبداو تاو على برشان ما برشان ما ما فما شيء وتاو نحن بني نجا هاو باش يدخل الخريف وما فما شيء خدمة في الشتاء هي انا باش كيفاش يودوا
0: تهيئة الحي سي علي يعني تقصد الانارة والطريق يعني تهيئة يعني الحي هذية
4: وكنشوفي معناها كنشوفي بالنسبة للبنية التحتية انا شيء غريب واحنا الحي هذيلا راهو حي معناها تابع كل المضررين تسد سدر برا
0: فهمتك
4: ولا معناها تصوري انت هذا حي معناها فندي برنامج رئاسي جابونا حطونا فندي في الحي هذا حطونا ونسونا
0: سي علي فيه ناس امور واضحه شنو
4: فيها فيها فما ناس وفما جزء بلاش تهيئه فما جزء بلاش ديجا
0: واضح واضح سامي.
4: الإنارة عامله المرة الفاتت شوية يجي مع جزء صغير. فهمتي ولا؟ بيروح رجع عاد فهمتي عرض لها.
0: واضح سامي. إحنا تو نتابعوا الموضوع هذا مع الولاية إن شاء الله.
4: الله
0: شكرا لي. يا عايش ربي يبارك فيك إلى اللقاء. نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفية. وصلنا نهاية مشوارنا في برنامج بين المواطن والإدارة. شكرا لكيب تكنيك وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام الواحدة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشر: المجلس المحلي بمعتمدية الطوير في طلب بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة الطوير من الفيضانات. تنفيذ مشروع تثمين مادة الفخار بعين درهم وتكوين عدد من الشبان في هذه الحرفة. بولاية باجة تظاهر حول أسباب تراجع معدلات المقروئية والتوعية بأهمية الكتاب الورقي. طلب المجلس المحلي بمعتمدية الطويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة الطويرف من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤ في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. عضو المجلس المحلي بالطويرف نعيم المجري وهذه الإضافة:
3: مشروع حماية مدينة الطويرف من الفيضانات هو مشروع تقريبا معطل، نسبة تقدم الأشغال فيه ما تجاوزش تقريبا 5 أو 10%، وخاصة اللي مخوفنا إنه متوقعين إنه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي إنه فما برشا أمطار باش تنزل، والمشروع لحد الآن ما خذاش الصيغة نتاعه للحشنة بها. إحنا كمجلس محلي نطالبوا بتسريع المشروع هذا، خاصة إنه على أبواب عودة مدرسية وعندنا تاريخ مؤدي إلى المعهد سنة، والكلام ده باش يصير معناها مشكلة كبيرة في الموضوع هذا. احنا كمجلس محلي باش نعقدوا جلسه في الغرض وباش نستدعوا القائم معناها بالمشروع، وباش نحاولوا قدر المستطاع انه باش نسرعوا في المشروع هذا، لانه يعتبر مشروع مهم ومهم جدا من خلال معناها حمايه البنيه التحتيه وحمايه مدينه الطويرف من الفيضانات.
1: تقدمت أشغال إنجاز مشروع سد ملاق العلوي بالكاف بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الجارية، وفق ما أفاد المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة.
4: قدم الأشغال بحدود 95%، إن شاء الله من الأخر السنة تم الأشغال. بالنسبة للتركيب المعدات الهيدروميكانيكية تقدم متاح بنسبة تقريبا 20%، ثم تعديلات صارت متراكمت أخرهم معنا بناء القنطرة اللي الحمد لله توه ما كملناها، نظرا لأنه ما ثم كيف ثم دي بي اس سبيسيال ليزابوي نتاع القنطرة هذو ما جبناها من برا، ركبنا لي بوتر، كنا محتاجين ديغري نتاع دي سونتون، تعطلنا الحقيقة باش تحصلنا على الجري اللي عند الخاصية هذه. الأشغال شدت نيتها، من آخر ديسمبر إن شاء الله نكملوا الأشغال نتاعنا.
1: تواصل جمعية دهم الاستثمار والتنمية والبيئة بعين درهم تنفيذ مشروع نبض الأرض بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. وتم في هذا الإطار اختيار الفخار كنموذج لتثمينه وتكوين عدد من الشباب في هذه الحرفة.
5: نبض الأرض مشروع بيئي وتنموي يهدف إلى تثمين المنتوجات المحلية ودعم التنمية المستدامة بمدينة عين درهم. هذا المشروع الذي تشتغل عليه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة على امتداد 3 أشهر، وغدا سيكون اختتام الأيام التكوينية في حرفة الفخار والخزف. أكثر تفاصيل عن هذا المشروع وأهميته مع المكلفة بالإعلام بالجمعية رحمة محيمدي.
6: المشروع هذا هو في إطار معناتها المحافظة على الأنشطة اللي كنا نعملوا فيها بل وفي توعية المواطنين اللي هنا بالتنوع البيولوجي. هو مشروع ممول من الصندوق العالمي للطبيعة. المشروع هذا حبينا نحن من خلاله إنه نحيو الحرفة اللي قاعدة تندثر سنين، معناتها ما عادش قاعدة ظاهرة، ما عادش الناس تتورثها بالأجيال، اللي هي الخزف الفخار. هي وقلنا عليه سلام ما نعملوش معناتها تكوين شباب، مش كل شباب، بما انه حاولنا انه نختاروا خاطر ما نجموش معناتها عندنا حاجات معينه نخدموا عليها، واحد الغرام نتاعو من جي، واحد من جداته، واحد من بوه، حاولوا يسبقوا هالغرام هذيا من خلال معناتها انتقائنا للناس هذيا اللي قاعده تتكون. لقيناهم ديريكت قاعدين يصنعوا، قاعدين يبدعوا، قاعدين يصنعوا في حاجات جديده، بما انه الجيل الجديد يخدم مع التنوع البيولوجي هذيا اللي قاعد يختفي، اللي قاعد معناتها غير مثمن.
5: تسعه أشخاص تلقوا تكوينا على امتداد 3 أشهر في مجال الفخار، مما يفتح لهم المجال لأفاق جديدة في عالم التراث اللامادي بمدينة عين دراهم.
1: تنظم المكتبة الجهوية بباجة بشراكة مع جمعية أمة تقرأ أمة ترتقي تظاهرات باجة تقرأ في دورتها 6 والتي تتضمن محاضرات حول سبل إعادة الاعتبار للكتاب الورقي في ظل غزو الكتاب الإلكتروني. مديرة المكتبة الجهوية بباجة جليلة بوزيدي تتحدث في متابعة لزميل نجي الخلولي.
7: تم تأسيس محاضرتين، المحاضرة الأولى هي الموريسكيون والنهضة المبكرة في البلاد التونسية، أسسها الأستاذ فتحي الجيس، تليها حلقة نقاش، والمحاضرة الثانية في شكل يوم دراسي أسسها الدكتور الأستاذ مهدي النجار، هي حول حقوق التأليف وحقوق النشر. 70 مؤلفي والناشرين والكتاب المبتدئين والقدامى بولاية باجة. تلي المحاضرة الثانية كذلك حلقة نقاش. الهدف الأساسي من الدورات السابقة والدورة هذه هو العودة إلى الكتاب، خاصة الكتاب الورقي في ظل غزو الكتاب الإلكتروني والغزو الانترنت والمواقع الكتاب. يعني نحن نحب نرجع بالأهمية الكتاب الورقي لدى القارئ، لدى الناشر، لدى الكاتب، لدى المؤلف، لدى الناشئ والشباب والكهول.
1: أعلن رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوية للنقل بجندوب عبد العبيدي عن انطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية عن بعد يوم الرابع من سبتمبر القادم.
8: نحب نعلم أبنائنا التلاميذ والطلبة بأنه موقع عن بعد اشتراكات مدرسية والجامعية بشي حل إن شاء الله بداية من يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026. الموقع هو الأبونمون. ندعو أبنائنا التلاميذ والطلبة إلى مبادرة باقتطاع اشتراكاتهم في أفضل الأجال إن شاء الله، سنة دراسية وجامعية موفقة وبالنجاح للجميع.
1: ومن جهتها أكدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف أنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلومة الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. وفقا فدرائز دائرة الاستغلال بالشركة سيف الدين صيف.
9: إطار اعتماد الرقمنة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتفاديا لعناء التنقل والانتظار على المواطن، تعلن الشركة الجهوية للنقل بالكاف أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية 2026-2027 ستتم عن بعد وبصفة رقمية، وستتم هذه العملية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة من خلال موقع الويب الخاص بها، على أن يكون خلاص معلوم الاشتراكات حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني دون سواه. كما تؤكد الشركة على كافة التلاميذ والطلبة والأولياء عدم تنزيل معلوم الاشتراك بالحساب الجاري للشركة خلافا لما كان ما معمول به خلال السنوات الفارطة. أما بخصوص موعد انطلاق الحملة والرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية، سيتم الإعلان عنهما رسميا في وقت لاحق عبر بلاغ تقييمي، كما سيتم نشر دليل استعمال تفصيلي يوضح مختلف مراحل التسجيل واقتناء الاشتراك وخلاص معلومه عبر المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف تبسيط العملية وتسهيلها على الجميع.
1: وبمناسبة العودة المدرسية، برمج المرصد الوطني للسلامة المرورية حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التربوية وعلى الطرقات بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية التلاميذ. رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور أيمن الحكيمي.
10: في إطار العودة المدرسية، يقوم المرصد الوطني لسلامة المرور عبر فروعه الإقليمية بإعداد وتنفيذ برامج كاملة للحملات التحسيسية والتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل هذا البرامج تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة، إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور، كما تم إدراج تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر أمام المؤسسات التربوية ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في المحيط المدرسي وحماية التلاميذ ومختلف مستعملي الطريق. وعمل المرصد الوطني في هذا المجال في إطار من التنسيق والتكامل مع مختلف مكونات الدولة والمجتمع المدني، وبالشراكة مع وحدات الحرس الوطني، شرطة المرور والحماية المدنية، وكافة الإدارات والمصالح الجهوية المعنية بملف السلامة المرورية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود ودعم التدخلات الميدانية والتحسيسية.
1: تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مجلس وزاري أمس إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا المجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما اعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتوتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. وأضافت الغرفة أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية وزارة التجارة والمياه الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. وأضافت أن هذه الوضعية تزامنت مع انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية، والذي ينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. ويمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياستها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامية. نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية قوله مساء أمس أن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات بالجزائر. إلى هنا تلك ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. المجلس المحلي بمعتمدية تطوير في يطالب بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة تطوير في نفيضانات. تنفيذ مشروع لتثمين مادة الفخار بعين دراهم وتكوين عدد من الشبان في هذه الحرفة. بولاية باجة تظاهر حول أسباب تراجع معدلات المقروئية والتوعوية بأهمية الكتاب الورقي. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. بدايتها بألعاب البحر الأبيض المتوسط. البعثة التونسية لحد الآن ب 13 ميدالية، منها زوز ذهبية زوز فضية وتسعة برونزية، ومركز عاشر في الترتيب العام للبطولة. المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 عام في كرة القدم سيواجه المنتخب الإيطالي في الدور نصف النهائي للألعاب يوم غد الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 9:30 صباحا، والدور نصف النهائي الثاني سيجمع المنتخب الجزائري المنتخب المغربي في الساعة 8:00. منتخبنا كان فاز على المغرب 1-0، على تركيا 2-1، وتعادل مع مقدونيا 0-0، في حين المنتخب الإيطالي كان ثاني في الترتيب تاع المجموعة الثانية بأربع نقاط بتعادل مع ألبانيا 1-1، هزيمة ضد الجزائر 3-1، وانتصار على كوسوفو 2-1. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي غدا ضد المنتخب الإيطالي الساعة 9:30 صباحا. أعلنت الهيئة التسيرية لفريق أولمبي البيجي تعرض لاعب الفريق محمد أمين المرزوقي للإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة خلال مباراة الجولة الأولى من البطولة أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، بالتالي اللاعب سيغيب عن الميادين لفترة طويلة بين 8 و9 شهور. إن شاء الله بالشفاء العاجل للمرزوقي والعودة السريعة للميادين. النادي الافريقي وعلى صفحته الرسميه عن انطلاق عمليه بيع تذاكر مباراه الجوله الثانيه للبطوله اللي باش تجمعوا بامل حمصوصه يوم السبت في ملعب رادس. التذاكر موجوده اليوم وغدوه في شبابيك ملعب المنزه من 9 حتى 5 متاع العشيه، يوم السبت في شبابيك المنزه وكذلك قاعه بوهيما برادس من 9 حتى 4 متاع العشيه. الاسعار 30 دينار و50 دينار. لقاء باش يكون يوم السبت في الساعه 4:30 مساء. مكتب الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة بطلب من أغلب أندية الرابطة الأولى يقرر تأجيل انطلاق بطولات الشبان إلى يوم 5 و6 سبتمبر المقبل. إدارة نجم رياضي بالمتلاوي قبل لقاء النجم الساحلي في الجولة الثانية من بطولة يوم الأحد في ملعب سوسة أهلت المنتدبين الجدد اللي هما إيفياني أوغبا اللاعب النيجيري، مهاجم محمد أمين بوزعبية، محمد علي الريمي، عبيد الشابي ونجد الدبابي، كذلك اللاعب الإيفواري إيريك كواسي. الترجي الرياضي التونسي وافق على بيع المهاجم الفرنسي الإيفواري دانو إلى الاتحاد الليبي، المقابل المالي مش يكون فيه، كذلك الصفقة متاع ريبيرو اللي انتقل إلى فريق الترجي الرياضي التونسي، يعني إمكانية كبيرة أنه بعد يوم أو يومين يكون اللاعب هذية في فريق الاتحاد الليبي. مقابل ذلك حازم المستوري نجح في الاختبار الطبي والإمضاء باش يكون قريبا لفريق الترجي الرياضي التونسي. أخبار أولمبيك الكافل اللي بدأ ترابسه يوم الثلاثاء في عين دراهم، اليوم كانت حصة صباحية في مركز الترابصات بعين دراهم، تحضيرات بدنية وكذلك في غابات المدينة. الأجواء طيبة ومريحة في انتظار برمجة المقابلات الودية بعد لقاء ودي أول أمام الوفاق من الدوري الممتاز الليبي وهزيمة 3-0. الهيئة المستقلة للانتخابات في الاتحاد الرياضي ببوسالم أعلنت غلق باب الترشح لرئاسة الفريق للفترة النيابية 2026-2028 دون تلقي أي قائمة مترشحة، وبناء على ذلك تقرر تأجيل الجلسة الانتخابية إلى موعد لاحق مع إمكانية تعيين هيئة تسيرية من طرف السلطة الجهوية في ولاية جندوبة. عن كل هذه التفاصيل يتحدث السيد عادل القروي الكاتب العام لفريق الاتحاد الرياضي ببوسالم.
1: الجلسة العامة الانتخابية بعد صدور البلاغات من طرف الهيئة المديرة واللجنة المستقلة للانتخابات تم تأجيل الجلسة 3 مرات. كما تعرف العباد البطولة تبدأ حوالي 24 أكتوبر، لكن مربوطين ميركاتو يوقف نهار 20 سبتمبر، ولذلك آخر بلاغ صدر على اللجنة المستقلة للانتخابات طلبت فيه اللجنة من السلطات المحلية والجهوية بولاية جندوبة حول إمكانية تعيين هيئة تسيرية للإشراف على النادي، وهذا رو معناتها مش معناتها جمعية جابات ولا هذا قانون موجود معناتها يزم يتطبق، فهمني؟ كما شوفوا حتى فرق كبيرة، فهمني؟ حتى الترجي الرياضي هيئة تسيرية، ولذلك يلزم العباد الكل معناتها تتلموا، واتحاد هو اسمه، فهمني؟ الناس كل تتحد من اجل مصلحه النادي. ربما النزول نتاعنا عامله وخلف حسره، فهمني، لدى البعض، لكن اخويا يلزم راهو الجمعيات كلها تطلع وتنزل، فهمني، ويلزم فهمني العمل والعمل ونعاودوا نخدموا.
0: ديما مع الجلسات العامة والجلسة العامة الانتخابية لفريق نادي مكثر يوم الأحد 30 أوت، غلق باب الترشحات يوم السبت 29 أوت، وإلى حد الآن لا وجود لترشحات لرئاسة الفريق. الهيئة المستقلة للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة القدم وتعيين يوم السبت 26 سبتمبر موعد للجلسة العامة الانتخابية للوداد الرياضي بالسرس، وقرار تقديم الجلسة كان يعني جاء بطلب من الهيئة التسييرية للفريق، كان مبرمج سابقا يوم 10 أكتوبر 2026. باب الترشحات إذن يغلق يوم 18 سبتمبر والجلسة العامة 26 سبتمبر بالنسبة للوداد الرياضي بالسرس. كرة السلة، الحدث اليوم انطلاق النفذة الرابعة من تصفية مونديال 2027 في قطر، والمنتخب التونسي يلعب في الساعة 7 مساء ضد منتخب الرأس الأخضر. منتخب السيدات في كرة الطائرة يلعب اليوم ثالث مقابلاته في الدور الأول في بطولة أفريقيا في نيروبي الكينيا، لقاء ينطلق في الساعة 3 بعد الزوال أمام منتخب غانا. منتخبنا فاز في الجولة الأولى على نيجيريا 3-1 وانهزم البارح أمام الكاميرون في الجولة الثانية 3-0. الحدث اليوم أوروبيا هو سحب قرعة الدور الرئيسي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2026-2027 بمشاركة 36 نادي، كل نادي يخوض 8 مباريات، 8 داخل الملعب متاعه وأربعة خارج الملعب متاعه. بالنسبة للتصنيف الأول فيه باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، انتر ميلان، مانشستر سيتي، أرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد. التصنيف الثاني فيه دورتموند، روما، سبورتينغ لشبونة، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، نادي ريال بيتيس وإيندهوفن. التصنيف الثالث فينورد، ليل، بودو، غليمات النرويجي، نابولي، لايبزيغ، فيريال، شختار الأوكراني، فريق علي أغرام، غالاتا سراي وفينرباتشي. والتصنيف الرابع فيه سلافيا براغ تشيكي، ستوتغارت، لاس كلينز النمساوي، كومو الإيطالي، لونس، صباح الأذري، أياك أثينا النمساوي، فايكينغ الفريق النرويجي، وبراتيسلافا الفريق السلوفينيا. أختم بأبرز مباريات اليوم في الدوريات وكذلك الكؤوس، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 7:30 تشيلسي لوتون تاون و8 فولام ويمبلدون. آخر مقابلة الجولة الأولى في إسبانيا سيلتا فيغو في 7:30 يلعب ضد أوساسونا و8 برشلونة أتلتيك بيلباو. في البطولة القطرية غرافة فريق الفرجاني سيسي مع الشمال بن رمضان 3:15، 5:30 الوكرة العيدوني مع الريان. في البطولة المصرية بيراميدز يلعب ضد أبو قير في الساعة 6:00 مساء. نهاية موعد أخبار الرياضة الثاني، موعدنا يجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2. في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم اللقاء في الشأن العام. أكيد نتابعوا كل المستجدات وكل الأخبار الجديد الفترة هذه، نعيش ذروة الحرارة وهالتغيرات في المناخ. بطبيعة الحال نتمنى الفترة هذه تمر بسلام. هذايا تحدثوا اليوم فما إجهاد حراري للإنسان وللنباتات وللحيوانات، أكيد تأثير درجة الحرارة على عديد القطاعات وعلى عديد الأشغال في الفترة هذه، كيفاش يمكن التعاطي معها، وخاصة نتحدث اليوم على الإجهاد الحراري للنباتات والحيوانات وأيضا حتى الإنسان، كيفاش ردوا بالنا على روحنا اليوم مع البلاغات التحذيرية سواء كانت من وزارة الفلاحة أو وزارة الصحة أو أيضا حتى منظمة الصحة العالمية تدعو إلى توخي الحذر خلال هذه الفترة في ظل ارتفاع درجة الحرارة القياسية. نحب نرجع شوي على الموضوع هذايا، خاصة ونحن نتحدث عن الإجهاد الحراري للنباتات والحيوانات، تأثير الحرارة هذه على القطاع الفلاحي بصفة عامة. اليوم حضر معنا مباشرة الخبير في السياسة الفلاحية سي فوزي الزياني هاتفيا. سي فوزي أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعين إذاعة كيف.
1: شكرا لك على الحضور وتلبية دعوة. سي فوزي، أكيد اليوم في ظل هالارتفاع درجة الحرارة الغير مسبوقة، درجات حرارة قصوى بطبيعة التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم اليوم في تونس ماهيش في منأى على هالتغيرات هذه، اليوم نتحدث على إجهاد حراري كبير، كيفاش يمكن التعاطي مع هالمستجدات وهالمعطيات الجديدة هذه؟
2: هو قبل كل شيء الإجهاد الحراري يعني الناس الكل، يعني كل ما هو كائن حي في هالحياة هذه سواء حيوان أو إنسان أو نبات.
1: نعم.
2: معني به. وأمس بالذات يظهر لي تونس من 3 بلدان في العالم اللي شجدت أرقام قياسية في الحرارة، وهذا عنده دلالة. وإذا كان احنا من قبل قلنا عديد المرات على حسب الدراسات الموجودة أنه شمال المغرب العربي وتونس بالذات معنية جدا بالتغيرات المناخية، لكن مع الأسف الشديد ثم مثال يقول كلامك هذا في النافخة في زمرة. يعني احنا نعرف وش قاعد مش يجينا بطبيعة الحال، ممكن درجة ولا 2 زايدين، إنما راهو من المتوقع أنه تونس تشهد معناه تغيرات مناخية حادة، وعبرنا عليها تصل إلى حد الانحراف المناخي. يعني تولي تعرف معنى الانحراف عبارة واحد عمل الحجر ما هو في الحد. معناه وصلنا لدرجات يعني رهيبة اللي هي تأثر مباشرة على كل ما هو كائن حي. احنا موضوعنا الفلاحي طبعا احنا بلاد فلاحية بامتياز. ما يعني كل انواع الفلاحة موجودة، الحبوب تمثل 40% نورمالمون ولا اقل شوية تو من الاراضي المغروسة. الزيتون اكثر من 40% تقريبا 41% من الاراضي المزروعة، قرابة 2,100,000 هكتار. ومازلنا مواصلين. والسؤال علاش مازلنا مواصلين بنفس الشكل واستنزاف الموارد المائية، وإحنا نشوف الانحباس الحراري هذايا والتغيرات وعدم انتظامية الأمطار، خاصة ارتفاع درجة الحرارة رهيب، وهو أكثر حاجة تضر وتقلق الزيتون هي ارتفاع درجة الحرارة أكثر من قلة الأمطار. إحنا هذا الكل شعملنا وحضرناش رواحنا على الأقل باش الحدة تجي تكون أقل. بالحدة اللي يعني تو نشهدوا فيها واللي وصلت حتى يعني تأثرت على الإنسان حتى على ماء الشرب. تخيل أنت تو تدخل القهوة، وأنا أكد لك يعني شيء عشته، تدخل القهوة اللي هي معنى قهوة ما تلقاش فيها دب وسماء. وفي الحال هذا كان معناها كل قايل نحضر روحنا على مستوى الطاقة، وأنت أكيد في برنامج تعرفت لهذا أكثر مرة، وأنا نتذكر اللي تكلمت عليه، راهو مستقبل تونس في الطاقة والماء، وهما أمران متلازمان. إذا كان طورنا الطاقة في تونس راهو الماء مش نحلوله مش كله، لأنه الماء وحده ما يتحلش. أنت باش تعمل سد يلزمك طاقات، باش تعمل مياه الأمطار تحبسها وتعود تضخ في الماء المائي يلزمك طاقة. دونك الأول هي الطاقة، الطاقة عندنا الشمس وعندنا الرياح وعندنا
1: نعم.
2: وإحنا مع الأسف السنوات هذه كله خاصة ما بعد الثورة، علاش ولينا نأرض إحنا بعد الثورة؟ لأنه لسبب بسيط، عادة الثورات تجي باش تحسن من ظروف الناس. لكن مع الأسف الشديد في تونس بعد الثورة كل من حكم تونس خاصة السنوات الأولى من الثورة يعني لم يكن في ذهنه إلا مصلحته الذاتية. وهذا قاعدين تأكدنا منه الآن يعني 100%، أنه من حكم تونس كل الوزارات كل المسؤولين لم يفكروا لحظة في المستقبل القريب، وليس المتوسط أو البعيد. القريب راهو اللي حكم في 2011 2026 عندك 15 سنة، اللي حكم في 2010 و2009 لا اللي حكم في 2018 و17 و19 راهو معناه يعرف وكان هذا متوقع، لأنه إحنا منجزناش. المشكل إحنا لم ننجز أشياء باش نواكبوا التغيرات المناخية وباش نواكبوا الارتفاع في الاستهلاك بطبيعة الحال. أنت الدولة نتاعك يعني عندك سياح، عندك كونسوماسيون تزيد، استهلاك الماء الصراحة الشرابي يزيد، كل شيء قاعد يزيد. احنا واكبناش التمشي هذايا نتاع الاستهلاك. الحرارة ترتفع، درجة حرارة قديش من ميجاوات وقديش من هذا الكل ما خمناش فيه. الدليل على ذلك انه احنا الطاقات البديلة ما خلطناش حتى 7% تقريبا من اللي احنا تو نحكيه في 2030 نحبه 35%. فين كنا راقدين وقت اللي هي الشمس بلاش؟ مجرد انك تحب تعمل من الشيء هذايا قوة، وهذا راهو ذكرناه احنا خطر، هذا كله عنده بعلاقة مباشرة بالفلاحة. لأنه كي نقولوا عندنا طاقات متجددة مش نخفضوا في الكلفة نتاع الإنتاج الفلاحي، مش ننجو أكثر، لأن وقت الماء مش يولي تلقى طرق أخرى بديلة للماء مثلا المعالج. تجم بالطاقات يتكلف لك أرخص وقت اللي تعمل معالجة المياه المستعملة، وقت تعمل معالجة المياه المالحة الموجودة في الجنوب والجنوب والوسط
1: تحلية المياه
2: المياه مياه جوفية تجم تعالجها بأقل التكاليف وقت اللي عندك الطاقة. الصناعة تأثر عليه، الخدمات، كل شيء الطاقة.
1: خلينا توا في الفترة هذية تشخيص منك سي فوزي بطبيعة، وكما ذكرت كل هذا كان متوقع. اليوم المخرج من الوضعية هذية، وخليني نتحدث شوية تأثير هالدرجات الحرارة المرتفعة على القطاع الفلاحي أساسا، من بداية من الأشجار المثمرة والحيوانات وغيرها، تأثيرها وكيفاش يمكن نتفادوا ونخرجوا بأقل الأضرار من الفترة هذه.
2: الفلاحة قاعدين يواجهوا في مصيرهم، والمربين أنا وحدهم تقريبا معناه بنصائح. شوفوا وزارة الفلاحة خرجت بيانات أكثر من بيانات، ما يجمعوا يعملوا حد شيء، ينبهوا بارك الله فيهم. لكن هذا كان من الأولى، كان قبل كان عندنا أكثر توجيه إرشاد إلى غير ذلك. المربين مسكنات من الحيوانات نتاعهم، اللي ما عندوش فين يحمي الحيوانات قاعدة تموت، الدجاج قاعد يموت. أما حيوانات اللي هي صغيرة وظريفة وجي حرارة كبيرة ما يجمش يشد روح يموت.
1: تحضر النفوق هاي
2: الإحصائيات النفوق، ما الله أعلم أخي بعد مش تجينا إحصائيات ولا لا. إذا كل ما هي غراسات معناها تتأثر، قد ما الغراسه تكون معناها نقول احنا فرجيل هشه كما العنب كما غيره، سي نورمال يتاثر اكثر. يعني فما خسائر، والخسائر باش تكون فما خسائر. الزيتون قاعد في معناها في اخر مرحله نتاع تكوين الزيت، يعني كيف يجم يتاثر بالحراره هذه، تنقص هناك عمليه التكوين ما توليش كامله، معناها بالتالي مش ياثر على كميه الزيت اللي مش تكون موجوده. لانه كما قلت العدو الاول للزيتون هو الحراره، ارتفاع درجه الحراره وليس الماء. وبالتالي الان في فتره حساسه اللي هي يتكون فيها الزيت حتى يمكن النصف ولا اواخر حتى سبتمبر، وبالتالي هذا ياثر كما اثر في بلدان اخرى بالعالم. احنا قعدنا هذا حصيل الفلاحه تكون معنيه بطبيعه الحال. الحبوب كيف يعني صار عليها ممكن خطر، احنا الحراره جاتنا من مية، احنا بدات تجينا في الحراره، وبالتالي ممكن اثرت حتى على الحبوب شويه كذلك. تو جاينا البرتقال، جاينا الدقه، يعني الحراره ما تجم تستثني ولا أحد، لا حيوان ولا نبات ولا إنسان. وهذا لهنا فرصة باش نطوروا كل ما هي منظومة التأمين الفلاحي اللي منعدمة في تونس تقريبا. حتى كي نحكيوا على صندوق الجوائح ما نعرفوا عليه حتى شيء. وإحنا دائما كي ننصحوا حتى الحكومة نقولوا لهم الشفافية راهي لصالحكم أكثر منها لصالح المستهلك. وقت تكون شفاف وتنشر الأرقام وش عطيت وش عملت، ما حتى حد يقول لك علاش ما عملتش، يقول لك أنا نشرت لك هذيك حدود الله. أما وقت اللي ما فما تعتيم وما فماش نشر لكل ما هو خرجت الدولة إيش قبضت وإيش خرجت، هذاك الإنسان وقت يولي شك وتجم تكون الدولة سابقة واللي عملت تصحيح. لكن مدام المستهلك لا يعلم والفلاح لا يعلم بالتفاصيل يقعد يشك، وبالتالي احنا فرصة اللي يزمنا تو نصلحه. وانت سألتني قلت لي تو تفادي ما يمكن. أول حاجة نستخلص العبر والدروس. لابد من بعث معناها تقول منظومة تاع تأمين فلاحي تواكب العصر وينخرط فيها الفلاحين بقوة. هذه مش معناها كل شيء على الدولة، راهي الدولة مش تكون مساند على مستوى اللوجستي، تحط شوية فلوس على الأول والبقية كلها مساهمات. كل ما معناها شغل فلاحي، كل منظومة فلاحية، كل ما إنتاج فلاحي يلزم يدخل في منظومة
1: لأنه هالإجهاد الحراري هذا باش يدخل في الجوائح. سي فوزي
2: بطبيعة الحال معناها ومش كان هيك يعني حتى تسرقه حتى غيره يلزم الفلاح يكون واعي باش معناه هذه التأمين الفلاحي يكون هو دخله في حساباته اليومية. ونخدموه على 3-4-5 سنين حتى لين تولي المنظومة نتاعنا مكتملة. ثم يعني احنا معناها يلزمنا نعاودوا نرسم السياسة نتاع الفلاحة نتاعنا. راهو ما قاش نكملوا في غراسات مائية تستهلك الماء بشكل يعني يستنزف. راهو إذا كان احنا تو في الظروف هذه صعيبة وعندنا غراسات تقوية رهيبة نتاع الزيتون، كيفاش نسقيوها الزيتون بعد 5-6-7-10 سنين سيدي حتى بعد 15 سنة؟ خمم ماشي في هالطفرة الكبيرة اللي صارت للزيتون المغروس المروي والمكفى باش مش نسقيوها بعد كيفاش المواد المائية تجبد. هذا الكل متسائل عليه حتى حد علاش. هذا واجب الدولة، واجب رئاسة الحكومة، واجب وزارة الفلاحة. يعني هذا الكل لازم الأسئلة تطرح نفسها وحقها تسألت من قبل. أما تو أكثر من وقت مضى شوف احنا كيفاش نعانيو تو، ما بعد سنوات كيفاش نعملو،
1: كيفاش نجمو نبرمجو. سي فوزي بالنسبة للقطاع هذا القطاع الفلاحي اليوم تحدثوا على الفلاحة الذكية اللي تتأقلم مع التغيرات المناخية، كيفاش نمشو في المسار هذا؟
2: أول حاجة الفلاحة الذكية صحيح اللي هي ترجمت عينك وفما تو ما يسمى احنا مش بالضرورة كل شيء يكون ثقوي في العالم. المناطق اللي ما فيهاش ماء يلزمها تتحول إلى مناطق نتاع ري تكميل. فقط خاصة الزيتون ما فيش نقاش. وبالتالي يعني تكون تحافظ على الانتاج ما يكونش كثرة كل سنة، لكن انتظاميته ولكن موجود والشجرة تمنحها وتدخل في سيستم آخر معناه مود أجريكول جديد آخر مختلف على القديم، وسيدي خاصة اللي مش يقدموا في الجديد على الفلاحة البيولوجية والفلاحة الذكية والريزونية وكلها يلزم يدخلوا باعتبارهم أنه ما مشكلة كبيرة في تونس. ويدخلوا مشكلة الطاقة، يلزم هو كمستثمر من الأول يدخل بارامتر الطاقة معاه باش يجم يتحكم في الانتاج نتاعه أكثر
1: والكلفة.
2: يكون هو حتى انتاج على مستوى التسويق بعد وقت اللي يكون انتاج معتمد على الطاقات المتجددة ويكون هو محترم البيئة على مستوى الماء إذا ذلك حتى التسويق يكون أفضل. العالم الكل متوجه نحو الاستهلاك الذكي، الاستهلاك البيولوجي، الاستهلاك الإيكولوجي. وقت اللي تكون عندك الورقة مكتوبة على الدبوسة ولا على الباكو اللي تبيع فيه وتقول أنا استعمل طاقات نظيفة وأني سقيت بالذكاء وسقيت بهيك وسقيت هيك، منتوجك يتباع قبل منتوجات أخرى. هذه خدمة كبيرة احنا تو نجمو في الظروف.

0: تعكس الواقع اللي نعيشوه، ثم الإرشاد الفلاحي يعكسها بعد عند الفلاح في كل معتمدية. نغيروا النظم الفلاحية اللي ابتعدوا على كل ما هي غراسات تستهلك برشا ماء، ونمشيوا لغراسات أخرى أحسن، ويعني اللي هي تابعة للسيادة الغذائية نتاعنا كما الحبوب إلى غير ذلك. مش لازم نعملوا الدلاع والفراولة ديما نجدوه هذا ليكزومبل ومن بعد يتباع ب 400 فرنك ولا نصدروه للخليج ولا مانيش عارف فين، معناها في أبخس الأثمان. يلزمنا نفيقوا لرواحنا ونركزوا على كل ما هو نباتات ومعناها غراسات استراتيجية وتتأقلم
1: مع التغيرات
0: مع الظروف المناخية. هذا الدرس الكبير اللي لازم نخرج به.
1: سي فوزي، من خلال تجاربك وزياراتك إلى بعض الدول الأوروبية، بطبيعة نسمع وناخذ التجربة، فما أفكار جديدة، وأكيد نتحدث على التغير المناخي اللي تقريبا اللي هو عالمي مش تونس معنية بيه فقط. بطبيعة خلينا ناخذ شوية تفاصيل، شنو التوجهات الجديدة، كيفاش ينظروا لهالقطاع المهم هذايا، وبالنسبة للقطاع الفلاحي هو قطاع تقريبا استراتيجي في كل دول العالم.
0: شوف، قبل كل شيء لو كان حتى بالعين المجردة البسيطة، كل الدول المتقدمة علميا واقتصاديا هي دول فلاحية بامتياز.
1: إيش
0: بدي أي مثال؟ فرنسا، روسيا، ألمانيا، أمريكا، اليابان، كلها فلاحية بامتياز. وكي تقول فلاحية بامتياز ما هوش اختيار، إنما فرض على خاطر عنده علاقة بالسيادة الغذائية نتاعك والسيادة الوطنية، باش ما تستوردش الماء الخبز باش تاكلوا شعبك. هذا هو، يعني بكل بساطة. إذا كانت أنت توصل ما أنتش قادر باش توفر بعد الثورة الإنتاج الكافي، ونجموا في تونس ننتجوا حتى بخمس ولايات برك، وفروا الحبوب الكل التوانسة. إذا كان ما قدرناش نعملوا هذا معناه ما فهمنا حد شيء.
1: هل أنه هذا ينجم يتغير بالنسبة كما ذكرت فكرة متاع النجم نتحدث على الاختصاصات في ولايات معينة أو في أقاليم حسب التقسيم الجديد، في اختصاصات نغير شوية الخارطة الفلاحية، كل ولاية الشمال الغربي نتحدث على إنتاج القمح والشعير والبذور، نتحدث على جهات أخرى تختص في مجال آخر فلاحي معين، نجموا نمشوا في الاتجاه هذا، نجم يغير القطاع الفلاحي في تونس.
0: مش نجمه يلزمنا نمشي، ثم مش الأقاليم، مش وصلني للأقليم. أنت في المعتمدية تنسيخ ولاية الكاس اللي صارت فيها تغيرات مناخية كبيرة.
1: نعم، فما تسحر كبير جنوب الولاية. نعم
0: في الكاس، يعني أصبحت كأن الجنوب التونسي هكا ولا لا؟
1: أي فما تسحر في جنوب الولاية. نعم.
0: إحنا شو نعمل؟ والعلم يقول كل ولاية كل معتمدية واحد نأخذ لها مالا كارتوغرافية. شو عندنا؟ إحنا 270 معتمدية. راي تونس بلاد صغيرة، راي. راي معروفة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. إذا كان الزم في الكاس نعملوا خمسة ولا أنواع ولا حتى عشر أنواع من الحبوب والقمح الصلب، نعملوا عشرة. شي المشكل عندنا بلك الجينات ويقول لنا. إذا كان جهة كانت تجيب القمح وتو ما تجيبش ما قلش نزرعوا فيها. مش مشكل، نحولوا لناس أخرى. هذه هي الخارطة الفلاحية. ما معنى الخارطة الفلاحية؟ أنها تتغير كعبارة وكياس، زدت كياس جديد ونقصت واحد وزدت بيس. هذا هو العالم الفلاحة، انك تتغير مع المتغيرات. انت عندك متغيرات، تغير يا سيدي الكيف هذه بدل فيها، جيب نبتة جديدة. شوفوا زاد ركزوا على المحلي، كل ما هو محلي راهو هام جدا. راهو العلم اثبت التغيرات المناخية، الصمود يجي من البذور المحلية والغراسات المحلية. هذا لا يعني انه مش منفتحين احنا على الخارج. نجم ناخذه ونعمله التركيب والتوليفة ما بين المحلي وما بين الخارجي، هما مش مفكرين. انما يلزمنا نجتهدوا في الغرض هذايا. ما هيش قبل لك الكارتوغرافيه الوطن القبلي عنب وبرتقال، لا. هذا شيء في مين تو ممكن، والدليل على ذلك في مبرن عندك وفي الجندوب عندك البرتقال. غيروا مع الوقت قوه الدول وصمودها هي في القدره المقدره، القدره على التاقلم والتكيف. احنا في تونس ما فهمناش الدرس هذا.
1: هذا اللي يلزم نوصلوا له نخدموا عليه بطبيعة الحال مع كل اللي ذكرته سي فوزي، خاصة في ظل هالمتغيرات المناخية هذه والتوجه متاع الدول عموما اليوم نتحدث على الفلاحة الذكية المتأقلمة مع هذه التغيرات، نتحدث على الفلاحة البيولوجية، نتحدث على كل ما هو أقل استهلاك للماء خاصة في بعض الدول. بطبيعة هذا يخلينا نقدمه في هذا المجال.

0: خاصة في ظل هالظروف المناخية المتغيرة. لكي نختم معاك لهنا سي فوزي، فيما تبقى من الوقت ونتحدثوا على مستقبل هالقطاع هذايا في ظل التغيرات المناخية، وخاصة وقت اللي نتحدثوا على قطاعات تنتج ومعروفة بها تونس على غرار، نتحدثوا على زيت الزيتون اليوم وخاصة القمح والشعير وغيره.
1: والله احنا العادة احيانا نستعملوا كلمة التحدي، قلنا التحدي نتاعنا نعملوا كذا، ما بقاش وقت للتحدي. الآن كلمة التحدي مرفوضة، تو الفرض، فرض الأشياء فرضت علينا، تو يلزمنا نتعداو للتنفيذ، ما بقاش التشخيص موجود، عندنا ما شاء الله من التشخيص، تو يلزمنا التنفيذ، ما بقاش نشخصه، ما بقاش نقول التحدي انه نصل الى كذا كذا، تو الانتاج ننجو مباشره، نتعداو للتنفيذ للافكار، لانه التغيرات قاعده تتغير كل عام يزيد، اللي ما عملتوش السنة مش يترجع عليه نادم عام الجاي، وبالتالي ما بقاش وقت.
0: نعم.
1: اللي مش نعملوه في 3-4 سنين لازم نعملوه في عام ونص، يعني يلزم مشاريع وطنيه كبيره، مشاريع وطنيه كبيره تنخرط فيها كل الفئات، كل المنظمات، كل الهياكل، ما فماش تونسي تونسي، يلزم حاجة تصير، مشاريع وطنية ضخمة نتاع طاقة، نتاع ماء، نتاع معناها اختيار البذور، اختيار كارتوغرافية فلاحية، الخارطة الفلاحية كلنا نخرطوا فيه عمل جماعي باش نخلطوا، ندافعوا على أنفسنا ونصمد أمام التغيرات. ما قاش نقول باش نتحداو، ما عندك ما تتحدى. اول حاجه التحديات للمناخ، ما فماش تحدي للمناخ، المناخ اقوى من الناس الكل، ويجي يعمل اللي يحبوه، اما تو يلزمك تنفذ، ويلزمك تعرف كيفاش المواد المائيه ترجع لها، تشوف كيفاش الموارد المائيه نتاعك اللي ماشيه البحر تنقص الماكسيموم، وتبدا من تو في التنفيذ. هذا هو يلزمنا ننفذه الان في عصر التنفيذ وليس عصر الكلام.
0: واضح. يعطيك الصحة سي فوزي على كل ما تفضلت به، بطبيعة الفترة هذه يلزم العمل، خاصة اليوم خصصنا نتحدثوا شوية على القطاع الفلاحي وهالإجهاد الحراري للنباتات والحيوانات، النباتات اللي تتأثر وقطاع كامل يتأثر بهذه التغيرات المناخية. مع الوقت موجود ما يلزمش تحدوا هالتغيرات هذه، لكن يلزم نصمدوا ونتكيفوا معها بطبيعة. وقت اللي نتحدثوا اليوم على تغيير القطاع الفلاحي، نتحدثوا على الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية، وهذا صار توقيع محضر النقاشات الخاص بهذا المشروع كما ذكرت، هو الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي، اللي صار مؤخرا والخاص بالمشروع هذا، وما فيهم وزارة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتونس. المشروع هو فيه عديد المكونات في الحقيقة تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية اللي تتأقلم مع هالتغيرات المناخية هذه، وأيضا دعم البنية التحتية الفلاحية وتركيز تكنولوجيا تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب والزيتون بطبيعة، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلية الهياكل الفلاحية المعنية. هذا برنامج تتم لما كنا نتحدث عليه. باش نرجع شوية عن تسجيل مع الخبير في المناخ أيضا سي حمدي حشاد، كنا تحدثنا معه على الموضوع هذا، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة هالإجهاد الحراري اللي يمس كل ما هو كائن. اليوم نتحدث على الإنسان والحيوان والنبات، نسمع التسجيل هذا أرجعي.
2: تشهد تونس حاليا موجة حر تعتبر مرتفعة وطويلة نسبيا، يعني على مستوى الأيامات اللي متوقع ممكن تنتهي الفاعلية نتاعها خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر. هذاك علاش ممكن في ظل الموجات الحر المتكررة بات الحديث ضروري على الاحتياط أو توفير وسائل الحماية اللازمة للتعامل مع الموجات الحر هذيا. لازم نفهم الموجات الحر هذيا راهي عندها تأثيرات صحية كبيرة على الناس اللي عندهم أمراض، خلينا نقولوا مزمنة بالأخص أمراض القلب، أمراض التنفسية، أمراض الشرايين، ممكن الناس اللي عندها السكري، نساء الحوامل، ممكن أمراض القلب كذلك، معناه ممكن التأثيرات الحرارة تكون حاجة غير محمودة العواقب، أو التعرض لأشعة الشمس كذا الفترة تدروع حاجة تكون غير محمودة العواقب. هذاك علاش من لازم معناه التفادي إن أمكن، نقول إن أمكن معناه التفادي الخروج في ساعات تدروع أو التعرض لأشعة الشمس خلال الفترات الذروة الحرارية من النهار. هذا من جانب الأكثر من شرب السوائل، اعتماد وسائل الحماية، معناها عدم التعرض للشمس لفترات طويلة. للأسف مع انقطاعات الكهرباء بودي نقول معناها الاحتماء بالمكيف أو نقعد في بلاصة باردة، لكن على الأقل نقعد في بلاصة مظلة، بلاصة معناها على الأقل ما تكونش فيها درجات الحرارة مرتفعة أو فيها تهوية نسبيا لمحاولة التخفيف من درجة الحرارة، على أمل اللي درجة الحرارة دي تنتهي الفاعلية متاعها خلال بدايات الأسبوع القادم. التأثيرات اللي نحكيه عليها الآن معناها تشمل أكثر القطاع الفلاحي، لأنه الناس اللي يشتغلوا في القطاع الفلاحي يعملوا معناها مباشرة من تحت أشعة الشمس. ممكن فما تأثيرات على مستوى الأفراد اللي يمارسوا في النشاط هذاك على مستوى الساعات، ممكن تغيير أوقات العمل إن أمكن، نقول إن أمكن معناها خلال ساعات الصباح الأولى، وتفادي معناها ساعات الذروة الحرارية معناها. وهذا ممكن من معمول به عند بعض الإخوان الفلاح، وهذا اللي ننصحوا به بشدة بالوقت الحالي. هذا ممكن زاد ارتفاع درجة الحرارة تكون عندها متابعة لازم معنى الآليات المحاصيل والإنتاج، كذلك الحيوانات اللي ممكن نربيو فيهم، معنى محاولة توفير بلاصة تكون مهوية ما تكونش بلاصة سخونة، معنى لأنه التأثيرات هذيك كيف كما تشمل الإنسان تشمل الحيوانات هذيك، والتفادي تجنيب أي خسائر في الموضوع هذا. على الأقل نحاولوا نفس الحاجات اللي ممكن نقول ممكن نوفرها للإنسان على الأقل نحاولوا نوفرها للحيوانات. إن شاء الله معنى فترة هي وتتعدى، لكن لازم كذلك نقرأ حسابنا قطعات الكهرباء تكون متطابقة مع درجة الحرارة المرتفعة، نقولوا السقي يكون في أوقات معينة على الأقل، مش معناها ما تتداش الانقطاعات اللي صارت واللي كانت عندها تأثيرات على ري بعض الأراضي أو اعتماد بعض المحاصيل، على أمل أن الموجة ذي الحرارية تمر بسلام.
0: إن شاء الله الموجة هذه تمر بسلام كيف ما سمعتوا الخبير في المناخ حمدي حشاد اللي يتحدث على الإجهاد الحراري وتأثير هالفترة هذه، خاصة تحدث على الإنسان والحيوان وكذلك النباتات. في الإطار هذايا وزارة الفلاحة دعت كافة الفلاحين وأيضا المربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، وتوفير أماكن مظللة وأيضا تهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. ونبهت الوزارة أيضا في إطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة، الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وأيضا إحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري. وهذه أيضا سمعناه مع الخبير في المناخ مع متابعة حاجية الغراسات المائية، وأوصت في هذا السياق بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرض لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وأيضا في شدة وزارة الفلاحة على تفادي إشعال النار والقيام بأي عمليات يمكن أنها تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. ضرورة الانتباه الناس كل بطبيعة باش نحافظوا على الثروات الغابية. أيضا في الإطار هذا نرجع ونسمع تسجيل السيدة ألفة اللافي رئيس قسم مكلفة بالإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة، اللي أيضا في بعض النصائح للفلاحين والمربيين في ظل درجات الحرارة المرتفعة والإجهاد الحراري.
3: تقديم الماء بصفة مستمرة للقطيع مع تغيير الماء، عدم الراعي أوقات الذروة الحرارية اللي هي من 10 حتى الأربعة متاع العشية، وتقديم علاقة تكون العلاقة فيها الخضار وفيها الشيح. الخضار ماذا بينا يكون متاع برسم وحشيش، باش على الأقل المناعة متاع القطيع تكون طالعة وما يكونش مؤهل للأمراض. مراقبة المستمرة للقطيع داخل الطبل.
0: هذه كانت بعض النصائح من رئيس قسم مكلف بالإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سيدة ألفة الليفي، خاصة في بعض النصائح للمربين خلال هذه الفترة من درجات الحرارة وارتفاع كبير بطبيعة، باش نحافظوا على القطيع لأنه تظهر بعض الأمراض وغيرها في هذه الفترة، مع أيضا بلغات وزارة الفلاحة في الإطار ذي. كنا نتحدث مع الخبير في السياسة الفلاحية سي فوزي الزياني بخصوص الإجهاد الحراري للنباتات والحيوانات وأيضا الإنسان، وخاصة تأثير درجة الحرارة هذه القصوى على القطاع الفلاحي، نتحدث هنا على الحيوانات والنباتات وخاصة الأشجار المثمرة. ذكر مثال الزيتين اللي تأثر كبير خاصة بدرجات الحرارة، هذايا اللي يلزم اليوم ننظر فيه نتحدث فيه نغير نظرتنا للخارطة الفلاحية في تونس بطبيعة، وقت اللي نتحدث على هل التطرف المناخي هذايا اليوم أصبحت درجات الحرارة قياسية. اليوم نتحدث على أنه القطاع الفلاحي والمجال الفلاحي كيفاش يلزمه يكون في ظل هالمتغيرات هذه. أصبحنا نتحدث على الفلاحة الذكية اللي تتأقلم مع التغيرات المناخية، وهذا كان مشروع بطبيعة إن شاء الله باش يكون بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية في تونس، اللي فيه برنامج أنه نتحدث اليوم على فلاحة أو المشروع هذا اللي فيه مكونات مهمة ورئيسية تخص تطوير البحوث اللي مهم جدا، وأيضا التنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية اللي تتأقلم مع التغيرات المناخية، أيضا في إطار دعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب وأيضا غراسة الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلية الهياكل الفلاحية المعنية. هذا باش يساهم في دعم القطاع الفلاحي في تونس عبر إدخال تقنيات حديثة في هذا المجال اللي هي في إدارة الموارد الطبيعية، وكذلك حوكمة التصرف في الموارد المائية عبر تركيز أنظمة ري ذكية. أيضا تحدث على تعصير عدد من الضيعات الفلاحية في عدد من الولايات وتحويلها إلى ضيعات نموذجية بطبيعة، هذا أنه موقع تونس الجغرافي الاستراتيجي يمكنها باش تكون بطبيعة منصة إقليمية متميزة، وخاصة أنه نسعى دائما لتطوير صيغ التعاون مع عدد من البلدان باش نراكموا الخبرات، وبطبيعة إذا كان فما خبرة في مجالات التنمية والتكوين وبناء القدرات، وهي بطبيعة هذه الأهداف اللي يمكن العمل عليها في هذا المشروع كما ذكرت، هو مشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. هذا اللي يلزم اليوم يكون حسب ما أكدوا الخبير في السياسة الفلاحية سي فوزي الزياني، يلزم التوجه نحو الفلاحة الذكية، فلاحة جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية بطبيعة. هذا يلزم فما عمل على مستوى الطاقة، التصرف، الكيفية أو التحكم في الموارد المائية وحوكمتها وكيفية التصرف فيها، هذا من الجم كان يعود بالنفع على القطاع الفلاحي، وقتها نتحدث على أنه تكون فلاحة عصرية متطورة تواكب هالتغيرات المناخية بطبيعة، لأنه كيف ما نعيشوه اليوم هالدرجات الحرارة القصوى اللي نعيشوها بطبيعة فيها تغيرات مناخية كبيرة، تأثيرات كبيرة على كل تقريبا كل ما هو كائن حي، أيضا تسبب في عديد الكوارث، وقت نتحدث على الحرائق اللي صارت مؤخرا، واليوم أيضا فما بعض الحرائق اللي تم السيطرة عليها، هذا الكل بطبيعة وقت اللي نتحدث على الحرائق في الغابات، نتحدث على الثروة الغابية والخسائر اللي تنجم تكون جراء هالحرائق هذه. ان شاء الله بطبيعه تتعدل الفتره هذه سلامات، وهذا يراه كله عنده علاقه بكل ما هو بيئي، بطبيعه الطقس في تغير كبير ومتسارع. كيفاش اليوم نجموا نصمدوا ونتكيفوا مع التغيرات هذه بطبيعه الحال، التغيرات المناخيه خاصه في القطاع الفلاحي اللي هو قطاع اساسي بامتياز. نتحدث على كل الجوانب تقريبا، تحدث على اقتصاديا قطاع مهم جدا في تونس، كيفاش يمكن انه اليوم نطوروه. نتحدث على قطاع متطور يواكب التطورات العصريه، وايضا يكون في علاقة بهل التغيرات هذه، يصمد أمام التغيرات وأيضا يتكيف معها من خلال أنه تكون فما رؤية استراتيجية واضحة لهذا القطاع بطبيعة، في أخذ بعين الاعتبار بكل هذه المتغيرات. هكا نوصل لختام لقاء اليوم معكم في الشأن العام، واللي خصصناه للإجهاد الحراري للنباتات والحيوان والإنسان في هذه الفترة، وتحدثنا أكثر على تأثير درجات الحرارة على القطاع الفلاحي أساسا. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الغونتري بالفروات.
3: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج
1: اشهار.
4: تمام الثانية.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: السلام عليكم. طلب المجلس المحلي بمعتمدية الطويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة الطويرف من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تقدمت أشغال إنجاز مشروع صد ملاقة العلوي بالكاف بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الجارية، وفق ما أفاد به المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة. تنظم المكتبة الجهوية بباجة بالشراكة مع جمعية أمة تقرأ أمة ترتقي تنظم تظاهرة باجة تقرأ، والتي تتضمن مداخلات حول معالجة أسباب التراجع في معدلات المقروئية ومسؤولية المكتبات في هندسة دورها وتحويل فضاءاتها من مخازن للكتب التي إلى مراكز جذب وتأثير ثقافي فاعل. أعلن رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة عادل العبيدي عن انطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول عن بعد يوم 4 سبتمبر القادم. نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية سعيد سعود قوله مساء أمس أن 12 شخصاً لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات جزائرية. إلى اللقاء.
6: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا على موجات اذاعه الكيف، موعد متجدد في بين كلمه ونغمه يجمعنا معكم مع الموسيقى مع مختلف الاختيارات بتبيعوا مع كلمتكم لتوصلنا في باج راديو كيف. خليكم مع الموسيقى ورجعينا.

0: إشهار.
1: الله يعينك، حضرتش الكهرباء.
2: مريق لا، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته، تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جوست خنزيدو نتفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
1: أيا بي.
2: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: راديو كيف.

تحية كل أصدقائنا من جديد، مرحبا بمتابعينا. هذه كانت إيقاعاتنا وموزيكتنا اللي مازلنا واصلين بها المشوار معاكم ديما في بين كلمة ونغمة، وبطبيعة مواصلين مع بقية تركينا. وصلنا مع بعضنا الريتم داير، الريتم داير اختارنا لكم فيها موزيكة الريغي. كي نقولوا ريغي نقولوا كيد زوز اسمين، نقولوا بوب مارلي، نقولوا زيدا ألفا بلاندي. نسمع مع بعضنا في كوكتيل وراجعينا.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: ملا سخانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17.
4: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

تحياتنا لكم. إذا كان ريتم داير مواصلين احنا معاكم بطبيعة مع بقية ما اخترناكم من موزيكا من ألفا بلاندي كالعادة كما عودناكم من ركن ركن نمشيو الموزيكا مختلفة نمشيو بطبيعة الريتم مختلف مواصلين مع الإيقاعات الصيفية هكا شوية مع إعادات وريبريز لغاني تونسية بطريقة مختلفة مع مجموعة من الأصوات. نسمع مع بعضنا كوكتيلنا ورجعينا.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الثالثة مساء.
3: صوت الشمال الغربي الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. طلب المجلس المحلي بالتويرف بضرورة التسريع في إنجاز مشروع حماية مدينة التويرف من الفيضانات الذي يشهد تباطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تواصل جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بعند راهم تنفيذ مشروع نبض الأرض بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. وقد تم في هذا الإطار اختيار الفخار كنموذج لتثمينه وتكوين عدد من الشباب في هذه الحرفة. يعاني المواطنون والمهنيون في عدد من أحياء مدينة سليانة من انقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي بلغت ذروتها خلال الساعات الأخيرة بتسجيل انقطاع متواصل للشبكة دام أكثر من 24 ساعة، وذلك تزامن مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول من إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة أن فرق سليانة بصدد معاينة عدد من القنوات وستتدخل في حال وجود أعطاب وفق تعبيره. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في إشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد اليوم بمقر الأمن العام بجدة. ويمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، خاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. بحثت إيران وقطر اليوم المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير الممر المائي من الألغام بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية عقب اجتماع عقده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في طهران مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية القطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا الكل. بتبيع رجعنا معكم في الجزء الثاني من حصتنا مع نغم بتبيع صبر باعي في أتذكرك. وصلنا مع بعضنا الزوم على فنان اخترنا لكم فيه الفنان حسين الديك، كيف تسمعوه في كوكتيل من أجمل أغاني نحكيه فقط عليه شوية. هو مغني سوري مواليد عام 1984، تولد في منطقة رأس البسيط في محافظة اللاذقية. مسيرته الفنية بدأت في سوريا بطقطوقته الفردية الأولى ناطر بنت المدرسة، شقيقه هو الفنان علي الديك وشقيقه التوأم عازف لورج حسن الديك اللي هو مدير أعماله. في رصيده أكثر من 25 أغنية، منها 10 أغاني مصورة على طريقة الفيديو كليب، وعنده جولات فنية في العديد من المهرجانات العربية منها الفحيص في الأردن، قرطاج في تونس، موازين في المغرب وغيرها. عدا بتبيع غنائه في معظم الدول العربية سواء في سوريا ولا لبنان ولا الإمارات، إضافة للجولات أجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. من أغنياته المنفردة المعروفة فما بنت المدرسة، فما لما بضمك عزديري، غيرك ما بختار، شفته صدفة، خليكي حدي، بشكر الله، خليني ببالك، وبرشا أغاني أخرين من الأغاني اللي نجحوا برشا للفنان حسين الديك اختيارنا اليوم في زوم على فنانة.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا من حسين دي كمواصلين مع بقية اختياراتنا بتبيع ومن بين الاختيارات اللي حابينها تكون حاضرة معنا لليوم وكما عودناكم هكا من ركن ركن نمشي والموسيقى مختلفة من أغاني حسين دي كيش نرجع مع بعضنا الأمينة فاخت في نغم جميل برشا نرجع به مع أغاني الحنين في جزء هلول في ساكن وسط قلبي.

تحياتنا لكم من جديد اكيد مستمعينا من امينه فاخت. بطبيعه نوصل مع بعضنا الحنين حنين حبيناها تكون مختلفه في جزءها الاولى كانت مع امينه فاخت في يا ساكن وسط قلبي. الجزء الثاني حبينا يكون مع اغاني الحنين الفرنسيه, اكيد باش يكون مع اغاني قديمه شويه فيهم ليزيترنيل, فيهم الاغاني القديمه اللي عندنا مديده ما سمعناهمش. نسمع مع بعضنا كوكتيل هذايا وراجعين.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

هذا كان اختيارنا اليوم في الجزء الثاني من حنين، اخترناه يكون مع أغاني الحنين الفرنسية. نوصل مع بعضنا لآخر ركن اللي هو الترب، اخترنا لكم فيه العندليب الأسمر في مقطع من حاول تفتكرني. إن شاء الله نال عجبكم ناس الكل. أكيد هذه كانت حصتنا معكم لليوم من بين كلمة ونغمة، بتبيع اللقاء إن شاء الله يتجدد في نفس التوقيت. باي باي.

0: تمام الرابعة على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. طالب المجلس المحلي بالطويرف بضرورة التسريع في إنجاز مشروع حماية مدينة الطويرف من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تواصل جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بعين دراهم تنفيذ مشروع نبذ الأرض بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. وتم في هذا الإطار اختيار الفخار كنموذج لتثمينه وتكوين عدد من الشباب في هذه الحرفة. يعاني المواطنون والمهنيون في عدد من أحياء مدينة سليانا من الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب، والتي بلغت ذروتها خلال الساعات الأخيرة بتسجيل انقطاع متواصل للشبكة دام أكثر من 24 ساعة، وذلك تزامنا مع الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية المقبلة لفائدة 10807 من الأطفال والشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. وبمناسبة العودة المدرسية المقبلة، برمج المرصد الوطني للسلامة المرورية حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التربوية وعلى الطرقات بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية التلاميذ. صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تسوية النزاع متوقفة حالياً، مؤكدة أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال سارياً. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات وبالكاهية.

0: تولد؟
1: دايا في جيشي دخلاني كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي.
3: سيب خسرت شيخ العين.
4: شعب
3: خسرت شيخ العين.
0: منير الخزري.
5: لا تفرح بياني والفرحي قبل الذري ما همش هربي.
0: لبنى مجري.
6: فرحات ولد الكيه يا صالح وما دراك باش يعرس.
0: ريان القيرواني.
7: الساسة ملا زهب وملا الويز وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه
0: ووحيد الدريد.

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: رجلك مجروح وتنص بالدم، ارتاح شوي.
2: منين بيش يجيني الراحة يا ولد أمه؟ تحصرنا بعيون البي من كل بلاصة. يلزمنا نلقوا منفذ باش ندخل لتونس، حتى الفرنسيس الكلاب يلوجوا علينا.
1: علي الراحة الراحة، اخزر غادي، وين الركحة؟
2: كأنها خيمة الشيخ العيد.
1: تقصد شيخ الطريقة التجانية؟
2: فرصتنا الوحيدة باش ندخل لتونس.
1: زعمة زعمة يا علي؟
2: ثقتي فيه عامي الشيخ محمد العيد.
3: ها فرحت خوي، رانا تقطعنا، ها نرتاحوا لهنا في عين كسرة. هاي عين كسرة وما دراك
4: باهي. الليلة نبات هنا في كسرة، وغدوة على الفجر نكملوا ثنيتنا للقروان.
3: أكيد أكيد نلقوا خبرهم عند عرش جلاس، هذوك ما يفوتهم شيء.
4: باهي باهي يا مريم الكلبة.

0: أيا مرحبا يا علي، إن شاء الله ما يكون كان الخير.
1: ثقتي فيك كبيرة يا شيخ العيد.
0: ربي قدرنا على فعل الخير يا علي. هاو بحال كف الدم متاع رجلك.
1: الحمد لله.
0: القطران ضربة ضربة. يا طفل يا طفل.
2: نعم سيدي الشيخ.
0: شوف يا عيش ولدي، أعمل دورة على جناب، شوف تراها عيون وقوات تلبي فقوش بعلي حذانا.
2: فهمتك فهمتك سيدي الشيخ، اتهن.
3: حل عينك مليح، البيوع عرم في كل بلاصة.
0: هيا كل برق فيسع فيسع.
3: ربي يسر، قلبي ما جاي لي خير.
4: القبص عنا نهارين في سوسة وما بين شيء.
5: استنى استنى، تسمع في صوت الخيالي؟ هاو صيح لي خلط، ان شاء الله نسمعه كان خبر به.
6: هات
7: يا انتك،
6: عرف الدار ها وين؟ في حارة اليهود
7: والله، وكان تكون في كرش حوتة. هيا فرسان

0: ربي يجريها على صلاح يا علي وياخذ بخاطر البي ويعفو عليك.
1: من فمك الرب يا شيخ العيد. يا اخي عبد النبي خويا مشو كان نبطا شويه
0: كرشو توجع فيه هاو يقضي في حاجة.
2: سيد الشيخ عنا ضياف.
0: مرحبا بهم.
3: علي بن غذاهم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
1: شيخ عملتها يا شيخ؟
3: هذا نهار عظيم يا شيخ العيد. هيا كتفوك البقاري وربطوه وراء الحصان وكركروه يكبس.
4: سيب خسارتك يا شيخ العيد. خسارتك يا شيخ العيد.
5: زايد
6: علي ولد. راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
7: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ربي يا ربي سنواز سنواز أنا نسمة القدس يا أخي. أمسك أمسك يا سيدي أمسك.
1: هاي فرحات يا برايت الكلب، وين الكلبة الأخرى؟ وين مريمة؟
0: في بيتها
1: دي. أنا هاي
0: أزيك أزيك الملونة أزيك.
1: هذه هديتي ليك.
0: لا لا لا تزيد لا تزيد.
1: الكل الكل على بعض ولتكوه هذبحوه وخلوني مريمة. يلا
2: يلا يا جماعة على بعض، وما نحب حد حي.

ما عادش فيها. أصحاب الذمة والقناصلة غضبين في جرة هالغشير فرحات وتركاية. حل مجزرة في سوسة ذبحوهم الكل. ما عادش فيها. الدنيا شالة في كل بلاصة. هكا يا كاي صالح. أنا نتكفل بيك وبيك.

0: نجيبوا الطبيب
1: ده. اللي كنت خايف منه وحصل وحصلت نايم معاه. مش باش تعمل هيك يا صالح؟ مش باش تعمل؟ هذه اوامر البي. اللعب مع اليهود لا. داية في جيشي دخلاني كان العالي يعلم بيه، هم قليبي نرحل بيه، هم قليبي جرح مالك جميع الطب حارو فيه، جرالي كالطير البارك صيادة وحش وجنحيه، واللي كان كويل الناس يصبر على كي يروحوا.
2: صاحبتي فرحاتها مسلم.
1: خليهم يدخلوا، خليهم.
3: عجب، هذوما هم صحاب فرحات، وش يعملوا عند الكي؟
1: يا هكا يا هكا، وباش نضمنوله كرامته وكرامتنا، هذا هو الحل الوحيد.
4: سيدي الكي خوي، الحكاية ذي صعيبة، لنجمها لنيل القبص.
1: حفا، هذا يا أمر الدبوزة هذه والليلة في الصهرية. صبوا هالو، صبوا هالو في كيس وكاو أكاو.

0: فرحات شد خويا وكاس كذا يكملوا.
1: واش بيك ماكش قد بعضك الليله؟ ولا انا هو اللي مانيش قد بعضي؟
2: خليني فرحات، الواحد يعلم بيه كان ربي. شد شد اشرب كاسك شد.

عملتها يا صالح، هكتوه عملت اللي في راسك يا صالح. زغرتي زغرتي زغرتي يا فثة.

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي، ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي، وشهد الخلفاوي.

الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان،
2: جامع الأقصر، مدينة تونس. جامع الأقصر من أقدم المساجد التاريخية في العاصمة، يعود تأسيسه إلى بداية القرن الثاني عشر للميلاد على يد الأمير أحمد ابن أبي خراسان. الدكتور فوزي محفوظ المدير العام للمعهد الوطني للتراث يقدم لنا هذا المعلم التاريخي.
3: جامع الأقصر هو من المساجد التاريخية القديمة في تونس، ربما يكون ثاني مسجد جامع، ربما يكون أول مسجد جامع. والحقيقة أنه هذا المسجد ليس لدينا في خصوصه الكثير من النصوص المصدرية، ويبدو على الأقل أنه ارتبط بدولة بني خراسان، وأسس في حدود، بعض المصادر تقول في حدود 1106، إذن في بداية القرن الثاني عشر مع أحمد بن أبي خراسان. هذا الجامع مثل ما قلت أنه ارتبط بقصر، وقصر بني خراسان هو دار حسين على ما يعتقد حسب الأثري جاك روفو.
2: ويذهب بعض المؤرخين إلى الإقرار بأن جامع الأقصر كان في الأصل كنيسة، حولها حسان بن النعمان إلى مسجد جامع، في حين يعتبره البعض الآخر جامع بني خراسان وقع تشييده قرب القصر. الدكتور فوزي محفوظ يوضح:
3: الحقيقة أن المؤرخين والأثريين قسموا قسمين، قسم يقول أنه جامع في أصله كنيسة أسسه حسان بن نعمان، وقسم يقول أنه هو جامع بني خراسان وأشيد حذو القصر، وبينه وبين القصر ساحة، وشيد تقريبا في المجال الذي اشتهر به بنو خراسان، لأن قبة بني خراسان تعرفوا اللي هي موجودة بالقرب من هذا الجامع ولا تزال موجودة، وهي مؤرخة تاريخا جيدا. وانقسم المؤرخون والأثريون، قسم يقول أنه جامع من أصله، وقسم يقول أنه كنيسة. والقسم الذي يقول أنه كنيسة في الحقيقة كان يستند على نقائش لاتينية كانت موجودة، بعض منها لا يزال موجود في القصر والبعض الآخر اندثر. ضمن هذه النقاش هنالك نقيشة لاتينية كانت واضحة وبارزة، وهذه النقيشة عندما تمت قراءتها في منتصف القرن العشرين اتضح بالفعل أنها نقيشة لاتينية، ولكنها ليست مرتبطة بهذا الجامع، هي مرتبطة بكنيسة شيدت في مدينة أجاكسيو، والنقيشة تتحدث عن بناء كنيسة أجاكسيو. وسؤال يطرح: كيف استقرت نقيشة لاتينية من أجاكسيو في جامع الأقصر؟ في الحقيقة تبين أن النقيشة أتت إلى جامع الأقصر واستقرت في جامع الأقصر في القرن السادس عشر، وهي من جملة الأشياء التي تم جلبها أثناء عمليات القرصنة، وتركت في ذاك الجامع باعتباره مخزن، استعملت فيما بعد في أحد السواكف، في سواكف أبواب الجامع.
2: يتميز جامع الأقصر بخصائص معمارية فريدة ترجمت في جزء كبير منها عمق التدخلات المعمارية الحاصلة في المكان. هذه الخصائص المعمارية يحدثنا عنها الدكتور فوزي محفوظ.
3: عندما ننظر إلى الجامع في الحقيقة هو جامع له خصوصية. أول خصوصية أنه جامع حقيقة جدرانه سميكة جدا جدا جدا جدا، بحيث في الركن على الأقل من أحد الأركان اللي هو أعتقد أنه الشمالي الغربي، المأذنة وضعت بدون أسس، وضعت مباشرة على الجدران، لأن الجدران تقريبا في نقطة التقاء كانت تعطي أكثر من السمك أكثر من 5 أمتار، وبالتالي وضعت وضعا بدون أسس بدون أساسات، وهي مأذنة مؤرخة ويمكن أن تشاهدونها. ثاني نقطة، أنما عندما ننظر إلى الجدار الشمالي سوف ترون أن في هذا الجدار حفر ممشى للعسس، ثم الجدران كله مثقوبة بمرامي لها صبغة عسكرية، بحيث يبدو على الأقل من حيث الطابع العسكري طابع واضح فيه الجامع.
2: شهد جامع الأقصر خلال الفترة الخرسانية عديد التدخلات المعمارية يقدمها الدكتور فوزي محفوظ فيما يلي.
3: والتدخلات الخرسانية واضحة على الأقل في ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو مستوى بيت الصلاة، ونلاحظ أن الجدران المحيطة ببيت الصلاة كلها سميكة، كلها ضخمة، كلها بحجارة مهندمة ومبنية بصلابة تلفت للنظر، والأقبية وضعت داخل هذا المجال وتستند على الجدران الخارجية. هذه النقطة الأولى. إذن ثم فضاء خارجي ما نسميه احنا بالدرجة الجبة، داخل الجبة وقع تقسيم الفضاء باستعمال أساطين كلها قديمة. ثاني حاجة، المحراب حفر في أحد الجدران، ليس مبنيا مثل ما هو معروف في المساجد السابقة. إذن هو محراب ضخم، تقريبا علوه يفوق 3 أمتار ونصف، عرضه يفوق المترين، قليل السمك لأنه محفور في الجدران، وهو نجم نقوله من النمط الفاطمي الزيري الذي اشتهر وتواصل استعماله في الفترة الخرسانية. تلقاه صدفة عليا وقنوات في الجزء الأسفل. ثم الملفت للنظر هو الواجهة الغربية التي هي تفتح على دار حسين. هذه الواجهة أيضا كلها أعيدت في الفترة الخرسانية بما يسمى الأقواس المتتابعة. إذا تلقى قوس وراء قوس وراء قوس، ثم مستويات 3 أقواس، وهذه أيضا من علامات العمارة الزيرية. هو معلم فيما يسمى قرب باب أرطاء. باب أرطاء اليوم انتهى، هو تقريبا باب منارة، هو تقريبا حاليا باب منارة، والنصوص تشير إلى أن جيش حسين بن عمان دخل مدينة تونس من باب أرطاء، تقريبا من باب منارة اليوم. وبطبيعة الحال هذا الموقع هو أقرب لباب منارة، هو بالفعل في باب منارة، ولذلك يكون من المحتمل جدا أن حسين بن عمان استقر فيه. وتعرفوا لجامع الزيتونة لم يبنى إلا تقريبا بعد حوالي أكثر من 20 سنة، تقريبا 30 سنة. جامع الزيتونة مؤرخ 114، حسين فتح مدينة تونس في حدود 79-80 هجري، بحيث الفارق الزمني إن أنت سأل ما هو المسجد الجامع في مدينة تونس. إذن كل على الأقل بعض القرائن تجعل اللي جامع الأقصر من المساجد الأولى التي تم تهيئتها، وتغيير معلم قديم إلى مسجد هذا أيضا أمر دارج. نحب نشير أيضا إلى أن المنطقة هذه كلها تعتبر منطقة جنائزية، هي مقبرة السلسلة، تبدأ تقريبا من باب جديد وتنتهي تقريبا في مستوى مستشفى عزيزة عثمانة. كل هذا الشريط كعليش سميوها مقبرة السلسلة. ونعطيك مثلا معلومة، القاضي المشهور قاضي تونس الكبير في العهد الحفصي ابن أبي عبد الرفيع دفن في منزل أمام جامع الأقصر. الصحن الآن متاع جامع الأقصر هو صحن متميز لأنه إلى جانب بيت الصلاة ولا يتقدم بيت الصلاة، هو بجنبها. أيضا عثر فيه على نقاش جنائزية على قبور. عنا الآن كما أشرت لكم إلى مقبرة بني خراسان أيضا موجودة، لا تزال موجودة.
2: ويحتوي الجامع أيضا على فناء جانبي يعلو بوضوح مستوى أرضية بيت الصلاة. يحدثنا عنه السيد منتصر جمور مدير محافظة مدينة تونس.
1: نلاحظ وجود فناء تم بناؤه في فترة حديثة على فترة بيت الصلاة، وهذا يكون ظاهر على عين المكان بعلو الفناء مقارنة بمستوى أرضية لبيت الصلاة. كذلك نشوف الأعمدة اللي تكون أروقة اللي محاطة بالفناء المضاف، هذا هي ذات تيجان من الطابع المعماري التركي العثماني.
2: جامع الأقصر قيمة تاريخية ثابتة وتحفة فنية رائعة. يا مكان، وثائقي من إنتاج إذاعة تونس الثقافية مع ناظم هاني وسونيا هديرو. يا مكان.

0: الإذاعة التونسية 2021.
1: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ناما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.
3: الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بعند رهم تنفيذ مشروع نبض الأرض بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. وقد تم في هذا الإطار اختيار الفخار كنموذج لتثمينه وتكوين عدد من الشبان في هذه الحرفة. يعاني المواطنون والمهنيون في عدد من أحياء مدينة سليانة من انقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي بلغ ذروتها خلال الساعات الأخيرة بتسجيل انقطاع متواصل للشبكة دام أكثر من 24 ساعة وذلك تزامنا مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات وفق ما أفاد مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد الأندلسية، الذي أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفراداً ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية القادمة لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. وبينت الجمعية في بلاغ لها اليوم أنها تستهدف من خلال هذه الحملة لتوفير المستلزمات الدراسية الظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تسوية النزاع متوقفة حاليا، مؤكدة أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. يجمعنا هذا المساء في عشوية من عشويات صيف 2026. العشويات اللي الحقيقة شفنا فيها أشكال وألوان من صروف الحياة، ما مواصلين الرحلة وشدة في ربي. أكيد ربي عنده حكمة في كل ما يحدث، في كل ما نعيشه من تفاصيل ودروس يومية في الحياة، في التواصل، في المعاملات، في أنه ننتظر الأرزاق متاعنا، في أنه نتعامل مع الصعوبات ومع الأزمات. الدروس ما زالت متواصلة، أهمها إن شاء الله ربي يفرج علينا وأنه تنخفض الحرارة، لأنه طقس يعني شديد الحرارة وشديد الرطوبة، وننتظر أنه إن شاء الله ربي يفرجها علينا، بما أنه فما مؤشر على أوضاعها قريبا إن شاء الله تكون آخر ذروتها اليوم، ونرجع بشوية لتخف علينا درجات الحرارة، وكأنه الصيف يقولنا نستكمل معكم هذا الأسبوع من شهر أوت ونفتح صفحة جديدة مع سبتمبر الخريف، سبتمبر اللي إن شاء الله جينا معه ميزان العوامل الجوية اللي تناسب الخريف وتناسب موسم الزرع. مانيش باش نحكي برشا على الخريف، خلينا في الصيف اليوم بما أنه درجات الحرارة، وبما أنه أيضا الحرائق متواصلة، نردوا بينا على رواحنا. ما زلنا مواصلين، اللي عنا مسنين في الدار، عنا صغيرات، عنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، احنا الكبار، الناس اللي تخدم زيادة تحت الشمس، نردوا بينا ناخذوا احتياطاتنا وإن شاء الله سالمين غانمين الناس الكل. إن شاء الله ربي يسرها على خير، وإن شاء الله محفوظين الناس الكل من كل أذى ومن كل بلاء، وتتعدى علينا موجة الحر سلام وأمان، وإن شاء الله يجينا يعني في المستقبل حلول بديلة لكل هالمؤثرات هذية اللي نعيشها. كالعادة عشوية صيف نبدوها بأجمل الإيقاعات والأنغام، وبعد شوية رجعين معكم مع فقراتنا القارة تبعاً.

0: شو أخباركم؟ شو أحوالكم؟ أكيد في موجة الحر إن شاء الله الكل تكونوا لباس، تكونوا بأمان وسلام. واصلين معكم المشوار في عشوية صيف ديما الانطلاقة مع ركن ثنية زينة، مجموعة من النصائح والإرشادات لسلامة مرورية مع زميلنا توفيق الشيرني.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل. من العادات السيئة عند السائق هو أنه يستعمل الهاتف الجوال في كل لحظة وفي كل ثنية من غير ما يشعر. هذاك علاش اليوم باش نحكوا على استعمال الهاتف الجوال، وصدعنا لكم سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
3: شكرا سي توفيق على الاستضافة. الهاتف الجوال رسالة نجم تكون الأخيرة اليوم، ولا الهاتف الجوال من أكبر أسباب تشتيت انتباه سائقين، خاصة إذا نعرفوا أن السبب الأول في حوادث الطرقات في تونس هو السهو وعدم الانتباه. وبرشا الناس يقولوا باش نجاوب على مكالمة سريعة ولا باش نقرأ ميساج في زو ثواني، أما الحقيقة زو ثواني هذوما ينجموا يبدلوا حياة كاملة. خاطر نمشي بسرعة 90 كيلومتر في ساعة في زو ثواني، العربة تقطع 50 متر دون مراقبة الطريق، وإذا استغرق زو ثواني تكون معنا 50 متر، وهذه نجم يقطع متراجل، نجم العربة الأمامية تاخذ بصفة مفاجأة. هنا السائق يفقد التركيز متاعه، وتنجم تكون معناها النتيجة متاعها هو حادث لا قدر الله. ولذلك علاش يلزم السائق لهنا، وكيف ما تنص مجال الطرقات أنه السائق يلزم يكون ديما يتحكم في السيارة متاعه في جميع الأوقات، ويكون قادر على قيادة العربة ويكون حاضر في كل لحظة. وزيد اللي يستعمل هاتف الجوال راه يعرض روحه العقوبة مالية، ولهنا مش المهم فك العقوبة المالية، خاطر المخالفة ما نخموش في العقوبة المالية، نخمو في السلامة. راهو السلامة قبل القوانين وقبل أي حاجة، نضمن سلامتنا احنا وسلامة بقية مستعملي الطريق. إذا جاتك مكالمة يلزم السائق يقف في مكان آمن، مش في أي مكان، يقف في مكان آمن يقوم بالمكالمة نتاعو وبعد يواصل السير. وزيد فما تجهيزات في السيارات الجديدة اللي نجم يستعمل معناها مضخم الصوت، وهذا ما يعاقبش عليه القانون، أما أنا كيف ما نصحش بها، خطر التركيز ديما يكون موجه للسياقة، خاصة سواء الحال معنا طقس صيف سخون طقس سخون، يلزم السائق ديما متحكم في السيارة وينحي أي حاجة تنجم تلفت الانتباه نتاعه.
2: نعم، المكالمة نجم نأجلوها سي محمد، ما حياة الإنسان إذا مشيت ما عادش ترجع، وما نجموش نأجلو حياة الإنسان. شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في السلامة المورية، وإن شاء الله ثنية زينة للناس الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.

مازلنا معكم أكيد المشوارنا توقيتنا بالضبط 5:21 دقيقة ديما على موجات إذاعة الكيف وقيد باش نعطيكم نص مسابقتنا لهذا المساء. وسؤال سهل برشا الحقيقة، المعلومة سهلة برشا باش تكونوا محظوظين معنا والفوز بجائزة قيمتها 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. طبعا تليفوناتكم ناخذوها بعد 6:30، 5 تليفونات يوصلونا بالإجابات الصحيحة ونشوفوا شكون اللي محظوظ والفايز معنا. وسؤالنا كما تعرفوا ليلة استثنائية لعشاق الفضاء والنجوم، الليلة يسهروا على إيقاعها في إطار اللي يجمع بين العلوم وعلم الفلك ومتعة اكتشاف أسرار الكون. ليلة النجوم هالليلة هذية اللي يعيش على إيقاعها برشا من جمهور، من الطلبة، من التلاميذ، من عشاق الفضاء، عشاق العلوم والاكتشافات. والموعد متاحة الليلة 27 أوت 2026 في حدود 8:30 تنطلق السهرة هذه. احنا نسألوا على عدد تظاهرة ليلة النجوم، عدد الدورة الخاصة بليلة النجوم بالنسبة لسنة 2026. نجموا تجاوبونا بعد 6:30، ناخذوا 5 تليفونات نشوفوا الإجابة الصحيحة وشكون المحظوظ معنا اليوم بجائزة قيمتها 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. وأهلا وسهلا بكل مستمعينا. نمشي ونغم وبعد شوية باش نرجع مع ركن خليك بوزيتيف، خليك إيجابي معنا. لوجوا في الحاجات الضاوية في ظل الحاجات المظلمة، كيفاش نجموا نخرجوا من السلبي للإيجابي ببعض المفاتيح مع الكوتش فدوى الحريزي بعد شوية.

0: الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: تحية أكيد متجدة لكل مستمعينا في كل مكان، ديما تجمعنا موجة إذاعة الكيف في هذا التوقيت المسائي من عشوية صيف ومن روبريك خليك بوزيتيف في ظل ربما يعني الظلمة نوعا ما اللي عايشينها ليمات هذوما، مع كل التقلبات، مع أيضا كل الأحداث اللي صايرة، مع المشاق اللي يعيشها التونسي في حياته اليومية. لكن اللي همنا في السياق هذي احنا كيفاش نجم نخرج بسلام هكا من حالات الضيق، من صعوبات الحياة، ونجم نكون في إطار النقد الإيجابي، مش الإساءة لبعضنا، مش انه كل واحد يقدر ضح في الآخر، كل واحد يتذمر من الآخر. كثرة ربما الاتهامات المباشرة والغير مباشرة، وحتى بكلام بذيء، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل فما فرق بين النقد الإيجابي وهل الإساءات اللي ساعات تخرج عليه إطارها معناها في التوجيه والتحسيس والإرشاد إلى التحريض، إلى الإساءة، إلى التنمر وغيرها من أشكال سوء التواصل مع بعضنا؟ كوتش فدوى الحريزي مدربة مهارات ذاتية موجودة معنا على الخط. مساء الأنوار كوتش، مرحبا.
2: مرحبا بك رفيقة، ومرحبا بكل السادة المستمعين. إن شاء الله أيامكم زينة، وإن شاء الله ربي يتلطف فينا في الباقي من الصيف وأيامات ويتعدوا، لو نعرفوا نحن نتعاملوا بلطف على الأقل مع الشيخ اللي قلتيهم هذاكم كل النجم يتعدى السيف سلامات، وبدون ما نوصل للإذاء وللتجريح والبرشة حاجات خايبة قاعدين تو قاعدين نشوفها تنتشر للأسف.
1: هو روى تجريح وكلام بذيء وسب وشتم، ويعني حتى تكون معناها طريقتك في انك تسلط الضوء على نوع معين من الاشكاليات، الا انه تنقلب معناها فجاه الى مواجهات ساعات مخله بالذوق العام، مخله بالاداب الحميده، مخله بكل معناها السلوك الانساني المحترم والذائقه المحترمه هكا. واللي
2: هو نحن رفيق عندنا الحق ننقدوا، وعندنا الحق نختلفوا، وعندنا الحق نعبروا على آرائنا، لكن ما نجموش نوصلوا إلى مستوى الإهانة بطريقة التعبير. هنا تم حد فاصل بين إني أنا ننقد أو نعبر على رأيي أو نختلف معك في موضوع معين، وبين إني أنا نهين شخص بعينه، أو يعني نهين سلطة، نهين مركز معين في أشخاصهم باسم حرية التعبير، وباسم اني نحن تطورنا ولينا عبر على ارائنا. والحريه دي اللي مفهومه بالغالب، معناها الناس افرطت في الحريه، الحريه فقدت المعنى الاصلي نتاعها ودخلنا في متاهات اخرى ما هيش الحريه الحقيقيه. فلازم نفرقوا بين اني انا ننقد ايجابيا حاجه معينه، وبين اني نوصل لحد الاهانه والاذى.
1: اذا كان حبينا ربما نحطوا ايدينا على المركز نتاع الخلل، معناها في مثل الحلقات نتاع التواصل اللي تجمع الناس باش يتبادلوا اراء، باش تنجم تكون منصات نتاع بناء مش منصات نتاع شتم ونتاع تقريع ونتاع تجريح. الخلل شكون مسؤول عليه؟ هل انه عندنا ازمه اخلاق، ازمه تواصل؟ هل انه يعني حاله طبيعيه؟ هل انه يلزمنا نعملوا دراسات جديده لتركيبه المجتمع والفكر نتاعه؟ وين الخلل بالضبط؟
2: هو نحن عندنا ازمه في التعبير، وعندنا ازمه في التواصل. ازمه في التعبير بمعنى نحن ما نعرفوش نعبروا. بس العباد يا رفيقه كيني مكبوته من داخل، كيني معناها تستنى في مني مسج باش تنفجر. وهذا راهو ناتج على زاده تراكمات معينه، هذه ما نجموش ننكروها راهو يا رفيق. شوفي انت الشعب التونسي من الثوره الى حد اللحظه شنو عانى، شنو الحاجات اللي مرت بيه. نحن نحكوا على اذى مسلط عليه، راهو كي نحكوا على قصر الماء وضوء راهو هذا اذى مسلط. فالمشكله انه الانسان ما يعرفش يعبر. اوكي انا مضغوط، اوكي ثم ضرر قاعد حاصل عليا، لكن في عود ما انا نمشي للشخص بعينه نهينه، أو نستعمل أنا كلام بذيء، أو نتصرف بطريقة لا أخلاقية وغير لائقة، نحن قاعدين نقصوا في المشكل، ما نحن قاعدين نشوف في الحلول. قاعدين نهاجموا في السلطة أو في الأشخاص الممثلين للسلطة بطريقة جارحة مثال. أو يعني نحن ما عادة ما نحصلوا، لو نحن نتفقوا كشعب إن نحن نشوف حلول بين بعضنا ممكن نجم نعدوها الأزمة إلى أن السلطة تلقى حل، يتصرف تشوف شنو المشكل وين بالضبط المشكل باش تلقى له حل. إن نحن قاعدين ندور كالزربوت معناها في المشكل دور نحن قاعدين نحفرها بطير لوطة عظمة نحن نقدر وإحنا نحن نحفر الزربوط يدور على روحه.
1: واضح معناها انت خذيت المثال ربما على المواقع التواصل الاجتماعي اللي صاير فيها اليوم. نفهم من كلامك انه اليوم انك باش تنقد ما تركزش معناها على السيء اللي حاصل، ركز على الحل، ما تركزش انك كل واحد يرمي الكرة على غيره، نركزوا الكلنا باش نلقوا الحل اللي خرجنا من المشكل.
2: هي نحن ماذا بينا اوكي ننقدوا اوكي نعطوا ارائنا، لكن ننقدوا الفكره، ننقدوا السلوك، ننقدوا الموقف،
1: مش الاشخاص. واضح
2: مش اشخاص بعينهم نمسوا من قيمتهم. يعني هذا هو اكبر خطا يوقع فيه الانسان.
1: واضح
2: كملنا انقدنا الفكره او السلوك او الموقف او الحدث اللي قاعد صاير، نتجه للحلول. ريت يا رفيقه ري حاجات بسيطه جدا، ريت الناس تو نحكي لك اكزامبل مثل المشكله اللي قاعده صايره تو، اللي هي مشكله قصان الضوء قصان الماء. ثم ناس تقول لك انا عندي سونداج فيه محلو، ثم ناس تقول لك عندي ماجل، ثم هاي الجماعة اللي قرب مني يجوا يهزوا، ثم نداءات قاعده تصير على وسائل التواصل الاجتماعي لهنا الناس قاعده تقف الحلول.
1: واضح
2: خلينا نقول حل ساعه وجد مش جذري هو الحل، لكن خلينا نخرج من الموقف تو باخف الاضرار، وبعد اوكي خلينا نحكوا نحن في السلطه وخلينا نناقشوا السلطه ونطالبوها بحل هالمشكل هذا.
1: يعني نفهموا من هنا وانتي في وسط معناها، وانتي في وسط معناها المشكل راو ما تنجمش تلقى معناها رؤية واضحة للحلول، انتي فقط وقتها اعطيك تخرج من الاشكال باخف الاضرار، لكن بعد ما تفوت المدة وبعد ما تخرج من الاشكال هذا وقتها الرؤية توضح، وقتها انتي تعرف حدود الخطط اللي تنجم تخرجك من الاشكال هذا، تدرسها وتلقى الحلول العاجلة والحلول اللي على المدى المتوسط والحلول اللي على المدى البعيد، وهذه كلها تتطلب طول نفس، تتطلب معناها رؤية حكيمة، تتطلب انه الناس تصبر شوية هكا ولا اذا ما فهمت.
2: اي صحيح، هو الحلول على المستوى على المدى المتوسط والطويل هذه مهمة السلطة، مهمة الحكومة، مهمة الدولة. نحن كشعب نشوف الحلول توا اللي نقضوا بها روحنا توا، وخلي السلطه تاخذ وقتها وتاخذ الاجراء، خاطر كل حاجات ما تتحلش في لحظه يا رفيقه.
1: اكيد اكيد اكيد
2: الاشكاليات مش في لحظه باش تتحل، معناها لازمها وقت. نحن كشعب نسكت وفي عود ما نبقوا نحن ندوروا في المشكل، لا نشوفوا الحلول اللي نجموا نحن نقوموا بها توا الى ان السلطة تكون بحالها، وهذا ما ينفيش.
1: هو احنا رنا كوتش، هو احنا رنا شفنا صور معناها من المجتمع متاعنا كما كنت تحكي انت، الناس معناها ظلمت المستهلك التونسي، والحمد لله انه تم معناها اتخاذ القوانين والتدابير اللازمة للحد من الظواهر هذية، ولكن في المقابل شفنا ناس كما كنت تحكي ايضا انه بذلت مجهودها على انه تكون معناها الدرع الواقي اللي تقدم الإعانة في وقتها، اللي تقدم المساهمة في أنه تحل الإشكال. شفنا عبيد جابت الماء ووزعت الماء على المستشفيات، شفنا كيف معناها برشة تصاور معناها توصل على مواقع التواصل الاجتماعي. فاليوم المطلوب منا هو نتحكم في ردود الأفعال متاعنا، والمطلوب منا أنه النقد راهو يلزم يكون نقد يبني، مش نقد لمجرد النقد لمجرد أنك تلم يعني مشاركات وإلا أرقام وإلا أعداد، وفي نفس الوقت تكون معناها في النهاية ما نلقوش حتى حل، معناها فقط سب وتقريع وتجريح في بعضنا من غير حتى أدنى حلول رسمية محتاجها الإنسان التونسي. نحكي هنا على الإنسان التونسي وعلى المواطن التونسي وعلى كل واحد فينا وكل فرد فينا.

0: فيها هي
1: بالذات.
0: حافلة حافلة، وتحدي ممكن نعيشوها كشعوب حافلة حافلة، لكن كما قلت أنت نحن مهمتنا نتحكم في ردود أفعالنا فقط، ويا ريت المستوى الأخلاق نتاعنا يرتفع فنتضامنوا أكثر من أن نحن نتعايدوا في بعض في مواقف كما هذه.
1: هذا هو كوتش، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. هذه بعض ملامح صيفنا السنه، صيف 2026. ما نجموش نكونوا خارج السياق معاكم لحظة بلحظة في إطار العشوية. يعطيك الصحة، إلى اللقاء كوتش فدوى الحريزي. بعد الركن هذايا وبعد حديثنا على النقد والتجريح والتقريع، بعد شوية باش نشوفوا حلول، معناها الإشكالية المالية اللي عندنا في فقرة بوان تغذية مع أخصائية التغذية غالية عطويني. هاك الماء اللي نخزنه فيه ليامات هذوما، وكل واحد فينا يحاول أنه يخلي كمية ما تكفيه وتكفي العائلة متاعه، إذا كان عنده مرضى، إذا كان عنده صغيرات، باش نجمو نستكفيه من ماء اللي هو أساس الحياة. كيفاش نجمو نحفظوه بطريقة معناها تناسبنا وتناسب صحتنا؟ هذي الكل بعد شوية.

0: المي والزيت هما من ضروريات الحياة، يمكن نجم نتخلو شوية نصبر شوية عليه قلة الزيت، إلا أنه المي ما فماش حتى كائن في الحياة قادر على أنه يتخلى عليه. أهمية المي اللي خلقه ربي وخلق منه كل شيء حي، هذيك علاش اليوم وإحنا نحكيه على أزمة المياه في بلادنا وعلى طرق التعامل مع الأزمة هذه، خاصة في كل ما يتعلق بسلامتنا الغذائية والصحية. ومعنا كالعادة أخصائية التغذية الأستاذة غالية عطويني. نقول لك مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا في عشوية صيف. مساء النور.
1: مساء النور رفيقة، مرحبا بيك وبالناس الكل يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ديما.
0: إذا نحييك غالية. كما تعرف اليوم لقينا رواحنا التوينسة أمام تقليد في تخزين المياه يمكن أجدادنا كانوا متعودين به وكانوا قارين له بحسابه، معناها التخزين هذا، لكن احنا اللي تحلت عينينا شوية على الحضارة، تحلت عينينا شوية على كل ما هو عصري، كل واحد يحاول من جهته أنه حياته تكون مرفهة بطريقة معناها تلائم إمكانياته، تلائم حياته، تلائم البيئة اللي تولد فيها وعاش فيها. لقينا رواحنا اليوم في مأزق، خلينا نقولها بكل وضوح هكا، واللي احنا اليوم راهو في مأزق، رجعنا باش نتعاملوا مع طرق تقليدية في التخزين متاع الماء. الماء وقت تحل السبالة الماء ما هوش موجود في السبالة، فما شكون يلتجأ تويكا لتخزين الماء سواء على مستوى المياه المعلبة وغيرها، فما شكون يقول لك ليه راهو الفخار خير، اشري هك القلة التقليدية اللي سميها بعض معناها الجهات البريدة الخابية وغيرها من الأواني، فما شكون تويكا يقول لك اشري البلار يعني الزجاج، طريقة التخزين متاعه أسلم وننصحوا بها معناها لسلامة الناس، وينجم الماء يحافظ على المعادن اللي موجودة فيه وما يتأثرش. احنا في حالة توهان ربما ما بين هالنصائح هذه، ساعات يتشتت الإنسان، فأنه الأسلم لينا هذا بالنسبة للمياه الشرب والمياه اللي نستهلكوها سواء في الغذاء متاعنا للتطيب للطبخ وغيرها. وإحنا نعرفوا أنه الماء يتغليه معناها يتسمى معناها قادر على أنه يعطينا الحياة، هذا متعارف عليه، لكن بعد ما يسخن ويتغلى هك الماء هذيك هل نجم نخزنوه؟ وإذا خزناه وحطيناه يبرد كحل من الحلول نجم نشربوه آمن وإلا لا؟ أعطينا شوية حلول معناها غذائية في السيق هذا.
1: بالضبط، احنا كي نحكيه على الماء رفيقة نحكيه على أملاح معدنية فيه كما الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، النيترات، كي برشا حاجات اخرين. احنا الهدف نتاعنا من الماء ان باش نستحفظوا على العناصر الغذائيه هذو، خاطر احنا تو مع الازمه الموجوده اللي في الماء، اول فرصه ما باش يرجع الماء الناس الكل باش تجري باش تخبي برشا ماء باش تعبي اي حاجه عندها في الدار مهما كانت بلاستيك،
0: المهم الماء موجود،
1: المهم الماء موجود وتختلف هاوك الاواني اللي باش نعبيو فيهم الماء. نبداو احنا باول حاجه كيما حكيت انت رفيقه الفخار، معنا برشا ناس خاصه معنا ديما موجود أغلب العائلات يمكن خاصة عندهم الحاجات الفخار اللي عبيوا فيهم كيما القلة مثال. أما لهنا باش نحكيه على الفخار رو المهوش مثلي، معناه السوسيل الفخار باش يكون مثلي بحاجة، يا نعرفوا شنو المادة اللي مثلي بها الحاجة هذيك باش تكون آمنة وما تضرش صحتنا وما يتعديش شكل الحاجات اللي فيها للماء، وإلا طريقة بسيطة الفخار العادي المهوش مثلي عادي معناه نجم نخبيه فيه الماء يكون آمن ما يتعديش فيه معناه حاجات هكا للماء. أما الفخار المثلي راه ينجم يأثر على صحتنا، خاطر احنا الماء اللي باش نخبيه اكيد باش نوصل بيه معون، نوصل بيه خضرة باش نطيبوا بيه، معناه مش باش نجعلوه احنا لحاجات اخرى وكان باش يكون لغسيل وحاجات اخرى عادية مثالش. اما احنا باش يدخل الى جسمنا الماء ذاك معناه يلزم يكون آمن وصحي يكون مخبي في فخار ماهوش مطلي.
0: دونك والفخار اللي ماهوش مطلي هو عادة معناه يتسرب منه الماء هكا واللي معناه الانية الفخارية هي بيدها تحسها تشرب، هي بيدها تشرب من الماء هذاك.
1: اكيد باش تشرب الماء هذاك ويتبخر ويولي الماء اللي في وسطها يبرد، هو
0: واضح.
1: حتى كان باش يتعاود دي بارتيكول صغيرين ما يضروش، معناه ماهوش مخطرين على صحتنا والكل، خير من اللي يكون مثلي بحاجات نجم تكون مضره برشا بصحتنا وبطول المده تعمل اثار خايبه، خاصه الحاجات اللي تسرع في الزرمان والكل.
0: واضح بي.
1: الطرق الاخرى برشا ناس يخبيو في البلار، بون في البلار يمكن صعيبه شويه رفيقه خاطر باش ترسي لنا برشا حاجات، حتى دبة البلار مش متوفرة بكميات كبيرة والكل، كونش باش نخبيه للاستعمال اليومي، مثال باش نشربوه الماء في البلار ولا باش نطيبوا بيه ولا حاجة، أما باش نوصلوا بيه والكل يطلب برشا ماء باش نوصلوا خضرة ولا باش نطيبوا والكل، دونك يولي الطريقة الأضمن أنه نخبيه مثال الماء اللي باش نشربوه في البلار، الماء اللي باش نوصلوا بيه هكا خضرة اللي نطيبوا بيه يتخبى في القلة الفخار. هذوما بالنسبة للطرق الآخرين. تو أكثر حاجات يمكن نشوفوهم في الديار الرفيقة هو البلاستيك، معناها
0: البلاستيك،
1: برشا فوالا
0: البلاستيك اولا
1: البلاستيك
0: اولا هو احنا نو نعطيه الحق، معناها
1: أكيد
0: ربة البيت في الدار
1: أي
0: والا المواطن العادي
1: أي
0: البلاستيك ما
1: العائلات الكل
0: يتكسرش، ما يتكسرش
1: بالضبط
0: الأوعية ساعات
1: أي
0: معناها يتصرفوا فيها
1: موجودة بكثرة، معناها
0: بالضبط.
1: حتى بالضبط معناها باش يعبي أكثر ما يمكن ويساعد البلاستيك فيه.
0: اي
1: لهنا يلزم رد بال، لو مش أي حاجة بلاستيك نعبي فيها الماء، نعبي فيها الماء لاستعمالات أخرى مثالش، أما باش نشربوه ولا باش نطيبوه بيه ولا باش يقول لك تو نغسل بيه المعون، هو مش مشكل هكا مش باش ناكلوه الحاجة، لا راه يبقى في المعون وراه ينجم يتعدل جسمنا، معناها يلزم نعرف الأواني البلاستيكية شنو اللي نحطها، مثال دبابز الماء اللي باش نشربوهم الكل نجم نعاود نعبيهم بماء سبالة ونخبيهم هكاكا مثالش، أما باش ناخذ بلاستيك مثال نقولوا احنا مثال الصل وإلا حاجة فما شكون يوصل يعبي حتى في الوحدات نتاع الجزال، هذاك الكل لا، معناها يلزم بلاستيك اليمونتير نقرا حتى خاطر هو اي اناء لو فيه ممكن ندور هاكا مثال في الصل والكل موجود الارقام، مثال كي نلقى رقم مثال 2 أو 5 راهو ذاك بلاستيك اليمونتير نجم نخبي فيه الماء بطريقه امنه، اما باش نلقى ارقام اخرين واناءات اخرين هاكا استعملناهم وشلنا فيهم حاجات اخرى ماهيش مشروع للماكله باش نعاود نعبي فيهم ماء، لا راهو هكاكا الشكل اخطر، ما نقولش هاكا نتاع مره وكهو تمشي على روحها، لا راهو ينجم تتعدى حاجات سامه، وخاصه لو كان مجروحك البلاستيك هذاك من داخل ولا كان معروض للشمس لمده طويله، لا هو حتى البلاستيك مع المجعول الغذائي البلاستيك اليمونتير راهو ديما خبيوه في بلايص ظل لا ضوء ولا شمس، خاطر الضوء والشمس راهو البلاستيك يحفز انه البلاستيك يتعدى في الماء، واحنا
0: واضح.
1: راه ما فيقوش بيه معناه مش باش نطعم بلاستيك والكل، اما يتعدى بطريقه غير مباشره، معناه لهنا نردوا بالنا اي
0: دونك هنا تعرف حتى شكون يلتجأ للماء هذاك، معناها يخبيه حتى للاستحمام، معناها زاد هذا ينجم يشكل خطر معناه على الجلد ولا
1: يا حبذا اي يا حبذا، خاطر خاصه لو كان للشمس يقول لك هكا يسخن الشمس بطريقه معناها طبيعيه وندوشوا بيه، لا راو مضر، راو بالحق ما نحسوش الضرر يمكن في وقتها، اما راو بطول المده ينجم يضر ينجم يعمل حتى تفاح جلدي، ونقول هكا مثال ما شنو اللي صار اللي لقيت حاجه تعمل لي تحسس والكل، هو ينجم يكون من الماء ذاك ينجم طول المده تولي تحسس تولي حساسيه، يعمل برشا مضاعفات، معناها يلزم بالحق نردوا بالنا، نحفظوا مثالش في اواني تكون بلاستيك اليمونتير بعيد على الشمس، وخاصه الشمس والدوره بالحق خاصه الشمس تعدي البلاستيك راهو من الماء من البلاستيك للماء بطريقه سريعه جدا، دونك نردوا بالنا. انسب خيار يبقى الفخار، البلار كان امكن هاكا يبدا عندنا اواني بلار تكون معناها تخلينا باش نحفظوا كميات كبيره مثالش، وراو زاده رفيقه مش منصوح اني باش نخبيه الماء لمده طويله، معناها مش هاكا يبدا خاطر يرجع الماء نقول خليني نعبي على قد ما نقدر، لا من المستحسن، لا راو ينجم يتعفن بطريقه مثال ما تعرفش عليه حتى شنو اللي يصير، حتى واحد شرب مثال من الحاجه هذيك وبعد
0: وتنجم تظهر فيه معناها كال
1: التفايل
0: مش تعفن بالضبط
1: ولا التفيليات هذيك الكل تنجم تظهر وتنجم حتى ما نشوفوهاش بعينينا، راهو معناها يلزم نردوا بالنا حتى الطريقه باش نخبينا الدبابز والكل كي باش نشربوا في الكاس نخبيوها، حتى كي باش نستعمل مثال بمغرفه باش نطيب بها والكل ما نعاودش المغرفه هذيك نحطها مثال في الحاجه اللي فيها ماء، ديما تكون الطرق مثال الاحتياط واجب، خاصه في غسيل الخضره والكل ما نغسل الماء نقول لك مش وصلت به خضره من بعد نعاود نستعمله في حاجات اخرين، خاطر ساعات الشخص يقول لك ما يبدا ما يعرفش الكل يقول لك شنو باش يصير لي مثال الماء هو عادي ما يشوفوا بعينيه مش ممسخ، يقول لك ماهوش ممسخ وهو راهو تنجم تتعدى فيه حاجات احنا ما نشوفوهاش بعينينا، دونك لازم ديما نردوا بالنا ونكونوا محتاطين.
0: بي وشنو رايك في اللي يلتجا للجافيل في اطار معناها التعقيم نتاع الماء، معناها طريقته الخاصه في انه يعقم الماء، والا يحط فيه معناها نسبه من الخل وغيره من الحلول اللي يحاول يلقاها معناها المواطن والمستهلك؟
1: هو معناه بالنسبه للماء الحنفيه استبدال العادية ولا الماء العادي؟
0: اي الماء العادي بالضبط اللي يخزنه، اللي يخزن فيه
1: ديجا معقم، معناه يصير فيه معناه باش يهبط من السباله والكل، هو معقم ومر منظمه ما نزيدوش حاجات اخرين
0: اذا من غير ما تضيف،
1: اي من غير ما نضيف، وخاطر هو ديجا صالح للشراب. اما طريقه الحفظ نتاعو برك تكون صحيه، معناه ما نقولش تنخبيه على مده طويله ونزيد فيه الخل ولا جفال، لا راهو ينجم يولي ذارك هيك، خاطر سي معناها اموره منظمه صالح للاستهلاك، اما نعرفوا كيفاش نخبيه وكهو.
0: واضح. دونك اهم نصيحه حتى كي باش تخبيه الماء في البلاستيك اللي هو المخصص معناه البلاستيك الغذائي، حطوا الماء للظل وبعيد على الضوء، هكا هكا ما فهمت.
1: دونك اهم نصيحه ونحافظوا عليه، نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، كي باش نستعمل نجبد بالكميه صغيره نستعملها تطيش وكيك، يعني مش حاجات هكا باش ديما نتفاداو التعفن، خاطر راهو بالحق في نجم يتعفن بحاجات ما نشوفوهاش بعينينا.
0: واضح. يعطيك الصحة غالية، شكرا جزيلا ليك، إن شاء الله تكون فيها برشا منفعة المستمعين للناس اللي تابعوا فينا، حتى ربي يرحمنا وترجع لنا العيون متاعنا وترجع لنا معناها النعمة هذه نستردوها ترجع لنا النعمة والله. شكرا ليك، يعطيك الصحة، وإن شاء الله ملتقانا معك في حصصنا القادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: احنا
0: عايشك، احنا مازلنا معكم في عشبية صيف، نذكركم بنص مسابقتنا هذا المساء، نسألوا على عدد الدورة الجديدة لتظاهرة ليلة النجوم اللي تنظمها مدينة العلوم الليلة في حدود 9.5 دينار من إهداء إذاعة الكيف، باش يفوز معنا. تليفوناتكم ناخذوها بعد 6:30. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: نيران تعاود الاشتعال بجبل المسيد بنفزة بالتوازي مع تواصل الجهود لإخماد حريق جبل بيض بالمنطقة. تشكيات من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب بعدد من أحياء مدينة سليانة. غدا اختتام دورة تكوينية لعدد من شباب معتمدية عند رهم في إطار مشروع لتثمين مادة الفخار. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاودت مساء اليوم النيران والاشتعال من جديد بجبل المسيد التابع لعمادة طبابة من معتمدية نفزة والمعروف بكثافة الأشجار الغابية، فيما لا تزال جهود أعوان الحماية المدنية والغابات متواصلة لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل بيض بنفزة منذ الليلة الماضية، وفقا لما فادنا به مراسلنا ناجي الخلولي. يعاني المواطنون والمهنيون في عدد من أحياء مدينة سليانة من الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب، والتي بلغت ذروتها خلال الساعات الأخيرة بتسجيل انقطاع متواصل للشبكة دام أكثر من 24 ساعة، وذلك تزامنا مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وفقا لتصريحات عدد منهم لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة. في المقابل، كشف مصدر مسؤول من إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فرع سليانة أن فرق الصيانة بصدد معاينة عدد من القنوات وستتدخل في حال وجود أعطاب وفق تعبيره. وكان أعضاء المجلس المحلي بسليانة الشمالية قد طالبوا بإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وما تسببه من استياء في صفوف المتسكنين. تختتم غدا بعند راهم أيام تكوينية لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. المتابعة للزميلة رفقة عبيتي.
2: نبض الأرض مشروع بيئي وتنموي يهدف إلى تثمين المنتوجات المحلية ودعم التنمية المستدامة بمدينة عند راهم. أكثر تفاصيل عن هذا المشروع وأهميته مع المكلفة بالإعلام بالجمعية رحمة محيمدي.
3: المشروع هذا هو في إطار توعية المواطنين لهنا بالتنوع البيولوجي، هو مشروع ممول من الصندوق العالمي للطبيعة. المشروع هذا من خلاله نحيو الحرفة اللي قاعدة تندثر سنين مع الناس تتورثها بالأجيال، اللي هي الخزف الفخار. هي وقلنا عليه لا ما نعملوش معناتها تكوين تبيع، حاولنا انه نختاروا واحد الغرام نتاعو من جي، واحد من جداته، واحد من بوه، امه، حاولوا يسبقوا هالغرام هذيا من خلال معناتها انتقائنا للناس هذيا اللي قاعده تتكون. لقيناهم ديريكت قاعدين يصنعوا، قاعدين يبدعوا، قاعدين يصنعوا في حاله جديده، بما انه الجيل الجديد ياخد مع التنوع البيولوجي هذيا اللي قاعد يختفي وقاعد معناتها غير مثمن.
2: 9 أشخاص تلقوا تكوينا على امتداد 3 أشهر في مجال الفخار، مما يفتح لهم المجال لافاق جديده في عالم التراث اللامادي بمدينة عند راهم.
0: أعلن رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الشهوية للنقل بجندوبة عادل العبيدي عن انطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد للسداسي الأول، وذلك يوم 4 سبتمبر القادم.
4: موقع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد الشيء حل إن شاء الله بداية من يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026. الموقع هو الأبونمو، ندعو أبنائنا التلاميذ والطلبة إلى مبادرة باقتطاع اشتراكاتهم في أفضل الأجاء.
0: من جهتها، أكدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصرياً باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، وفق ما يضيف رئيس دائرة الاستغلال بالشركة سيف الدين لوصيف.
5: إطار اعتماد الرقمنة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتفادياً لعناء التنقل والانتظار على المواطن، تعلن الشركة الجهوية للنقب الكيف أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسدس الأول من السنة الدراسية 2026-2027 ستتم عن بعد وبصفة رقمية، وستتم هذه العملية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة من خلال موقع الويب الخاص بها، على أن يكون خلاص معلوم الاشتراكات حصرياً باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني دون سواه. كما تؤكد الشركة على كافة التلاميذ والطلبة والأولياء عدم تنزيل معلوم الاشتراك بالحساب الجاري للشركة خلافاً لما كان معمول به خلال السنوات الفارطة. أما بخصوص موعد انطلاق الحملة والرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية سيتم الإعلان عنهما رسمياً في وقت لاحق، كما سيتم نشر دليل استعمال تفصيلي يوضح مختلف مراحل التسجيل واقتناء الاشتراك وخلاص معلومه عبر المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف تبسيط العملية وتسهيلها على الجميع.
0: وبمناسبة العودة المدرسية، برمج المرصد الوطني للسلامة المرورية حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التربوية وعلى الطرقات بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية التلاميذ. رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن الحكيمي:
6: في إطار العودة المدرسية يقوم المرصد الوطني للسلامة المرور حملات تحسيسية وتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل هذا البرامج تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور. كما تم إدراج تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر أمام المؤسسات التربوية ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في المحيط المدرسي وحماية التلاميذ ومختلف مستعملي الطريق. وعمل المرصد الوطني في هذا المجال في إطار من التنسيق كامل مع مختلف مكونات الدولة والمجتمع المدني المعنية بملف السلامة المرورية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود ودعم التدخلات الميدانية والتحسيسية.
0: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفراداً ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودات لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لفائدة 10,807 من الأطفال والشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. وبيّنت الجمعية في بلاغ لها أنها تستهدف من خلال هذه الحملة توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدمتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. وتشمل الحاجيات التي سيتم توفيرها المحافظ والأدوات والكتب المدرسية والمستلزمات الخاصة بكل مستوى تعليمي إلى جانب الملابس والأحذية، وينتفع بهذه المساعدات أطفال والشباب من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى طلبة التعليم العالي والمتكونين في مراكز التكوين المهني. وفي هذا الإطار فتحت الجمعية أمام المؤسسات إمكانية إبرام عقود اقتطاع شهري للمساهمة في تغطية احتياجات الطفل على امتداد السنة، بما يشمل النقل المدرسي ودروس الدعم والمستلزمات والأنشطة التربوية والثقافية وضمان استمرارية المرافقة وعدم اقتصار الدعم على فترة العودة المدرسية. تنظم المكتبة الجهوية بباجة بالشراكة مع جمعية أمة تقرأ أمة ترتقي تظاهرة باجة تقرأ في دورتها السادسة. التظاهرة تتضمن محاضرات حول سبل إعادة الاعتبار للكتاب الورقي في ظل غزو الكتاب الإلكتروني. مديرة المكتبة الجهوية بباجة جليلة بوزيدي تحدثت للزميل نجي خلولي:
7: تم تأسيس محاضرتين كذلك حلقة نقاش. الهدف الأساسي من الدورات السابقة والدورة هذه هو العودة إلى الكتاب، خاصة الكتاب الورقي في ظل غزو الكتاب الإلكتروني، غزو الأنترنت. احنا نحب نرجعوا بالأهمية الكتاب الورقي لدى القارئ، لدى الناشر، لدى الكاتب، لدى المؤلف، لدى الناشئ والشباب والكهول.
0: أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجس. أضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 10 أصيلي بنجردان وشخص أصيل جرجيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلصة. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم صفرة خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس الأربعاء في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. وكانت الشركة قد أعلنت أمس في بلاغ سابق إلغاء عدد من الصفرات المبرمجة يومي الأربعاء والخميس على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وما نجم عنه من تأثير على جاهزية القاطرات إلى جانب تسجيل نقص حاد فيها. شارك اليوم وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. ويمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني سياساتها القمعية في القدس الشريف، كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. في أخبار العالم، حذرت الأمم المتحدة من هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى تنفيذ الكامل للترتيبات السياسية والأمنية المتفق عليها ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. بحثت إيران وقطر اليوم المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير الممر المائي من الألغام، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: إيران تعاود الاشتعال بجبل المسيد بنفزة بالتوازي مع تواصل الجهود لإخماد حريق جبل بيض بالمنطقة. تشكيات من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب بعدد من أحياء مدينة سيليانا. غدا اختتام دورة تكوينية لعدد من شباب معتمدية عين دراهم في إطار مشروع لتثمين مادة الفخار. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.
8: تابعونا على الفيسبوك، راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا، راديو كيف، إذاعة الكيف.

0: مساء الخير، أخبار الرياضة وجديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. الحدث في تونس انطلاق النفذة الرابعة من تصفيات المونديال، مونديال قطر 2027، نتحدث عن كرة السلة وأولى مواجهات المنتخب الوطني التونسي. مش كون أقل من ساعة وتبدأ لقاء تونس والرأس الأخضر غدوة 28 أوت في نفس التوقيت تونس الكاميرون هلا حد 30 أوت 7 نتاع العشية، كذلك تونس جنوب السودان. وفعاليات النفذة الرابعة تحتضنها القاعة، قاعة رادس للرياضات الجماعية. أخبار فرق الشمال الغربي، أولمبيك الكيف في عين دراهم يوصل تحذيراته في تربص إعدادي قبل بداية بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. كان أجرى لقاء أول ودي أمام فريق ليبي، والفريق يواصل تحذيراته. الأجواء طيبة وممتازة في مركب عين دراهم بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف، غير بعيد على عين دراهم فريق جندوب الرياضية اللي يدخل أسبوع الثاني من التحذيرات. وآخر الأخبار والانتدابات وأجواء الفريق مع فوزي مباشرة من جندوب. فوزي مساء الخير.
1: مساء الخير حنان، تحية لك للسادة المستمعين.
0: مرحبا بك. جندوبة الرياضية تدخل أسبوعها الثاني من التحذيرات فوزي.
1: بالفعل حنان، نجم نقولوا انقشعت الغيوم بعد الصعوبات اللي عرفها فريق جندوبة الرياضية على مستوى التسيير. التحذيرات انطلقت في الأسبوع الثاني في الحال الهيئة التسييرية اللي تقريبا في فترة وجيزة أمكن مع الإطار الفني هيكل العياري انتداب إلى حد الآن بين التجديد والانتداب تقريبا 8 عناصر جديدة في كل الخطوط من حراسة المرمى إلى الدفاع إلى وسط الميدان. ومن المنتظر غدا أو بعد غد انتداب زوز مهاجمين سيعززون صفوف فريق جندوب الرياضية، اتصالات متواصلة بين الهيئة وزوز لاعبين من العاصمة أو خارج العاصمة تقريبا لتعزيز خط الهجوم بالنسبة لفريق جندوب الرياضي. الأجواء خلينا نقول طيبة حنان في الملعب الاصطناعي، التمارين طيبة جدا رغم الصعوبات اللي يعرفها الجميع. الهيئة التسييرية تقوم بأكثر من اللازم مع الجمعية في انتظار الإقبال من الأحباء على الاشتراكات. وغدا على الساعة الرابعة يوم السبت على الساعة الرابعة ونصف لقاء ودي أول لفريق جندوب الرياضية مع الأمل الرياضي بوعوان بالملعب الاصطناعي صالح المرداسي. أكيد مباراة بالنسبة للإطار الفني للوقوف، ولو أنه يعني أسبوع ما يعطيش فكرة على الإمكانيات اللاعبين الجدد بالنسبة لفريق جندوب الرياضية اللي يذكرنا حنان تقريبا منذ موسمين يعني بعناصر جديدة وغير معروفة. تذكري أكيد قدم فيها فريق جندوب الرياضية موسم ممتاز. أكيد هذه العناصر الجديدة بطبيعة الحال مع بالتشاور مع الإطار الفني هيكل العياري أمكن إلى حد الآن تقريبا 30 لاعب على ذمة الإطار الفني في انتظار بطبيعة الحال الغربلة وإمكانية قلت زوز مهاجمين باش يعززوا صفوف فريق جندوب الرياضية. وتربص عند راهم تقريبا قبل انطلاق الموسم بعشر أيام سيدخل الفريق في تربص مغلق بالمركب الرياضي الدولي بعند راهم.
0: شكرا لك فوزي، هذه أخبار جندوب الرياضية. إلى أخبار رابطة الشمال الغربي بالكيف اللي تعلم جمعيات المخرطة والمنضوية تحت لواء رابطة الشمال الغربي بالكيف بضرورة تحيين العنوان الإلكتروني المعتمد لدى الرابطة، وذلك أثر كل تغيير يطرأ على الهيئة المنتخبة أو الهيئة التسييرية للجمعية. هذا الإجراء يجي حرصا على ضمان التواصل الإداري السليم والسريع وتمكين الجمعيات من التواصل بكافة المراسلات والبلاغات والاستدعاءات والوثائق الصادرة عن الرابطة في أجلها. دائما مع فرق الجهة الوداد الرياضي بالسرس، وكما علنا في مواعيدنا السابقة الجلسة العامة الانتخابية يوم 26 سبتمبر القادم هي جلسة عامة انتخابية لفريق الوداد، والقرار تقديم الجلسة كان مبرمجة في شهر أكتوبر. قدمت الجلسة بطلب من الهيئة التسييرية للفريق، نذكر 18 سبتمبر القادم غلق باب الترشحات بالنسبة لفريق الوداد الرياضي بالسرس نادي مكثر، بعد ما كانت الجلسة العامة الانتخابية مقررة ل 20 أوت. 30 أوت هو التاريخ الجديد لغياب الترشحات في الموعد الأول وغلق باب الترشحات لجلسة 30 أوت باش يكون نهار السبت 29 أوت الجاري. فريق اتحاد بوسالم كذلك غابت الترشحات لرئاسة الفريق للفترة النيابية 2026-2028 لا ورود لأي قائمة مترشحة لرئاسة الاتحاد، وهكا تتأجل الجلسة العامة الانتخابية إلى موعد لاحق. نعطيكم برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. نذكر نهار السبت النادي الإفريقي ملحم مسوسة، الاتحاد المنسيري الملعب التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس، ومستقبل مرسى تقدم سقيط الدير. نذكر بقيت المقابلات الجولة يتلعبوا نهار لحد 4:30 الأولمبي الباجي اتحاد بن قردين، شبيبة العمران، ترجي رياضي، النادي الرياضي لحمام الأنف، النادي الرياضي البنزرتي، وفريق النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي. هذه أخبار الرياضة وجديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. خليكم على رفيق.

على موجات إذاعة الكيف.

هذه هي تربيتنا متواصلة معكم في عشوية صيف. نجد التحية أكيد لكل مستمعينا والناس اللي تابعوا فينا. لباس لباس إن شاء الله بحول الله. بدينا بشوية بشوية نخرج من أجواء القيلولة باتجاه الليلة، إن شاء الله تكون أخف حرارة، إن شاء الله ربي يفرجها علينا الناس الكل. وأكيد احنا معاكم وانتم معنا في عشوية صيف. نذكر فقط بنص مسابقتنا لليوم، اسألنا على عدد الدورة الجديدة لتظاهرة ليلة النجوم اللي تحتضنها الليلة مدينة العلوم. 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف على ذمة كل مستمعينا. طبعا اللي حبوا يشاركوا معنا نستقبلوا تليفوناتهم على الرقم 78-227-700. باش ما ننساش أكيد أنه تتهيأ طبعا منطقة أو مدينة الساقية لعرض متميز الليلة. العرض هذية لفائدة السكان اللي متضررين من الحرائق، وكما تعرفوا مهم جدا أنه يتم يعني فتح باب النشاط الثقافي على كل ما يحدث من تنمية ومتابعات. اليوم أو الليلة إن شاء الله الجمهور في مدينة الساقية باش يكون على موعد مع العرض المسرحي مجيرة بنت الحي للفنانة حنان الشجراني، يقام في إطار مبادرة تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة بساقية سيتي يوسف، وتخصص مداخيل العرض بالكامل لفائدتهم. العروض هذه تنطلق في تمام 9 ليلا بفضاء قاعة العروض دار الثقافة اللاسيقية، وإن شاء الله إن شاء الله يكون العرض ناجح ويلقى الصدى. هذه ما ننتظره من الجمهور اللي يشارك ويكون معاضد في إطار انفتاح الثقافة على كل ما هو تنموي. إذن هذه متابعاتنا، نذكركم رقمنا مفتوح على ذمتكم للي حب يشارك في مسابقة اليوم. 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف على ذمتكم. احنا مازلنا معكم ومازلنا متواصلين ديما في رحلة المساء على موجات إذاعة الكيف. نتمنى أنه الناس الكل تكون بأمان بسلام بعد يعني قيلولة بين ظفرين حارقة في كل تفاصيلها، في طقسها وأيضا في أجوائها. هذه اللي نحبو ونحبو الناس الكل، نتفقدوا كبارنا، نتفقدوا عائلتنا، نتفقدوا صغيراتنا، نتفقدوا المرضى متاعنا، حتى اللي موجودين في المستشفيات واللي موجودين أيضا في إطار المتابعات الصحية. مهمتنا في مثل هذه الظروف نكونوا يد يد مع بعضنا حتى نخرجوا سلامات من كل هالأحداث هذه، وإن شاء الله ربي دائما يحفظ الجميع. نمشي والنغم وراجعين في انتظار تتأمن مكالماتكم على الرقم 78-227-700.

0: ورجعنا لكم تواصلين معاكم ولمو كلمتنا الهاتفية نستقبلوها ونستقبلوا الإجابة. ألو مساء النور.
1: ألو عسلامة مدام رفيق.
0: عسلامة مرحبا، شكون معنا؟
1: ضحى شيرني من الكيف.
0: ضحى شيرني من الكيف، مرحبا يا ضحى.
1: عايش.
0: يلا ضحى.
1: الدورة 23.
0: الدورة 23 لليلة النجوم. سجلنا المحاولة متاعك، شكرا ليك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. إذا كان فما مكلمة رقم 2. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مساء النور، شكون معنا؟
2: عايش معك توفيق القروي من روحية.
0: توفيق القروي من روحية، مرحبا سي توفيق.
2: بيك عايشك.
0: عايشك.
2: الدورة 23.
0: الدورة 23، سجلنا محاولتك، شكرا ليك، يعطيك الصحة سي توفيق، شكرا ليك. المكلمة رقم 3. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: مساء النور، شكون معنا؟
3: نعيمة تليلي من سيدي رابح.
0: نعيمة تليلي من سيدي رابح، يلا نعيمة.
3: الدورة 23.
0: دورة 23، سجلنا محاولتك، شكرا ليك. ما زالت مكلمة رقم 4 ورقم 5، ونكتفي بطبيعة الحال بالقدر هذية من التليفون.

0: نيت في انتظار انه تتأمن المكالمة باش نشوفوا اجاباتكم فيما يتعلق بنص سؤالنا لليوم. نسألوا عليه عدد الدورة الجديدة لتظاهرات ليلة النجوم اللي تحتضنها الليلة مدينة العلوم. الو عسلامة.
1: الو عسلامة.
0: مساء الورد، شكون معنا؟
1: مديحة نعيمي من جريسة.
0: مديحة نعيمي من جريسة، مرحبا يا مديحة.
1: 23.
0: الدورة
1: 23.
0: سجلنا محاولتك، شكرا ليك وتحية ليك ولكل أهلينا في جريسة. ما زلنا أكيد معاكم آخر تليفون ونختتم بها أكيد مشاركتنا بالنسبة لمسابقة اليوم. ألو عسلامة.
2: عسلامة.
0: مساء الورد، شكون معنا؟ شكون معنا؟
2: صليحة
0: مفداوي. هكا
2: فضلاوي.
0: صليحة فضلاوي، مرحبا يا صليحة. من كيف صليحة؟
2: دورة 23.
0: الدورة 23 من كيف صليحة؟
2: من كيف.
0: سجلنا محاولتك، شكرا ليك. نكتفي بالقدر هذية من التليفونات، نرجع لكم بعد شوية. بالفعل هي الدورة الجديدة لتظاهرات ليلة النجوم اللي تنظمها ليلة مدينة العلوم، هي الدورة 23، دورة في إطار طبعا كل ما يتعلق بالمواعيد العلمية الثقافية اللي الهدف متاعها الأساسي نشر الثقافة العلمية وكل ما يتعلق ب علم الفلك، وتخلي الناس تستمتع بالتظاهرات العلمية، خاصة منها التلامذة والطلبة اللي معنيين بليلة النجوم والعروض، عروض القمر الليلة والمريخ غدا، من أبرز فقرات البرنامج مع طبعا مختصين في علم الفلك وفي كل ما يتعلق بالعروض الأنشطة العلمية والرصد الفلكي بالتلسكوبات ومشاهدة الأجرام السمائية. بطبيعة الحال ما ننسوش انه غدوة ان شاء الله موعودين ربما بظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، نشوفوا الظاهرة هذه اكيد في الابان في اطار تفاعلنا مع كل ما يتعلق بعلم الفلك. بعد شوية بعد عملية القرعة، بما انه الاجابات كلها صحيحة، 5 اجابات، نشوفوا ان شاء الله شكون الفايز معنا ب100 دينار من اهداء اذاعة الكيف. نمشي والنغم وراجعين.

ورجعنا لكم مواصلين معاكم موعدتك بنجوم الليل. احنا واعدينكم بليلة النجوم وبعد ليلة النجوم بمية دينار من اهداء اذاعة الكيف. المسابقة اللي تعودتوا بها التليفونات اللي طبعا كلمونا, شكرا لكم الناس الكل, وعملية القرعة مع زميلنا وصديقنا في الاخراج الرقمي استبرق الحميدي, كان الاسم الفائز طبعا مع التطبيق اسم السيدة صليحة فضلاوي. ألف مبروك ليك صليحة فضلاوي من كيف, مبروك ليك 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف, وإن شاء الله حظ موفق وسعيد للبقية في طبعا عشوية صيف. كل يوم هكا تتعدى معاكم على موجات إذاعة الكيف وتكونوا محظوظين وفايزين معنا بمختلف جوائزنا للعشوية. احنا مازلنا معاكم, مازلنا متواصلين مع بعضنا, إيقاعاتنا متواصلة ثنية زينة لكل مستعملي الطريق مع بعضنا إن شاء الله في العشوية إلى حدود الثامنة, وتجمعنا موجة إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

بلغ يوصلنا من المواطن سفيان قدور اللي تنقل تقريبا من محطة اللواجات باتجاه ليزيل المعهد العالي للإعلامية بالكيف، ضيع على مستوى سيارة تاكسي حافظة مفاتيح متاعو من بين الحافظة هذه في وسط معناها مفتاح السيارة متاعو. بطبيعة الحال ما نجموش نعطيه أنواع نوع السيارة بحكم تخضع للإشهار، لكن رجاء من سائق التاكسي وإلا الركاب ولا أي حد يعني عثر عليه حافظة المفاتيح هذه من محطة الواجهات باتجاه المعهد العالي للإعلامية لزي كيف أمس في حدود الماضي ساعة هذه حسب التوقيت. نجموا تتواصلوا معنا هنا في كواليس الإذاعة وإحنا نتصلوا بالسيد سفيان قدور ونعطيه المفاتيح متاعه وإن شاء الله يتم العثور عليها. وشكرا أكيد للي يتعاون معنا في هذا السير.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: السابعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تجدد مساء اليوم اشتعال النيران بجبل مسيدة تابع لعمادة الطبابة من معتمدية نفزة والمعروف بكثافة الأشجار الغابية، فيما لا تزال جهود أعوان الحماية المدنية والغابات متواصلة لإخماد الحريق الذي انتلع بجبل الأبيض بنفزة منذ الليلة الماضية وفق ما أفادنا مراسلنا بالجهة ناجي الخلولية. تختتم غدا بمدينة عند رهم أيام تكوينية لفائدة عدد من شباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. أكدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأولى من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وقد خصصت أشغال هذه الدورة لتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريفة. وقد أكد الوزير مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية مجددا دعمها للحق غير القابل للتصرف الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه عاصمتها القدس الشريفة، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني. حذرت الأمم المتحدة من هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى التنفيذ الكامل للترتيبات السياسية والأمنية المتفق عليها ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

0: راديو كيف اف ام.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، وإن شاء الله دائما نتمنى أنه كل مستمعينا يكونوا بخير وبسلام، وطوينا صفحة إن شاء الله الحرارة باتجاه إن شاء الله الانفراج القادم درجة درجة حتى اللي نوصلوا لموسم خريف يكون إن شاء الله فيه برشا غيث نافع. تحيتنا أكيد لكل مستمعينا والناس اللي تابعوا فينا والناس اللي تحقوا بينا توا توا في الاستماع، مرحبا بكم. مع بعضنا نكملوا أجواء العشوية مع إيقاعاتنا وأنغامنا ونقاطنا الخارجية، وأيضا متابعاتنا في الجهات اللي يهمنا بطبيعة الحال نكملوا مع العشوية، نكملوا أيضا مع البلاغات الثقافية وكل ما يتعلق بالأجندة الثقافية على امتداد اليوم وغدوة والويكاند، وإذا كان فما تظاهرات على مستوى الانطلاقة أو افتتاح شهر سبتمبر. أبقوا معنا ديما على راديو الكيف، وأهلا وسهلا بكم الناس الكل، ديما تجمعنا أحلى الموجات وأحلى الإيقاعات، وإن شاء الله تكونوا بخير وسلام.

0: إذاعة الكيف، ما زلنا في العشوية وما زلنا على إيقاع تفاصيل صيفنا الحارق هذا المساء. كما تعرفوا موجات الحرارة عادة ما تتعديش معناها من غير ما نحكيه على الحرائق، وشفتوا تبعتوا أكيد معنا لحظة بلحظة مع مستجدات الأخبار في الجهات. هيت نشوفوا مع زميتي فاتن اللي تجيني على مستوى مدينة أو ولاية باجة تحديدا، وين وصلت الحرائق، وأيضا نحكيه شوية على أجواءنا الصيفية مع التظاهرات الثقافية وغيرها من الأجواء هذا المساء. فاتن، مساء الأنوار.
1: مساء الفل رفيقة، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا.
0: احنا زيدا حيوك وين حيو من خلال كل مستمعينا في ولاية باجة. كما تعرف معناها تسخن الدنيا، عادة حديثنا الأول هو الحرائق ومنسوب الحرائق على مستوى نفزة، ما زالت متواصلة حسب آخر المعطيات اللي أعطاها لنا زميلنا ناجي الخلولي منذ قليل، هو يعني على عين المكان. منعرفش عندك تفاصيل أخرى في السياق هذا فاتن وإلا لا؟
1: أكيد رفيقة، احنا أول ما نبدأ وبكي باش نحكي والحرائق إن شاء الله نتمنيه وإنه تم السيطرة عليها في أقرب وقت، وخاصة نعرفه مع ارتفاع درجات الحرارة وللأسف معناتها موجة شهيري، معناتها مش سخانة فقط وإنما حتى الرياح، وهذه تزيد تخلي الحرائق سواء تمتد وإلا تعاود الاشتعال. هي البارح معناتها نشبت زوز حرائق في ولاية باجة تحديدا في معتمدية نفزة، حريق في جبل الأبيض وحريق في جبل المسيد. تواصلت بطبيعة عمليات الإطفاء والمراقبة للزوز حرائق هذوما اللي اندلعوا من البارح في الليل الصباح، لكن للأسف معناتها تعاود النيران الاشتعال من جديد خاصة في جبل المسيد من القايلة. تتواصل بطبيعة المجهودات لإخماد الحريق هذية، نفس الشيء بالنسبة للحريق بجبل الأبيض منطقة المناصرية بالتحديد. العمليات متواصلة والحقيقة نتمنيه معناتها تكلل بالنجاح، ونتمنيه السلامة ديما أهم حاجة، هي الحفاظ على الأرواح البشرية سواء كانوا أعوان الغابات أعوان الحماية المدنية وحتى المتطوعين. شفنا أولاد الهلال الأحمر التونسي اللي موجودين على عين المكان بمعالجة مجهودات بالطبيعة في إطفاء الحرائق هذوما، وإن شاء الله يا ربي هكا مدة جاية ويدا نرجعوا الغابات بتاعنا، لأنه مساحات غابية شاسعة قاعدة تحرق رفيقة، وهذا يراه بالطبيعة وبش يزيد يأثر على درجة الحرارة وعلى الانحباس الحراري وعلى هالتغيرات المناخية اللي قاعدين نعيش فيها، واللي هنا نشوفنا معناتها تأثيرها على أطيفنا أثناء كيفاش تعدى، بالرغم معناتها قلنا تساقطات في فصل الشتاء والحمد لله الموارد المائية معناتها متوفرة، لكن درجات الحرارة القياسية والاستثنائية خاصة الموجة الأخيرة هذه اللي قلقت برشا، وخاصة كبار السن والصغيرات نعرفوا ديما تقلقهم هالدرجات هذه، المرضى زادة والعملة زادة، برشا ناس تخدم في السخانة منها الربي في الكوش في المخابز، معناتها برشا أعمال اللي نتمنوا لهم بالطبيعة إن شاء الله ربي معهم. الحرائق هذه رانا احنا متعودين بها صحيح، لكن ديما نحاولوا نحدوا منها، الحد منها هو ثقافة. أولا نحكي على أنه كل واحد حتى كي يمشي الغابة ولا يتعدى من بحذا غابة يرد باله من لو خوش فيها سواء كانت أعقاب السجائر وإلا حاجات أخرى، هذه حاجة. كيف سكان الغابات اللي هما المحور الأول للدفاع على هالغابات هذية، أهالينا في الغابات هذوما نتمنى لهم السلامة، وديما نعاود ونأكدوا أنه بالطبيعة أنه بعضهم لمشاريع في هالمناطق هذية اللي تزيد تخليهم متمسكين بها، من شأنها أنها تخليهم يحافظوا هما بدرجة أولى، وتخلي زادة العيون ساهرة في هالغابات هذية باش نحميوها من كل شر. هذا هو اليوم الجزء الأول في مداخلتنا رفيقة، اللي بالطبيعة حبينا نأكده من خلالها على تكاتف المجهودات اللي متواصلة كما قلنا للتصدي لزوز حرائق في معتمدية نزهة. إن شاء الله ربي يلطف بأهالينا غادي وربي يستر بلادنا، وحتى جندوبة زادة بتواصل مع رفقة أكدت لي أنه فما حريق في عين دراهم
0: على مستوى حمام بورقيبة قريب من الحدود الجزائرية، وإن شاء الله إن شاء الله يتم السيطرة على هذه الحرائق، خاطر نعرف أنه حتى يعني عنصر الريح قادر على أنه لا قدر الله يساهم معناها في تأجيج الحرائق واتساع رقعتها، واحنا ما نحبوش معناها يصير الضرر كما كنت تحكي فاتن. ان شاء الله ربي يقدر كين الخير هكا واللي
1: امين يا رب. ان شاء الله بالطبيعه كما قلنا اهم حاجه الحفاظ على الارواح البشريه، ثم بدرجه ثانيه ثروتنا الغابيه والحيوانيه. نسال السلامه للجميع، ان شاء الله ديما بيلطف بينا ويلطف ببلادنا. نمشيو كما قلنا في الجزء الثاني من مداخلتنا، عشوياتنا في الصيف واجواءنا الصيفيه اللي ما تحفل كان بالتظاهرات الثقافية. نعرفوا الأجواء الصيفية الحقيقة تعودنا المدة الفارطة رفيقة بأجواء المهرجانات والسهر. باش نواصلوا نحكيوا على الأجواء هذه، لكن في نوادي الفنون التشكيلية ولاية باجة على موعد. إدارة العمل الثقافي المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ينظموا الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة. هذايا باش يكون في دورته الثالثة، باش يكون يومي 2 و 3 سبتمبر الأسبوع القادم رفيقة. بالطبيعة كما قلنا هالدورة هذه مهم جدا أنه نحتفي فيها بالنوادي اللي موجودة في دور الثقافة. البرنامج نعطيكم فكرة عليها للي مغرومين واللي يحبوا زادا يواكبوا، علاش لا. الدورة هذه باش تكون في دار الثقافة أبو القاسم الشابي في مجاز الباب نهار 2 سبتمبر اليوم الأول. باش يكون فما معرض وعرض لتجربة الفنان التشكيلي عمر الدريدي، ثم انطلاق ورشات الخط العربي والفنون التشكيلية الموجهة لرواد نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة في ولاية باجة. واليوم الثاني اللي هو الحقيقة باش يكون بمثابة العرس، ولا هو اليوم المميز للتظاهرة هذه، باش يكون فيها افتتاح معرض الخط العربي للخطاط محمد المطوسي واللي هو ابن معتمدية مجاز الباب، واحنا كنا عديناه في أكثر من مناسبة باعتباره من الفنانين المعروفين في المجال هذايا. خطاط سي محمد المطوسي نوجهوا له تحية، باش يكون عنده معرض. نأكدوا أنه سي محمد المطوسي معناتها التجارب بتاعه باش تخليه واحد من المكرمين في هالتظاهرة هذية، لأنه يحرص وحريص كل الحرص على تمرير كل المعارف في المجال هذية، سواء كانوا للناشئة لأنه يبدأها مع تلامذة رواد النوادي هذية رفيقة، وإلا حتى الكبار. معناتها ديما يقول لي راهو الخط العربي ما عندوش عمر باش واحد يتعلمه، مفتوح المجال للناس المغرومة الكل. فما أنواع عديدة بطبيعة بتاع الخط العربي اللي سي محمد يعلمهم للناس اللي تشارك في هالنوادي هذه، وحتى يقيم بعض الدورات ولا حتى في مشاركته في بعض المعارض الخاصة بالحرف والمعارض حتى التجارية تكون في ولاية باجة، لكن تكون ديما فما مشاركة مميزة في محمد المطوسي كخطاط، والستون بتاعه معناتها الفضاء بتاعه يحظى بتوافد برشا زوار وبرشا ناس اللي كما قلنا مغرومين بالخط هذايا. حوار ثقافي الابداع الحر والرؤيه المعاصره باش يكون من تاسيس زوز اساتذه الاستاذ منير الورتاني والاستاذه اميره الغرياني. الحوار هذايا باش يكون كما قلنا نهار 3 سبتمبر في دار الثقافه ابو القاسم الشابي، وفي المساء باش يكون فما مواصله للورشات بتاع الخط والفنون التشكيليه بطبيعه الموجهه لرواد نوادي الفنون في دور الثقافة الكل اللي مشاركين من ولاية باجة. فما كيف كيف مسابقة لجنة التحكيم باش تقيم الأعمال اللي شاركت في المسابقة الرسمية، وباش يتم بطبيعة في المساء الإعلان على هالنتائج هذه وخاصة توزيع شهائد على المشاركين ومن الناس اللي باش يتم تتويجها باش يتم على الأعمال اللي تترشح للمرحلة الإقليمية. إذن الدورة هذه اللي هو الصالون الجهوي من خلاله باش تكون فما مشاركة أكيد في الصالون الإقليمي ثم الوطني دار ثقافة أبو القاسم الشابي اللي رجعت مؤخرا في حلتها الجديدة بعد أشهر من الغلق شهدت أعمال صيانة وتوسعة رفيقة. اليوم التظاهرة هذه كما قلنا تتضمن ورشات فنية، معارض فنون تشكيلية، حوارات، مسابقات في الرسم، في النحت، في الخزف الفني، في التصوير الفوتوغرافي والرسكلة. كل هالمجالات هذه مفتوحة لرواد دور الثقافة في ولاية تاجة اللي كما قلنا مش يكونوا على موعد مع الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي في ولاية تاجة واللي باش تحتضنها كما قلنا دار الثقافة أبو القاسم الشابي. هذه دعوة مفتوحة بالطبيعة للناس اللي تحب تطلع، الناس اللي ما عندهاش فكرة على الأنشطة تاع النوادي في دور الثقافة في ولاية بيجة كما قلنا وكما استعرضت معناتها جملة من النوادي لحقيقة معناتها، وديما نأكدوا على أهمية النوادي، على أهمية تقل المواهب بتاع وليداتنا وصغيراتنا رفيقة، الرسم، النحت، الخزف، التصوير، اليوم نحكي وحتى على الرسكلة اللي هي ولات مجال حتى للعمل برشا ناس من حاجات بسيطة وإحنا ما أحوجنا للرسكلة في الوقت هذية.
0: هو تعرف فاتن حسب يعني بعض المعطيات أنه في دار الثقافة تستور معناها كان فما مشروع
1: أي
0: بالضبط من المهم من المهمل إلى الملهم الشعار متاعها.
1: هذا هو البارح كان النشاط هذية كما قلنا معناتها الحقيقة راهو الرسكلة مش كان في النوادي، هي الرسكلة تبدأ من البيت وخاصة برشا ربات بيوت، واليوم معناتها كي تاخذ أنت دبوس الزيت الكبيرة ذيك بتاع الخمسة إترات ولا حتى بدون السائل بتاع تنظيف الماعون ولا سائل تنظيف الصابون وتقص فيها شوية تزرع فيه بعض النباتات معناتها ينجم يكون صالح. شفنا جمعية البيئة والطبيعة والتنمية المستدامة بنفسة الحقيقة اللي شاركت في عدد من التظاهرات التوعوية لرسكلت البلاستيك والحد من استعمالاته، هذا كيف كيف داخل في الجانب التوعوي جانب النظافة وخاصة تنظيف الشواطئ اللي كما قلنا تبدأ بحاجات بسيطة كما هيك وليداتنا اللي نكتشفوا فيهم المواهب هذه رفيقة ويهم جدا زادة تكون متوجهت لهم هالنوادي وهالأنشطة هذه باش هكاكا يبعدوا على بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بعضهم زاد على الشاشات اللي الحقيقة غذات حياتنا واللي معناتها في أكثر من مرة نحكيوا عليها ونحكيوا أنه هي تشهد برشا تذمر من الأولياء، لكن يقول لك للأسف معناتها في ظل انعدام الفضاءات اللي تحتضن الصغيرات هذوما، في ظل انعدام الفضاءات الترفيهية في جهاتنا أنه ما عندناش حتى حل إلا أن احنا نخليهم قدام التلفزة ولا قدام البلاي ولا حتى نعطيهم الأجهزة الذكية الهواتف الذكية. لا، اليوم موجودة جملة من النوادي، علاش لا وليداتنا اليوم نهزهم يكتشفوا هالنوادي هذه اللي موجودة في دور الثقافة ويشوفوا الإبداعات. إذا احنا مهم جدا مش نطلعوا توا على الحصيلة هذه والمنتوج بتاع العمل الثقافي في النوادي هذه اللي هو كان طيلة موسم كامل، ومن خلال الاطلاع عليه علاش لا نغربوا وليداتنا ونشوفوا زادا نكتشفوا مواهبهم وهما بيدهم زادا يكونوا مشاركين في الصالون في الدورة القادمة والدورات اللي بعدها علاش لا ويكونوا من بين المتوشين.
0: هذا هو فاتن، يعطيك الصحة الحقيقة، معناها فكرة تهمنا برشا في أنه نربط كل ما هو بيئي ثقافي تربوي كله مع بعضه حتى ترفيه. راهو اليوم كي تعبي وقت لصغيرك بحاجات تنفع وتفيد تنجم تكون مساهم بطريقة إيجابية في أنك تبني جيل واعي يزينا من الجيل المتواكل والتعب برشا. إذن فاتن مازال عندك إضافات ولا كملت؟
1: هذا هو احنا اليوم كده قلنا رفيقة فرصة انه نعاود نذكروا انه العائلات اللي مات فيها قاعده تحضر في روحها للعوده المدرسيه رفيقه، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا الكل لصغيراتنا، ربي ينجحهم. وعلاش ليه معناتها من بدايه الحاجات اللي نستعدوا فيهم انه احنا نهزوهم لدور الثقافه للمكتبات. نذكر زادا كيف انه تظاهرة في ديجا المدينة اللي نظمتها المكتبة الجهوية أمة تقرأ، زادة من التظاهرات المميزة اللي أمة تقرأ أمة ترتقي في الدورة السادسة اليوم نظمتها المكتبة الجهوية في ديجا، كانت فيها زوز محاضرات والهدف منها هو بالطبيعة إعادة الاعتبار الكتاب الورقي في ظل غزو نيجي يقول الكتاب الإلكتروني، معناتها وإحنا نقوله في ظل غزو الوسائل الإلكترونية الكل الحقيقة رفيقة، معناتها نهزوا وليداتنا يطلعوا هما على الحاجات هي كما قلنا علاش لا نغرموهم ويكتشفوا هما بيدهم زادة هالمواهب الخفية في ذواتهم.
0: هذا هو أكيد. شكرا جزيلا ليك فاتن، خليك أكيد تكمل جولتك وإحنا نكملوا العشوية وإن شاء الله ملتقانا معك في حصص قادمة. شكرا جزيلا ليك على هذه الجولة المسائية في أهم التظاهرات الثقافية والمتابعات أيضا في جهة ولاية بيجا بصفة عامة. إلى اللقاء فاتن، ما زلنا نكملوا أجواء العشوية. تحية لكل مستمعينا، أهلا وسهلا بكم وما زلنا معكم.

0: صوت الشمال الغربي في تبرجة على الذبذبة 106.7.
1: واحنا ما زلنا معكم ديما في العشوية عشيق الفن الصوفي ليلى في مدينة تجروين على موعد مع الحضرة مع عرض جارة الأشواق. العرض إن شاء الله ينطلق في حدود 9 ليلا، والعرض هذه جارة الأشواق بقيادة الأستاذ علي المومني. وكما تعرفوا الأيام الثقافية بتجروين ما زالت متواصلة مع هذه العروض اللي تلقى صداها عند الجمهور متاعها. الدخول طبعا مجاني خاصة لعشاق هذا اللون من الألوان الفنية. نتمنوها سهرة طيبة للرواد وأيضا للمغروبين مغرومين عفوا بالفن الصوفي. من جهة أخرى نحكيوا على بعض المواعيد اللي إن شاء الله غدوة باش تتواصل في إطار الاحتفاليات، احتفالية بيوم العلمي الجهوي، اليوم العلمي اللي نحاولوا من خلاله ديما نكرموا تلامذة المتفوقين المتميزين في مختلف الامتحانات والمناظرات الوطنية. وهذا تذكير بامتداد يعني قيمة وأهمية العلوم والمعارف والتحصيل العلمي اللي يحفز على التلامذة على أنهم يزيدوا يواصلوا في هذا النهج ويحصلوا بطبيعة الحال مراتب مميزة على مستوى العلم والمعرفة. التظاهرة تنطلق غدوة في حدود 9 صباحا بالمركب الثقافي عمر السعيدي. فحظ موفق لكل المشاركين وإن شاء الله ديما بالتوفيق والنجاح للجميع. احنا ما زلنا معاكم وما زلنا مواصلين في العشوية، إيقاعاتنا متواصلة ديما على راديو الكيف.

إذاعة الكيف وصلنا لختام مشوارنا معكم في العشوية. أجمل تحيات كامل الفريق، تحية كبيرة برشا زميلنا خير الدين الجرفي في الإخراج التقني، كان معنا زميلنا طبعا استبرق الحميدي في الإنتاج الرقمي، وكان معنا أيضا زميلنا لسعد بن عياد، وقبله زميلنا محمد أمين البوبكري في الاستماع من الغرفة الفنية المركزية حتى يوصلكم البث 5 على 5، وزميلنا مولدي في الخدمة الهاتفية. رفيقة نقولكم سهرة طيبة ومتابعة طيبة لكامل فقرات وبرامج ومنوعات إذاعة الكيف، وإن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. إن شاء الله تكون الليلة أخف علينا في وطئتها في حرارتها في شدتها، وما تنسوش عرض الليلة، عرض المجيرة بنت الحي لفائدة، يعني عرض تضامني لفائدة أهالي منطقة اللاسيقية اللي متضررين من الحرائق. مثل هذه العروض تستحق أيضا الدعم والحضور وأيضا المشاركة في تأثيثها وفي المساهمة لدعم الناس اللي تضرت، وأكيد هذه دور الثقافة التونسية ودورنا احنا الأعلام في مساندة مثل هذه الأعمال الثقافية المهمة. مبقى لي كان نخليكم تستمتعوا أكيد بتربيتنا مسك ختام مشوارنا في العشوية. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام 8 ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تجدد مساء اليوم اشتعال النيران بجبل المسيد التابع لعمادة الطبابة من معتمدية نفزة والمعروف بكثافة الأشجار الغابية، فيما لا تزال جهود أعوان الحماية المدنية والغابات متواصلة لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الأبيض بنفزة منذ الليلة الماضية، وفقا لما أفادنا به مراسلنا ناجي الخلولية. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية بجا. وخلال هذه الورشة تم تقديم المشروع والإطار العام للدراسة، إضافة إلى تقديم الموقع المقترح بسد سيدي البراق واستعراض وضعية تقدم الدراسة ومحاور التدخل الرئيسية والمنهجية المعتمدة، إلى جانب التقديرات الاقتصادية والمراحل القادمة لتنفيذ المشروع. تختتم غدا بعين دراهم أيام تكوينية لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة، بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بالكاف أنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلومة الاشتراك حصرياً باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية، وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين أفراد ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية القادمة. حذرت الأمم المتحدة من هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار التدهور السريع للأوضاع بالضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرابعة.

you.

0: كلثوميات.
1: التاسعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز الأنباء. أسعد الله مساءكم. تجدد مساء اليوم اشتعال النيران بجبل المسيدة التابع لعمادة الطبابة من معتمدية نبزة والمعروف بكثافة الأشجار الغابية، فيما لا تزال جهود أعوان الحماية المدنية والغابات متواصلة لإخماد الحريق، والذي اندلع بجبل الأبيض بنبزة منذ الليلة الماضية وفقا ما أفادنا به الزميل ناجي الخلولي. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق بولاية باجة. تختتم غدا بعين دراهم الأيام التكوينية لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. أكدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقة الدفع الإلكترونية وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة سيف الدين وصيف. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة لهذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. استأنفت الشركة الوطنية للسكة الحديدية التونسية اليوم سفارات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس الأربعاء، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. في الشرق الأوسط أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الخميس بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني قرية اللبنة الشرقية جنوب نابلس حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نلتقي تمام العاشرة في النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: 3 2 1 ميكس مع يد الجندوبي.

Radio Kev. Tis Masute. الجديد الجديد في ساعة ميكس.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: الجديد الجديد في ساعة ميكس.

0: فيسبوك
1: تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The Station www.radiokef.tn
2: تمام العاشرة مساء
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
2: النشرة الإخبارية تحية طيبة مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وضمن عناوينها إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق تشكيات من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب بعدد من أحياء مدينة سيليانا غدا اختتام دورة تكوينية لعدد من شباب معتمدية عين دراهم في إطار مشروع لتثمين مادة الفخار عاودت مساء اليوم النيران الاشتعال من جديد بجبل المسيد التابع لعمادة أطباب من معتمدية نفزة والمعروف بكثافة الأشجار الغابية فيما لا تزال جهود أعوان الحماية المدنية والغابات متواصلة لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الأبيض بنفزة منذ الليلة الماضية وفقا لما أفادنا به الزميل ناجي الخلولي في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة شمال غرب تونس وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه والذي يهدف إلى الحد من التبخر وخلال الورشة تم تقديم المشروع والإطار العام للدراسة إضافة إلى تقديم الموقع المقترح بسد سيدي البراق واستعراض وضعية تقدم الدراسة ومحاور التدخل الرئيسية والمنهجية المعتمدة إلى جانب التقديرات الاقتصادية والمراحل القادمة لتنفيذ المشروع وشكلت الورشة كذلك مناسبة للتباحث حول مختلف التحديات الفنية والهيدروليكية والبيئية والطاقية والتنظيمية والاقتصادية التي قد تطرحها عملية التركيز وأكدت النقاشات أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة بما يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية يعاني المواطنون والمهنيون في عدد من أحياء مدينة سيليانا من الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب والتي بلغت ذروتها خلال الساعات الأخيرة بتسجيل انقطاع متواصل للشبكة دام أكثر من 24 ساعة وذلك تزامنا مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وفقا لتصريحات عدد منهم لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة في المقابل كشف مصدر مسؤول من إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسيليانا أن فرق الصيانة بصدد معينة عدد من القنوات وستتدخل في حال وجود أعطاب وفق تعبيره وكان أعضاء المجلس المحلي بسيليانا الشمالية قد طالبوا في تدخلات سابقة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وما تسببه من استياء في صفوف المتساكنين تختتم غدا بعين دراهم أيام تكوينية لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة المكلفة بالإعلام بالجمعية رحمة محيمدي
4: المشروع هذا هو في إطار توعية المواطنين اللي هنا بالتنوع البيولوجي هو مشروع ممول من الصندوق العالمي للطبيعة المشروع هذا من خلاله نحيو الحرفة اللي قاعدة تندثر سنين ما عادش الناس تتورثها بالأجيال اللي هي الخزف الفخار هي وقلنا عليه سلام ما نعملوش معناتها تكوين طبيب. حاولنا انه نختاروا واحد الغرام نتاعو من جي واحد من جدته واحد من بوه امه. حاولوا اختبقوا هالغرام هذيا من خلال معناتها انتقاء للناس هذيا اللي قاعده تتكون. لقيناهم ديريكت قاعدين يصنعوا قاعدين يبدعوا قاعدين يصنعوا في حاجات جديده بما انه الجيل الجديد يخدم مع التنوع البيولوجي هذيا اللي قاعد يختفي وقاعد معناتها غير مسمن.
2: أعلن رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة عادل العبيدي عن انطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسودسي الأول عن بعد وذلك يوم الرابع من سبتمبر القادم.
0: وقع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد الشيء حل إن شاء الله بداية من يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026. الموقع هو الأبونمون. ندعو أبنائنا التلاميذ والطلبة إلى مبادرة باقتطاع اشتراكاتهم في أفضل الأجال.
2: أعلن رئيس الدائرة الإدارية والإدارية بالشركة الجهوية للنقل بالكاف بسيف الدين وصيف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية على أن تتم عملية خلاص معلومة الاشتراك حصريا باستعمال بطاقة الدفع الإلكترونية.
5: إطار اعتماد الرقمنة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتفاديا لعناء التنقل والانتظار على المواطن، تعلن الشركة الجهوية للنقل بالكاف أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية 2026-2027 ستتم عن بعد وبصفة رقمية، وستتم هذه العملية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة من خلال موقع الويب الخاص بها، على أن يكون خلاص معلوم الاشتراكات حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني دون سواه. كما تؤكد الشركة على كافة التلاميذ والطلبة والأولياء عدم تنزيل معلوم الاشتراك بالحساب الجاري للشركة خلافا لما كان ما معمول به خلال السنوات الفارطة. أما بخصوص موعد انطلاق الحملة والرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية سيتم الإعلان عنهما رسميا في وقت لاحق، كما سيتم نشر دليل استعمال تفصيلي يوضح مختلف مراحل التسجيل واقتناء الاشتراك وخلاص معلومه عبر المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف تبسيط العملية وتسهيلها على الجميع.
2: وبمناسبة العودة المدرسية، برمج المرصد الوطني للسلام المرورية حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التربوية وعلى الطرقات بهدف تعزيز السلام المرورية وحماية التلاميذ. رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور أيمن الحكيمي.
6: يقوم المرصد الوطني لسلامة المرور حملات تحسيسية وتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل هذا البرامج تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور. كما تم إدراج تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر أمام المؤسسات التربوية ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في المحيط المدرسي وحماية التلاميذ ومختلف مستعملي الطريق. وعمل المرصد الوطني في هذا المجال في إطار من التنسيق والتكامل مع مختلف مكونات الدولة والمجتمع المدني المعنية بملف السلامة المرورية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود ودعم التدخلات الميدانية والتحسيسية.
2: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جمعية التونسيين أفراد ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف مستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة لهذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. وبينت الجمعية في بلاغ لها اليوم أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. وتشمل الحاجيات التي سيتم توفيرها المحافظ والأدوات والكتب المدرسية والمستلزمات الخاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية، وينتفع بهذه المساعدات أطفال وشباب من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى طلبة التعليم العالي والمتكونين في مراكز التكوين المهني. وفي هذا الإطار فتحت الجمعية أمام المؤسسات إمكانية إبرام عقود اقتطاع شهري للمساهمة في تغطية احتياجات الطفل على امتداد السنة، بما يشمل النقل المدرسي ودروس الدعم والمستلزمات والأنشطة التربوية والثقافية وضمان استمرارية المرافقة وعدم الاقتصار على الدعم على فترة العودة المدرسية. فالشأن الوطني، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بنقردان وشخص أصيل جرجيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلصة. شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. ويمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني سياساتها القمعية في القدس الشريف، كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. دوليا، حذرت الأمم المتحدة من هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى التنفيذ الكامل للترتيبات السياسية والأمنية المتفق عليها ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. إلى إيران، حيث قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، وأضاف أن من بينها إنهاء الحرب في المنطقة. بهذا نصل إلى نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة على نموذجية بسد سيدي البراق. تشكيات من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب بعدد من أحياء مدينة سيليان. غدا اختتام دورة تكوينية لعدد من شباب معتمدية عين دراهم في إطار مشروع لتثمين مادة الفخار. إلى اللقاء.

ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي. ليالي صيفية.

0: نبيل الشخاوي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي في مناوعات ليلة صيفية. اليوم اخترنا أن نكون في منطقة حنبعل. اليوم اخترنا أن نكون في ربوع مدينة سريانة. اليوم اخترنا أن نكون في أراضي نوميدية. اليوم اخترنا أن نكون في أراضي جلمودية. اليوم اخترنا أن نكون في أراضي رومانية. اليوم اخترنا أيضا أن نكون في أراضي تمتلئ وخزان من الآثار من مكتريس، أكيد تحملنا في ربوع رومانية إلى المقابر الجلمودية، تحملنا إلى ما قبل التاريخ، إلى زاما، تحملنا إلى معركة روما وقرطاج، إلى أرض الخير، أرض سليانة، ولاية حملت في طابعها تقريبا خزان تاريخي، خزان جغرافي، أرض السهول، أرض الجبال، أرض المياه، أرض أيضا النسائم، كسرى وما أدراك ما كسرى، سليانوس وأحلاها الكريب، مدينة منجمية في الأخوات، مدينة أيضا صناعية عرفناها في بعض ربوع، مدينة عرفت في الواقع تحولات جغرافية توسطت بين الشمال الشرقي والشمال الغربي، قريبة من الوسط، قريبة من السباسب، قريبة من الجبال، قريبة من الخلجان، هنا النسائم، هنا المياه، هنا تحدى البشر التاريخ، تحدى البشر الطبيعة، مثل ما تحدى حنبعل جيوش الرومان. هنا في أرض سليانة الشرقية في الطريق الرابط بين سليانة وقعفور، متغيرات من مشهد ريفي إلى مشهد حضري مندمج. هنا أصبحت سليانة مجال خدماتي بامتياز. عشنا على الطريق الرابط وعلى امتداد 4 كيلومتر، فوارق خدماتية متميزة، مسابح، منتزهات، فضاءات، غيرت مشهد الحضري من وسط مدينة سليانة إلى أحوازها. حي النزهة يشهد على ذلك، دار الشباب دليلنا على ذلك، طريق الرابط باتجاه قعفور خير شاهد على ما نقول. نحن هذا في فضاء يملأ الطبيعة بالياسمين، فضاء تجمعت فيه المياه المصطنعة في المسبح وتحول التاريخ من مسبح بلدي إلى مسبح جماعي. هنا في هذا الفضاء تجمع الأطفال مع الشيوخ، تجمعت النساء مع الكهول، تجمعت أيضا هواتف الجوالة مع الأنوار القمرية. نحن هنا فعلا في مدينة سليانة. أهل وسهلا مرحبا بكم من ينابيع فضاء الياسمين، من ينابيع مسبح الياسمين، من ينابيع أيضا جلسة الياسمين، من ينابيع أيضا سهول الياسمين. معنا سي محمد صافي، مستثمر شاب أراد من خلال هذه المنوعة أن نضيف إليه بصمة إعلامية على الأقل، لأنه هاجس ربما الخوف الذي انطلق به، تحديات وضغوطات في بداية المشروع، صعوبات لإنجازه، أفكار وأحلام تحولت إلى أرض واقع. سعداء أن يكون معنا سي محمد صافي. مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا بك خويا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
1: سي محمد باش نبدأ بك، حسب رينا مرهق حتى في وجهك، جينا رينا إرهاق في العمل، رينا إرهاق يجسد ربما مرحلة كاملة في توجهك هذا المشروع، لكن مقابل ذلك ثم البسمة ثم الفرحة. خلنا نبدو كفكرة، أنت الفكرة بدأت أنك تحول مشروع مسبح بلدي إلى مسبح خاص إلى فضاء العائلات، من وقتاش بدأت الفكرة وقتاش تم إنجازها فعليا؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد الصامتي، ولاد سليانة، حلمت حلمة حبيت نحققها، خذيت أصل تجاري متمثل في مسبح في قاعة شاي، برشا تعب وبرشا جهد وبرشا كذا، عندي عام ونص خمم فيه المشروع هذا، تعملت على ربي وحليت، بديت نخدم بلاسك. توا عندي أول سيزون هذا توا خويا نبي.
1: باهي خلينا نفهم ساعة، المسبح هذا كان يتبع البلدية؟
2: هو يتبع البلدية من أول دنيا، تبع البلدية،
1: أي؟
2: أما تمثل ولا أصل تجاري، كان على ملك إنسان آخر، أنا خذيت من عنده الأصل تجاري ما دون معارضة الملك البلدية. قمت برشا تغييرات، برشا تعب، برشا جهد، برشا مصروف، تعملت ربي بديت نخدم.
1: بيه خلنا نبدأ التوى بالمرحلة بالمرحلة. أنت الفكرة الأولية أنك ترجع المسبح وضيف لي الخدمات على الاقل باش يتحول مسبح ديناميكي مش مسبح للسباحه وانتهى هكا ولا لا، هذا نعرفوه في كره الشروط. انت اعتمدت على القروض والتمويل الخاص البنكي والا التمويل العمومي بي تي اس وغيره؟
2: عملت قرض
1: اي
2: بنكي، قروض صغرى وديون
1: اي
2: ديون متمثله في الشيش من عندهم برشا حاجات. الحمد لله يا ربي خويا تعاملت على ربي بديت نخدم.
1: شنو المكونات في، انا نشوف الفضاء كبير برشا، المساحه نتاع الجمله تقريبا قداش؟
2: في ال 1000 متر واكثر.
1: 1000 متر باه، وشنو المكونات اللي فيه بالضبط؟
2: مسبح
1: أي؟
2: قاعة شيء وقاعة مؤتمرات
1: باهي برشا باهي. الان برشا يقول لك المسابح والفضاءات هذه راس مال معرض للخطر لانه مرتبط بموسم الصيف، موسم الصيف، وبالطبيعة نعرف متغيرات مناخية تصير في الشمال الغربي وخاصة في سليانة موسم خريفي وشتوي تم متغيرات. هل تحسب أنه في الخريف في الشتاء مش تخدم وقال تقول أنت موسمي ثم أعود موسم الصيف؟
2: موسم
1: موسم ايه؟
2: موسم
1: وبعد شعب بالضبط
2: موسمي مرتبط بالمقهى.
1: بمعنى خلي روم السماعي يحب يفهم كرام،
2: انا متمثله في قاعه الداخل
1: اي
2: قاعه
1: ثم فضاء مغلق،
2: ثم فضاء مغلق
1: كوفير نقول
2: ماهوش كبير برشا،
1: ماهوش كبير برشا، مش يبقى يخدم في الموسم الخريف،
2: مش يبقى يخدم في موسم الخريف وموسم الشتاء. نقول حضروا للصيف كالعاده نرجعوا للسباحه.
1: وترجع للصيف للسباحه؟
2: نرجع للسباحه.
1: برشا يقول لك الطموح مزيان لكن ايضا استراتيجيه المستقبل عندها دور. الطموح موجود، برشا يقول لك نجم انا كما صار في برشا ولايات نحول المسبح والفضاء في حد ذاته الى منطقه جاهزه بالشتويه، المسبح يصبح مشهد لكن فضاءات اخرى نجم غدوه نكمل لسباس كوفير، نجم نستغل ايضا بعض التظاهرات تاع مطالعه، بعض التظاهرات ثقافيه ونوظفها وقت يكون الطقس سخون، وقت يكون سليانه مزيان.
2: ان شاء الله ان شاء الله. علاش ليه؟ ان شاء الله بركه نلقوا برشا دعم، خاطر برشا تعطيل مصولات برشا مشاكل.
1: ايه؟
2: انا خاطر حلمت حلمه لكن لقيت برشا تصدي خويا.
1: لكن الحلم شوف 50% منها تحققت،
2: 50% تحققت و 50% عراقيل.
1: شنو العراقيل؟
2: عراقيل ابسط الحاجات، انا مثلا ما نتمتعش بعقد مع البلديه. ابسط الحاجات ما نتمتعش، كي نطلب ترخيص من البلديه ما يمدوليش ترخيص.
1: ما هو هنا انت سامحني قداش عمر المشروع؟
2: عمره هو اصل تجاري ما يموتش.
1: نعرف نعرف تجاري. قداش عمره انت بديت فيه؟
2: عمره عام ونص.
1: عام ونص يعني بديت من عام ناول؟
2: من عام ناول.
1: ومعناه مازال بطبيعه التمشي مازال تدريجي.
2: مازال تدريجي اما لاقي صعوبات خويا.
1: هي؟
2: لاقي صعوبات. ان شاء الله خويا ربي يهديهم. انا كشباب دخلت الفرحه في ولايه سليانه.
1: باهي برشا.
2: جميع الفئات موجوده من ذوي الاحتياجات الخصوصيه. مش قريه اس او اس بحذايا، كل شيء عبيد موفر لها برشا حاجات.
1: ما شاء الله.
2: اما مانيش لاقي دعم خويا. انا مانيش لاقي دعم.
1: انا ديما كي نستقبل المستثمر يرمي الكره للدوله. والاحيان سامحني خلينا نكمل معاك، احنا مش نناقشوا في الموضوع هذا، مش هذا موضوعي. انت بعد ما هي تعمل معاك تعاقد شنو الهدف منه؟
2: انا ما طالب شيء، انا ما طالب، مانيش طالب حاجه كبيره.
1: معاك معاك.
2: طالب طالب تسهيلات انا.
1: الهدف
2: طالب تسهيلات في الاداره في كل شيء.
1: معاك معاك. شنو الهدف؟ الهدف
2: انا شنو الهدف؟
1: الهدف منه معناها غدوه وقام ترخيص بلد وما شابه ذلك، شو الهدف من وراه؟
2: ابسط الحاجات تقوم بالحفلات، حفلات خاصة.
1: هي هنا وجود صحيح تو. أنت من مشروع خدمي، مشروع تجاري، خلينا نكون واقعيين. من مشروع خدمي إنساني، مشروع ربح. هذا ياخذ شوية مراحل.
2: أنا موسى، أنا عندي برشا ديون خويا نبيل زاد باش نخلص مال.
1: خلينا نكون واقعيين، احنا مش الوقت يجري معانا.
2: سيرش.
1: ساعات يقول لك اللي باعت مشروع في الشوا عمل باللون وعامل كابيتال، شنو تنجم تربح؟ اما مش باش نربح كل شيء، مش نحل وينها انا عروسات وغدوه نقول فضاء هذا نحولوا افراح.
2: اصل تجاري هو بطبيعته كان هكاك.
1: كانت هكاك.
2: كانت هكاك.
1: انا
2: ما حبيتش ناخذ حاجه جديده.
1: كي جيت انا سامحني انا ولا وين جزئيه.
2: حتى باش نعم.
1: مسج غدوه نعطيك قاعه افراح وتسلم لي المسبح ممكن؟
2: نعم.
1: انا غدوه نعطيك قاعه افراح وتسلم لي الفضاء هذا الكل. وتفضل قاعه افراح اخدم فيها.
2: قاعه افراح والمسبح هو انا خذيت اصل تجاري.
1: لا معاك معاك. أنا سألتك سؤال بسيط، غدوة أعطيتك قاعة أفراح وقلت لك سلم لي فضاء الياسمين، خليه لي البيسين نحب وليدات يصروا، ما حشيش قاعة أفراح. باش يكون معك واحد
2: مش متمثله كان في القاعه الفرنسيه نبيل، حتى باش تعمل تنشيط للصغيرات.
1: هذا موضوع عكس
2: مثلا عكس انا مثلا مش مش مش غايتي باش ندخل باش ندخل فرحه للصغيرات مثلا، باش مش نعمل كلون، باش نعمل حكايه، باش نجيب للصغيرات عميره زوين مثلا. ما هو اتجاهك انت فيهم، وانا تو ماليش مش كل شيء ربح.
1: نعطيك معلومه،
2: نعم،
1: أسوأ إشهار عملته للفضاء نتاعك حاليا
2: عليه
1: لي لأنه بالعكس. افهمني مليح، عادة
2: أنا نحكي على الترخيص الموجود فيه
1: معك. عادة مستثمر نبعث ساعة فرحة للناس، نعطيهم هاو البيسين، هم الصغيرات، هاي العائلات تقعد،
2: الأفراح الخاصة تكون فرحة للناس. زاد معك أفراح الخاصة، مش باللزمة قاعة أفراح، أفراح خاصة. أنا نحكي معك الأفراح الخاصة.
1: فهمتك.
2: مش هي شنو جيستيون دي سبيكتاكل، مانيش قاعد نوظف فيها مثلا. انا يعني جبت لك على الكلون، جبت لك على عامر رضوان، جبت لك
1: معناها مازال تنشيط مش موجود.
2: تنشيط مش موجود،
1: مش موجود
2: بالساكته.
1: انا تو نسمع فيك في برقو، تو نسمع فيك وحكيت اللي عندك صعوبات، تطلب مني نجي نسهر ولا
2: مرحبا بيك بتبيع؟
1: لا علاش قلت لك اسوأ اشهار
2: ليه طريق. احنا نحكيو على
1: انا معاك،
2: احنا نحكيو على الدعم. انت حكيت لي على الدعم، شنو لازم يكون الدعم؟ قلت لك ابسط الحاجات، ابسط الحاجات على الاقل انا نلقى حظوظي فيه. الاصل هذا
1: مسج، انا تو نسكن في القريب ولا في الاخوات، نحب نجي اسمع، قول لي حاجات شرعني تخليني نجي.
2: المسبح مثلا
1: واحد، هذا في النهار، اعطيني حاجه اخرى.
2: المقهى،
1: المقهى شنو الامتيازات اللي فيه؟
2: في المطعم،
1: المطعم شنو الامتيازات اللي فيه؟
2: فيه كل شيء يعني. المطعم شنو فيه؟ فيه الماكله، فيه فيه القهوه، فيه الماء، فيه جو،
1: لا انت نسي حاجه، ربي سبحانه الطبيعة في السلين أعطتك هواء باهي، أعطتك مية مع نسمة، أعطتك جيران يحترموك،
2: الحمد لله،
1: أعطتك مدينة تخدم فيك،
2: الحمد لله.
1: خليني أنا غدوة من قريب يجيك سلين، خلينا نشوف الفرحة، نمشوا استدويات الناس معنا غمنا ونرجع نوصل رحلة دائما.
2: مرحبا بك
1: في ليالي صيفي.
0: ليالي
3: حبا يا حبا يا بيه.

0: محلى القمر محلى جماله في كل ليلة بشوفه جميل جميل يا ليل.
1: ليالي صيفية ليالي صيفية
2: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2
1: ليال صيفية ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.

0: قبل كذا كان مجددا في فضاء الياسمين. اكيد طموحات شبابيه، اكيد صعوبات، اكيد احلام، الام، امل. سي محمد صافي مره اخرى باش نرجع لك. داري من بكري شويه تنيدة قويه. به خلينا نبدا بالمرحب. قرب لي الميكرو ليك هكا.
1: أيوه. واعطيني الميكرو.

0: عاد ولد بلادي يجي يقول لي يرحم والديك راك رجعتني 40 سنه لتالي نشيخ في راسي. اقسم بالله والله كي نشوف الصغيرات كيفاش يضحكوا من عينيهم فرحانين نشيخ في راسي. نشوف عبد انا انسان متوحد كل يوم بوه يجيبه لهنا ويروح فرحان يقول لي راك دخلت لي فرحه لولدي نتفرهد.
1: حاجه به به خلينا نمشي معاك تو. تتكلم والدمعه في عينيك ونحس بيك لانه تقول انا عندي مشروع والمشروع ذكر فيه معاه تصورات وتصور اي شباب عايش تجربه نتاع شباب ويعرف شيء ضاير. من جم تصورات حكيناها بكري شويه قلت نحب نعمل انيماسيون ديناميكيه اخرى لان الصغيرات تحتاج غدو الشو يحتاج ربما كندا ديسكو يحتاج الكلون يحتاج سبيكتاكل يحتاج ربما كيب دانيماسيون. انت قلت فكرت فيها وتحب تنجزها ولا لا؟
0: بالطبيعة اي حاجة تنظيف المحلة ذيرة فرحة زادة للبلاد.
1: على ارض الواقع كيفاش عملت؟ معناه اتصلت بكيب دانيماسيون جوك والا انت حبيت تاخذ ترخيص؟
0: انا اي حاجة باش تعملها اي اي ايفينمون
1: تنشيط داخلي
0: اي تنشيط لازم تاخذ ترخيص من البلدية.
1: هذا امور قانونية
0: امور قانونية
1: واضح
0: خاطر قداش من مرة نطلب ترخيص ما ناخذوش مثلا.
1: وين الاشكال بالضبط؟ علاش عدم الاجابة ولا عدم ترخيص؟
0: ما نفهم ما فهمتش فهمتش
1: باهي. تو سؤال ثاني مش نسأله اللي هو مش يكون واقع. ثم فضاءات أخرى تعمل تنشيط أطفال في نفس المدينة وأنت لا وأنا لا ولا أعطيني
0: أنا نحكي كان على روحي ما نحكيش على أبيض أخرى.
1: خلينا نكون معك واقع
0: سينابيل خلينا نكلم. أنا راني ماخذ أصل تجاري متمثل في قاعة شيء مسبح وجستيون دي سبيكتاكل يعني يخوني باش نقوم بأي نشاط
1: باهي
0: أي نشاط موسيقي
1: نشاط موسيقي يومي وليلي باه نشاط موسيقي أنت تقوم به وإلا الناس يتاخذ سباس من عندك؟
0: أنا أقوم به مثلا ولا الناس يتاخذوا من عندي أما أنا ماذا بيه الحبذ أنا أقوم به
1: باه. والتجربة صارتش شكون اتصل بيك أنه يعمل ربما نسموه نحن سبيكتاكل؟
0: أنا راني قمت قبل قمت وخذيت ترخيص بعد منعوني
1: بعد منعوك المنع ربما لانه خلص بلدي ما خلص بلدي
0: البلدي خالص على اخر من الليل
1: فهمت
0: وحكم قضائي بيت
1: واضح هذا موضوع ثاني
0: نوصل للقضائي وفكل شيء يعني
1: نمشي معك تو كي تحكي هكا مش تكمل في التحدي المشروع عندك تكمل باش نجحوا
0: باذن الله
1: تقول اذا كان ثم صعوبات انا نتراجع
0: لا باذن الله باش نكمل في الحلمه وان شاء الله باش نطور خير وان شاء الله تجيب مره جايه تلقى حاجه اخرى
1: خلينا نكون معك واقعي اللي فهمته انا مشاكل ما هيش مشاكل نتاع تنشيط ومشاكل معناه مشاكل تاع ترخيص لغير
0: ترخيص لغير وربي يهدي وكاهو
1: لا والحاجه اهم ثم انتظارات ثم امل ولا لا؟
0: ان شاء الله
1: لانه مش نسمعوك
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: مش نوصل صوتك
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله ربي معك
0: عايشك عايشك
1: سي فتحي مجيب حذايا لانه في نفس التوجه سي فتحي ربيعي لانه مادام نحكوا على الشو ما ينجم يكون كان نحكوا على الديكوراسيون وهنا سي فتحي ربيعي مرحبا بك سي فتحي
2: مع السلامة مرحبا بكم في سليانة
1: سعداء نكون بحضر سي
2: فتحي في سباس سي محمد اللي هو متميز وفريد من نوعه في سليانة
1: سي فتحي عادة وقت نقولوا ديكوراسيون حاجة سباس هكا حاجة لوك سي فتحي ربيعي وسليانة تقريبا عطيتها بصمة جديدة في اللوك وحسيت انتي عطيت امل جديد في ديكوراسيون يعني كان عطوك سباس تعملوا ديكوراسيون مزيان
2: اكيد اي انا اول واحد في تونس عمل قاعه الافراح متنقله
1: اي
2: فكره قاعه افراح متنقله انا عملتها اول واحد في تونس
1: ما شاء الله
2: اي الديكور نتاع قاعه الافراح والكلوتير والواحد كل انا اول واحد عملته والحمد لله نجحت فيه وكانت تجربه باهيه وممتازه فيها برشا غرام فيها برشا فن فيها برشا حب
1: توا من بيك يحكي سي محمد مش يحكي على سباس مش يحكي على السين مش يحكي على بوديوم مش يحكي على لوج مش يحكي على كيب دانيماسيون بمعنى ركح نتاع اطفال مش يحكي على بارتي دو دونس تاع كيندر رؤيه اخرى لكن تحتاج لمسه وبسمه
2: اكيد لانه برشا ماتريال برشا ماتريال الماتريال توا متوفر ما فماش حتى مشكل فيه
1: اي
2: والامكانيات موجوده تبقى كان العزيمه وال والتشجيع من البلاد و خاطر البلاد ناقصه برشا
1: وخممت تخرج شويه من سليانة انه
2: اي نخدم
1: أي. من سليانة في نخدم
2: أي. اي نخرج خارج سليانة ونخدم في خدمه مزيانه برشا عندنا كاليتي ممتازه برشا في الخدمه وعندنا ماتريال ممتاز.

0: ونظيف وجديد، وديجا نخدمه في خدم فريدة من نوعها، فريدة من نوعها، والحمد لله ناجحين في كل بلاصة نمشوا ننوره.
1: ما شاء الله عليك. مسمش سي جمال فرجاو لأنه اليوم وانا جاي وصلت تصوير بتاع معناها سي جمال من تقريبا من سليانة من برقو من ربع نمشي. سي جمال مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ومساح النور لجميع المشاهدين والمستمعين. قبل كل شيء نحب نعطي لمحة على الإسباس اللي احنا فيه تو. إسباس محلاه الحق محلاه، ويزيد برشا حوايج السريانة خاصة لصغيراتنا والأبائنا الكبار زادة رامي جوي يتفرهدوا وخيانا وبناتنا والناس كل. ونشكروا سي محمد على رحابة الصدر، وراو قاعد يبذل فيه مجهود كبير
1: برغم مجروح.
2: مجروح وانا عينت وانا تبعت المشاكل نتاعو الكل ونتبع فيه، وان شاء الله يقدروا انه يتحصل على اللي مبتغاه انه يقدم الاضافه لولايه سليانة ولجميع معتمديات ولايه سليانة.
1: ودي فهمتوا حاجه اخرى كيف أيه. ربما سي محمد مازال جوال، مازال ما عندوش علاقات، مازال هكا نافح. انت تعرف الامور هذه
2: بالحق،
1: انتم تبارك الله عليكم، توا
2: مازال يحكي
1: قدوه في البلاد، نجموا تعاونوك كيف حتى
2: اكيد الطيبة. اكيد هو أيه. بحذاه وسهل ديما نسهل فيه، ديما نعاون أيه. فيه نوجه فيه ضبط النفس، خاصه ضبط النفس ووسع البال. راهو يلزموا المشاريع هذه تحب شويه صبر، تحب برشا أيه. صبر، والحمد لله وان شاء الله بحلاه يتوفق. ان شاء الله ينجح.
1: سي جمال ساهمت بصفة غير مباشرة أنك تتحول مراسل سليانة وبرقو والربع من غير ما تشعر. لأنه يتبع سي جمال فرجاوي
2: الحق.
1: ربما يتبع أخبار سليانة، أخبار الربع، أخبار برقو. أنت إغرام وإلا تقول محبة.
2: الربع وسليانة وطن. بعد الوطن الكبير تونس، سليانة وربع وطن. تهزني برشا غير على بلادي. نبذل مجهود كبير، نعاون، نجري، نقدم، نحب بلادي تقدم في العلم، في الصناعة، في التجارة، في كل شيء، في التفريغ.
1: غيور
2: في
1: معناه.
2: غيور على بلادي، وممكن الحكاية هذه عملت لي شوية أعداء، شوية أعداء. أما الحمد لله.
1: أعداء خير سليانة ولا في سليانة؟
2: من برق وأنت ماشي من بلايص كل. تم شوية أعداء على خاطر ما يحبوش كلمة الحق. ما يحبوش بلادها متقدم، يحبوا يبقوا كان هم سي وسي. نقول لهم ربي يهديكم، راي الربع وبرقو وسليانة راي ملك الناس كل، وراي يلزم الناس كل نغاروا عليها، وراي يلزم نخدم الولدي ولدك وولد ولدك نهار اخر باش يلقى حاجه ينزم يعيش فيها.
1: ما شاء الله عليك. سي جمال انت نشكرك العشيه كيف كنت خير مراسل العشيه لي فيديو على ان شاء الله تكون لاباس امور وقصات على الحرائق.
2: الحرائق انطلقت الحرائق من حوالي مرض ساعتين نتاع العشيه والى حد الان مازالت متواصله. ان شاء الله نطلبوا السلامه الى اهالينا في جبل. اهالينا معناها في غصره كبيره، خاصه الثروه الحيوانيه والزيتون، الخروب، الزراعات، ثم ناس تضرت. ان شاء الله ربي يعوض لهم، ونحب نتقدم بالشكر خاصه للاخوان اللي يعملوا ليل ونهار للحمايه المدنيه. بصراحه قايمين بمجهود كبير، والامن والسلطه وراو حتى ودعوه للمجتمع المدني باش يقدم الدعم. راهي ثم ناس 19، راهي ثم برشا حوايج، ثم راهو يلزمنا نقدموا الدعم ويلزمنا نعاونوا. وان شاء الله برقو وسليانة وتونس غدوه خير.
1: يعطيك الصحة سي جمال.
2: عايش.
1: أنا مش نرجع في دقيقتين ثلاثة. سي محمد
3: خوي،
1: الحاجة عجبتني فيك الإرادة، إرادة شبابية، صعوبات لكن ساهر وتخدم
3: الحمد لله.
1: صعوبات وتقول لي لو مهما كانت أنا مازلت نخدم
3: الحمد لله.
1: لو كانت تجاوز الصعوبات الإدارية هذه غدو، شنو حلمك يكون في الفضاء هذا؟ شنو تحب يكون موجود؟
3: علاش ليه ما يوليش اسباس كوفير هذا؟ ما يوليش للصغيرات شتاء، خاطر احنا ننقصوا في السباحه في سليانة. انا عامل جروب ناتاسيون تو فيه 30 واحد. خمم نطور في الشتاء نسكروا الكل يولي كوفير علاش ليه خاطر في سيلانا نقصوا احنا
1: بيسين يولي بكل بيسين كوفير
3: بيسين كو في السيف يتحل
1: اي فهمت
3: دي مونتابل فما ستركتور تتحل وتتسكر
1: خيرتي كاني في قطر وانت خايف في العمليه
3: سهل الموضوع موضوع سهل
1: قاعد خايف في العمليه
3: ليه عادي الموضوع سهل
1: ما مسعش
3: ديجا في بيجا يخدموا فيه المشروع هذا
1: بيجا
3: يخدم فيه المشروع كيما هكا ان شاء الله ربي يوفقه ديجا عندي عليه معلومات مش يخدم كوفير وفي الصيف يحل ويتسكر
1: معناته كان تلقى التسهيلات قلت زيد عن بيسين كوفير
3: علاش ليه
1: خاطر احنا حتى تيرا ولا
3: تيرا ما عنديش لي سباس ما نجمش
1: تدخل في لي سباس ما عنديش تقول انت تدخل في التنشيط تاع كندر وغيره
3: يعطيك الصحه
1: وتنشيط ايكيب دانيماسيون قادر عندك تنشيط دانيماسيون
3: فما موجود شباب ويحب موجود عندنا شكون عنده ترخيص في اقامه لي سبيكتاكل كل شيء كما تعرفوا سي اسمه محمد ديجا هو نعطيه الشكر خاطر انسان زاد صغير وطموح كيفي
1: سي محمد حسك ناقص نوم خاطر
3: فما برشا تعب فما برشا خدمه فما
1: يعني
3: كلور
1: قطره ما هي قطره تعرق
3: فما تنظيف فما برشا سهر تو من بعد نص الليل فما خدمه اخرى فما بالضبط. جروب كامله تخدم في البيسين وتنظيف
1: حاجه وراك. تحسها بتاعك
3: نتاع صغيرات الكل بالعكس انا ماذا بي يروح فرحان وما يروح ما تبدا اموره واضحه ما فماش حتى مشكله خاطر ماك تعرف بيسين ديزانفكتون تكون راهي معديه برشا فيس لازم فيه برشا خدمه فما برشا دواء يتصب فما برشا تضحيه فما راكلور يتخدم
1: خدمه
3: بعد نص الليل الحمد لله اخويا الحمد لله
1: ربي يبارك سي كمال همامي رئيس جمعيه سنابل بلادي معناها باش نبدو في ومضه ساعه لان يعني باش نرجعوا بعد باش نحكوا في 11 في ومضه جمعيه سنابل بلادي برشا يعرفها اعطينا عليها ملخص بعد باش نرجعوا بعد 11 بالطبيعه نكملوا رحله معاك
4: شكرا سي نبيل شكرا سي نبيل وبارك الله فيكم على الاستضافه وسي محمد يعطيه الصحه وبارك الله فيه على الشيء قاعد يعمل فيه. بون جمعيه السنه بالبلادي ندخلوا في جمعيه السنه بالبلادي تاسست في بعد الثوره في 2012 طبعا قريب ال 15 سنه معناها يعني من العمل
1: ما شاء الله.
4: بالنسبه للعمل مش كان على المعتمدين سليانة على مستوى الولايه الكل وعملنا حتى انشطه خارج ولايه سليانة خاطر وين تصب تنفع كما ديما نقولها عملنا ثلاث انشطه مثلا في ولايه جندو في ولايه بيج في السنوات اللي فاتت وقاعدين نخدموا معناها يعني على مستوى الولايه الكل في التعليم في الصحه في سيرتو معناها في الصحه.
1: هي جمعيه تعاون اكثر الناس.
4: اي.
1: فهمناه موجهه جانب قوي برشا.
4: جانب صحة. اجتماعي صحي وتو الاحداث في الصحه نعملوا قوافل نعملوا تقصي على سرطان الثدي والعنق الرحم نعملوا تقصي على السكر والدم. بالنسبه ومن بعد سيركوي كامل ريت النشاط هذا نعملوا سيركوي كامل يعني كي نعملوا مثلا القافله نشوفوا النساء اللي ما عندهمش تغطيه اجتماعيه ويستحقوا دي مامو تتكفل بهم الجمعيه تهزهم للسنتر ويعملوا لي مامو ما نسيبوهم كان يا ملابس ولا نعطوهم الدوسي نتاعهم يهزوهم المختص ولا يهزوهم حتى يصلح حتى صالحة زي
1: معنا
4: في الجيل التعليم معناها نعملوا بالنسبه للفصل المدرسه نعملوا معناها تثقيف صحي للصغيرات مع الاطار التربوي وكذا نعملوا لهم برشا تثقيف صحي على تسوس الاسنان على الليباتيت ا على مرات حتى الامراض المعديه للصغار ومن هكا نجموا مثلا نوصلوهم نوصلوا حتى نهزوهم يعملوا تقصي على النظر على ضعف البصر ونعطوهم اللونيات نعطوهم المرايات
1: ما شاء الله
4: زاد التدخل الاخر نعملوا صيانه المؤسسات التربويه معناتها يعني عملنا برشا تدخلات في المؤسسات التربويه وعملنا برشا معناها لفتات اسميه لبعض برشا مدارس اللي حتى ثم مدارس تو تبدلت باسم شهداء بدلناها باسم شهداء معناها يعني ونحاولوا باش نقدموا باللي نقدروا عليه بشوي التمويل بالتمويل العمومي بشوي اللي نجم ندبروه احنا كجمعيه ونحاولوا باش نكونوا معناها نعاونوا العباد ونعاونوا الدوله بصفه عامه لخاطر الجمعيه كان دار مهيكله راهي الدوله تنجم تستحق لها باش تعمل معاها مشاريع اللي يتطلب انه تكون للجمعيه تكون موجوده معاها باش تعاونها.
1: مشكور برشا.
4: عايش.
1: هذا قلوبنا رسائل تقديم موجز انباء عبر موجز اذاعه الكيف بعد نرجع نوصل معكم الرحله سعداء ايضا انه باش يكون معنا بعد ايضا سي موجز مستمع وفي لاذاعه الكيف نرجع ضيوفنا ايضا كلها في متابعه وسهره من مدينه سليانه تحديدا من مسبح وفضاء الياسمين عوده السيديوات

Ha ha ha.

طيب هون ما عم بيقولوا كلكم هون يلا تنشوف ورا ومو مش عم بسمع ومو و

0: ليالي صيفية. ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: الحادية عشرة مساء. موجز الأنباء. تحية طيبة. يتواصل اشتعال النيران بجبل المسيد التابع لعمادة طبابة من معتمدية نبزة والمعروف بكثافة الأشجار الغابية، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات مجهوداتهم لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الأبيض بنبزة منذ الليلة الماضية، وفق ما أفادنا به الزميل ناجي الخلولي. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق. جهويا كذلك، تختتم غدا بعين درهم أيام تكوينية لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة، بهدف تثمين التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. أكدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني، وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة سيف الدين وصيف. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 2026 التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد، بمشاركة دولية من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. عالميا، استشهدت شابة وأصيب ستة مواطنين بينهم طفلة وسيدة ومسنان في غارة شنها جيش الاحتلال الصهيوني على بلدة في النبطية جنوب لبنان، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، مضيفا أن من بينها إنهاء الحرب في المنطقة. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي مجددا في مناوعة ليلة صيفية، الجزء الثاني من المناوعة. سعداء أيضا أن نكون في فضاء الياسمين، فضاء الميزيان في الواقع، اكتشاف إعلامي لهذا الفضاء. نتمنى أنه يكون مكتمل أيضا، لأنه طموحات كبيرة برشا شبابية. سي محمد الصافي بكل صدق قاعد يخدم، قاعد يقدم في الإضافة مع مجموعة العمل، مع أيضا مع العائلة، قاعد يقدم في البوليس. إن شاء الله أيضا نشوفوا حاجة أزين حسب الطموحات، ونشوفوا برشا حاجات تلبي حاجات الجهة والطموحات الشبابية. أيضا اليوم وصلنا هنا سي منجي، مستمع وفي لإذاعة قيف. سي منجي مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: عرفنا بروحك سي منجي.
1: أخويا أخوك المنجي أبو قصة ولاية سليانة. الرحب بك سي نبيل، والرحب بكل أسرة إذاعة الكيف، وتحياتي لكل السادة الحاضرين. سي فتحي الربيعي، أخويا سي كمال الهمامي، وكافة الأحباب والأصدقاء، الأخوة والسادة والسيدات الحاضرين.
0: حسيتك استماعك لذاع خلاص تكسب الخبرة الإذاعية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا الباهي.
0: سي منجي مستمع وفي، من وقت ايش تسمع في الإذاعة؟
1: من نقول لك 10 سنين، حوالي 10 سنوات.
0: مستمع وفي وتابعت في رمضان،
1: واضح.
0: تابعت نعرف
1: أكيد.
0: فرحانين أنه اليوم نكونوا مع بعضنا.
1: أهلا وسهلا.
0: من غير كواليس، من غير هاتف، موجودين بصفة مباشرة.
1: واضحين على المباشر أخويا نبيل.
0: حاجة تعجبك في إذاعة كيف؟
1: والله كل برامج إذاعة الكيف وكل السادة الصحفيين في إذاعة الكيف. نذكر بعض الأسماء، أخويا عادل الخماسي تحية ليه بين قوسين، الأخت هناء إذا كانها في المستمع،
0: زميلتنا هناء مدفعي.
1: أهلا وسهلا زميلتنا هناء المدفعي،
0: رجولة تحية
1: كبيرة. نعم، واللي ما نذكرش نذكرش اسمها ان شاء الله تحيه لهم.
0: اذا كان تابع بالطبيعه بقطع النظر على الاسماء، تابع البرامج،
1: واضح.
0: واكثر شبكه تتبعها اكثر في رمضان، في الصيف، في الخريف، في الشتاء، وقتاش تبعك؟
1: اللي هي خويا عادل الخماسي والهنا مدفعي.
0: اللي فهمته انا مستمع وفي، وفي نفس الوقت عندك ذوق اللي تمشي اكثر، ربما الحاجه فيها حاجه شعبيه
1: مثلا،
0: حاجه تراثيه.
1: اي نعم،
0: حاجه تمس ربما تاريخ تراثي مادي ولا مادي الجهة.
1: اي نعم، واضح. اللي هي اخويا عادل الخماسي.
0: اي
1: من نعرفش البرنامج نتاعو يوم الاحد، اخت هنا مدفعي،
0: السبت في الليل.
1: السبت في الليل، واضح. اي نعم. أي نعم.
0: وتتمنى انك تسمع اغاني من سليانة كما عيساوي سليانة، ربما ولاد سيدي حمادة.
1: اي تراث. اي نعم، تراث سيدي حمادة، والسلمية نتاع سيدي حمادة كيف معناها الجهة، التراث الجهوي بالنسبة للسليانة. جهة نقول جبل السرج.
0: جبل السرج.
1: اي نعم،
0: لين محمية جميلة برشا.
1: اي نعم.
0: سي منجي انت توا مستمع وفي، وربي فضلك
1: عايشك،
0: تحس اللي سليانة تغير المشهد، معناها متابعين ولاو برشا في من سليانة، من برقو، من جبل سرج، من قريب، معناها تقريبا وليتوا أصدقاء عبر الإذاعة.
1: أكيد
0: وأكيد علاقات بالإذاعة.
1: أي نعم، ولا حسب معناها المكالمات الهاتفية وليتي صار بالإذاعة، معناها في كل البرامج نتاع إذاعة الكاف، ونعتبروها اللي هي إذاعة الكاف معناها جوهرة الشمال الغربي. ديما قلنا نسمع إذاعة الكيف من كل المستمعين في إذاعة الكيف، إذا كنت تركب حتى مع تاكسيس سيارة أجرة ولا كذا كذا، تلقاها يسمع إذاعة الكيف.
0: ما شاء الله عليك.
1: أهلا وسهلا.
0: ربي يفضلك، يبارك لك، ويعطيك الصحة.
1: عايش.
0: نرجع سي فتحي توا، لأنه نمشي بشوي بشوي باش نسمع نغمة، من بعد باش نرجع سي كمال، لأنه باش نحكوا شوية أيضا على جمعية سنابل بلادي في سهرة الليلة.
1: اي نعم.
0: انت بعض مستمعين كسبتهم الإذاعة كما قلنا احنا، بعض مستمعين تذكرش بعض اسماء ايضا مستمعين كونتوا علاقات من الإذاعة.
1: اكيد برشا مستمعين، مثلا نقول الاخت دراهم الدهماني، برشا اسماء نذكرهم معناها اللي علاقات عبر إذاعة الكيف.
0: ربي يبارك
1: لك، وتحياتي لكل المستمعين وكل من يسمعوا المنجي أبو قصة من سليانة، وتحياتي لكل اهالي سليانة.
0: ما شاء الله عليك.
1: اهلا وسهلا.
0: صح يا سي منجي، نورتنا الليله
1: وبوجودك.
0: مرحبا بك
1: ومرحبا بكم.
0: وشرع أيضا زونا في مقر الإذاعة.
1: أهلا وسهلا
0: في كل وقت، مرحبا بك.
1: عايشك
0: ربي يبارك لك.
1: ما نزور في مقر الإذاعة، ما تعمل لنا الكسكسي متاعكم
0: البرزقين
1: يرحموك.
0: البرزقين، مرحبا بك في كل
1: وقت. أهلا وسهلا،
0: مرحبا
1: بكم في ولاية سليمة.
0: يعيشك. سي فتحي ربيعي، بطبيعة يقولوا سي فتحي ربيعي تقريبا كلهم يتذكروا كما قلت عنده البصمة والرسمة والفن. سي فتحي، فتحي مرحبا بك مجددا.
2: عايشك بونسوار ومرحبا بكم مرة أخرى.
0: سي فتحي، مجال الشمال الغربي صعيب شوية، وتعرف ديكور ويزمو ذوق ويزمو تضحية. جيت صعوبة في التوجه للديكور في سليانة، وقال تقول بالعكس.
2: أكيد جدا، أكيد جدا. من الأول خاصة السنين الأولى صعيبة برش الدومين، وصيرتو الأفكار جديدة والدومين جديد. أما بدلت برشة أفكار في الدومين، وبدلت برشة عقلية جديدة.
0: وكنت سبب،
2: كنت سبب باش ندخل الفرحة لبرشة عائلات والعائلات كلها. والحمد لله، الحمد لله قاعدين نقدمه بطريقة باهية، سيرتو في دومين الأفراح. احنا نخدمه كل شيء، نخدمه كل ما يخص المناسبات، من ديكور، من ماكلة، من تصوير، من كل شيء. ونوفره كل شيء، يعني كل ما يخص المناسبات الأفراح والرسمية المتمثلة في الإدارات والجمعيات والمنظمات والأحزاب. نخدم كل شيء، ديكور وكل شيء.
0: الشارع موجود في المهرجانات، تنشيط الشارع،
2: نخدم كل شيء، نخدم مهرجانات.
0: ديكور، لأنه يعني أصبح الآن كنت حف على الديكور هو معادش صناعة ولا فن.
2: فن يعني يرتكز أكثريته على الفن.
0: مثلا في سوسة وأوليس في جربة قاعدين يلعبوا، يخدموا برشا على الديكور،
2: يخدموا
0: برشا على الديزاين،
2: يخدموا
0: بسمة.
2: هما فايتين برشا في المجالات هذيا ويخدموا. احنا ناقصين مهرجانات، ناقصين افكار مهرجانات، ناقصين امكانيات في المهرجانات، دعم قليل وصغير. اما عنو بالامكانيات الموجودين معناتها ديما قاعدين نحاولوا نبدلوا ونحسنوا في صوره المدينه وصوره الجهه والمنطقه ككل.
0: وتوا ثم نص المرحله ديكور المدينه ايضا، نوصلوا ناس كيف يخدموا ديكور تاع المدينه.
2: نخدموا كل شيء، عندنا يعني العربي، عندنا التقليدي نتاع بلادنا، عندنا الجديد، عندنا معناها كل ما هو جديد وكل ما هو تقليدي، يعني كل شيء متوفر في المشروع نتاعنا. احنا عندنا مجازان ممتازه فيها شوروم، هو فيه عرض لكل الحاجات اللي يطلبها الفرح والمناسبه بصفه عامه.
0: باهي برشا، يعطيك الصحة سي فتحي ربيعي. كنت مصور وفي تحب تخرج الإضافة.
2: ثم حاجة أخرى نحب نقولها، اللي هي كي يبدا واحد ما في حالوش باش يعمل عرس ولا يعمل أي مناسبة في داره،
0: سي فتحي
2: راهو بابنا محلول. نعطوا نخدموا الأفرح كامل بلاش، ونجيب له كل اللي يسحق له كله بلاش. حاجة واحدة تبقى المشتريات، هذيك ما نجمش نساهم فيها بالأساس، خاطرها مكلفة زادة على جنب هذيك. أما جميع الخدمات اللي يستحقها أي فرح راهو حقه علينا قدام ربي، إحنا نعطوه بلاش بشرط واحد، كون نثبتوا بركة وكهو. وأي واحد من أي جهة يستحق باش يعمل فرح ويستحق باش يكون معناتها يهز بلاش، إحنا رانا نعطوه بلاش.
0: ربي يبارك لك.
2: شكرا،
0: يعطيك الصحة. عايش الفتح ربيعي مباشرة من سليانة.
2: مرحبا بكم في سليانة، وديما راكم منورينا في سليانة وفي صوت الجهة.
0: ربي يبارك لك.
2: شكرا
0: يا عايش، يعطيك الصحة. مش الصفحة الفيسبوكية بالطبيعة اللي لهين بها بعد شوية، مش ناخذوا عليها الصفحة الفيسبوكية لفضاء الجسمان، مش نرجعوا بطبيعة سي كمال فيما بعد. يعطيكم الصحة الناس كلها، نرجعوا سيديواتنا، نرجعوا أنغامنا، أجواءنا، لقاءنا دائما في منوعات ليالي صيفية.

0: شكرا زميلي هشام اصحاب مشابين شويه الجاد احمد مشابين سيدي حماده ونعرفوا مليح كي نحكوا على سيدي حماده نحكوا مليح على عسوية سيدي حماده وين اسمه هبي تقريبا اشهر من النار على علم احنا في نسمه سيدينا اليوم وما نجمو نحكوا على الفضائيات خاصه الا ما نحكوا على الاشهار فيسبوكي الاشهار السوشيال ميديا اللي عنده دور كبير برشا. هدى توعري تقول لي انا متطوعه متطوعه موجوده هنا مرحبا بك
1: عايشك مرحبا
0: قرب شوي الميكرو ليك
1: عايشك مرحبا بك
0: هيا لا على غلط في اسمك انا مانيش غلط
1: سلمى
0: سلمى غلطت مرة أخرى سلمى توهري هكا مرحبا بك سلمى
1: عايشك
0: به سلمى انت قمت بدور ثاني اللي ربما عنده اضافه خارج المجال الضيق لانه عاده الاشهار في المجال الضيق في الخدمات في حسن الاستقبال في السيرفيس في جلب الحرفاء في الدعم الى غير ذلك لكن السوشيال ميديا تلعب دور كبير برشا في الاشهار عن بعد
1: صحيح.
0: انت العمل اللي تقوم به تطوعي تقوم به جانب انساني خدماتي للجهه
1: انا سلمى طواهري شاده الباج بتاع سباس لي جاسمان ملي بدي بدينا في الشتاء لين وصلنا تاويك نهبطوا حاجات تسكي حاجات تضيف لنا حاجات مثلا نهبطوا فرحة الصغيرات نهبطوا العائلة كيفاش موجودة نهبطوا أي حاجة تضيف لنا نهبطوا مثلا الحاجات لازمنا لازم الموجودين لهنا لازم يكونوا مثلا ما يدخلوا لنا مثلا كما في بيسين الصغار ما تدخل الا ما تداوش هبطوا لهم المعلومات هبطوا لهم الحاجات اللي لازم يعملوها يعني الصغار ما تدخل البيسين الا ما تداوش من قبل الدو قبل دخول البيسين بعد خروج البيسين هبطوا كيفاش الاجواء بتاع البيسين هبطوا الاجواء بتاع كان فما مثلا حفله صغيره عيد ميلاد هبطوا مثلا كان فما سوتونوس تاع تلامذة مثلا كان فرحة باك مثلا كان عيد ميلاد كما قلت لك حاجات يعني حاجه تضيف لنا ديما الحاجه تضيف لنا حاجات الايجابيه ديما نهبطوها
0: بالضبط يعني تقولي انت خدمتي على الحاجه تنقص في سليانة
1: هكي.
0: لانه نعرف مليح اكثر الناس في الصيف تركز مليح على المسابح والعائلات ما عادش تركز في رواحها ولا تركز كيفاش صغارها صغارها
1: صحيح صحيح مثلا واحد من بعيد يشوف بيسين كيفاش نظيف مثلا يشوف صغار كيفاش
0: شيخه
1: يشوف بيسين كيفاش نظيف يشوف صغار كيفاش شيخه مثلا من برويس من اكثر من بعراده كي يشوف التصاور هذيك يجي طبعا عندي مثلا الزملاء يشوفوا يتبعوا فينا من الباش يقول لي شفت هكا وهكا نمشي نجي غد مرحبا شفت
0: سلمى الخدمه نتاعك تخص عليها بمقابل لانه ناخذ ثم الناس تخدم فيسبوك
1: لا انا
0: الخدمه معناها بنسموها نحن اشهريه مش سهله لانه فيها تعب فيها ارهاق فيها اختيار فيها متابعه فيها صحيح. ايضا دي ريكلاماسيون معناها ناس على الباش تخص عليها ولا عملت تطوعي
1: عملت تطوعي وديجا ولد عمتي يعني من العائلة
0: فهمتك معناها مشروع عادي تو نفهموا
1: نسمى مشروع كيما مشروع لازم نجحوا
0: فهمتك تو انت يعطيك الصحة مجهود ونتمنى تكملي فيه
1: ان شاء الله لأنه
0: هو أهم جزء هو كيفية إيصال الصورة ما عادش إيصال المعلومة
1: صحيح
0: إيصال الصورة
1: صحيح.
0: أهم جزء في المشروع هذايا حاجة كبيرة برشا ولا لا حضرتي لنا حاجة لذاع الباج ولا لا؟
1: إي حبب
0: حضرت لنا صور وكل شيء
1: حضرنا صور وحضرنا ما قبل وما بعد
0: وفي الأثناء ما شاء الله عليك
1: عايش.
0: ربي يبارك ويعطيك الصحة
1: عايش
0: وتطوع نتاعك هذايا عنده توقيت ولا تقول وقت تجي لسباس تصوري
1: وقت نجي حتى مشني موجودة يبعثوا لي حتى أختي تبعث لي بنت عمتي تبعث لي أي واحد يبعث لي الموجود تنجم نكون نخدم مشني موجودة يبعثوا لي نهبط إن في أي وقت نهبط حتى نص الليل نهبط ماضي ساعة تاع الليل نهبط عادي
0: ما شاء الله يعطيك الصحة سلمى هاني ما غلطتش هالمرة في اسمك سلمى يعطيك الصحة محمد في كلمتين تو كيما هكا نحب نشكرك في نقطة حسيت مشروع تاع عائلة ماهوش مشروع تجاري لأني يعني تشوف أختك وبنت عمتك ونشوف العائلة موجودة نفهم اللي هو مشروع عائلة أكثر منه مشروع هو باب رزق لكم
2: باب رزق عندي خالي زيادة الله يرحم والديه عندي أمي زيادة واقفة معايا ليل ونهار أختي الصغيرة أختي الكبيرة خويا زيادة
0: ما شاء الله
2: عندي زيادة مرتي زيادة واقفة معايا زيادة الكل عائلة كاملة مشروع عائلي 100% عائلة الصامتي الكل وخلنا بالله نوظف حاجة راهو العائلة الكل مخرقها معايا بالديون
0: اي فهمتك
2: في بالك بحاجة انه كل شخص عنده حق في 40 مليون من الجمعيات امي كيف كيف اختي كيف كيف في تونس عندي مرتي كيف كيف راح اصير عائله كامله، عندي خويا كيف كيف، كلهم اخذت لي قروضات ومساهمه معايا.
0: الحلول الممكنه جربت
2: حلول الكل،
0: حلول ممكن كل جربتها،
2: حلول الكل
0: باش ينجح المشروع
2: ان شاء الله. ان شاء الله والله برشا تعب وبرشا
0: حقش هالتقدير.
2: الحمد لله،
0: لانه شوف كي نعرفوا غدوة الزوجه والاخت والام وبنت العم يقفوا مع بعضهم راه تحقوا هالتقدير وشو تضحيه كبيره. بالعكس هكا نفحوا لانه غير على المشروع، ينجح المشروع ويصبح جزء من المنظومه بتاع الدار. هو المشروع في حد ذاته هذيا نشكر عليه برشا.
2: عايشك سي نبيل،
0: ربي يوفقك.
2: عايشك عايشك
0: صدر وبكري،
2: عايشك
0: صدر صوتك.
2: عايشك
0: للامام نجم نقول لك
2: مانيش طالب حتى شيء، انا اني نخدم على روحي وفي جرتي عائله كامله ما حاشي بشيء. انا خويا شكوى ربي وكاهو، نحب نخدم على روحي اكثر لي اقل لي. انا انسان نظيف وسال علي وليدتي لنا الكل.
0: تقديرا لاختك وما ماكش نجم تسميها، ما احنا نحترمهم.
2: هنده،
0: هنده يا ربي يفضلها،
2: الوالده اسماء الجابري مرتي، اروى الصامتي اختي، حمزه الصامتي خويا، عبد العزيز الطواري خالي. نشكر زياده كلهم اللي خدموا واقفين معايا حتى من تونس راهو، حتى خويا من تونس كلمهم في الكلور يمشوا السكره البلايص الكل يلوجوا لي على الكلور بيرود الفيت مفقود يلوجوا لي من بلاصه لبلاصه. المهم نخدم ونشكر الاطار زاد اللي يخدموا معايا الكل والولاد معايا الكل، كيما يوسف يرحم والديه زاد يخدم معايا في خدمه باهية، كيما صباح محمد التويتي زاد يخدم معايا في خدمه باهية. كلهم الكلهم ضحينا معايا، الصغيره اللي معايا اللي يخدموا لهنا زاد ما شاء الله عليهم.
0: وليدات كيف تحب تقول لي 24 ساعه 24 ساعه تكونوا موجودين واقفين
2: بريسك 24.
0: وهذاك علاش انا لاحظت فيكم كل قله النوم اليوم،
2: الجرايم طايشه لهنا
0: فهمت
2: من الاخر وعلى الاخر. راه مش بالساهل، راه
0: سمع نعرف نعرف فهمت،
2: راه مش بالساهل، راه مشروع راه بيسين راه مش بالساهل. قسم بالله
0: الحمد لله ما فماش دي ريكلاماسيون
2: لا الحمد لله فما، مش ما فماش راي اي مشروع لازم يكون فيه، اما نحن نصلحوا بهم ريكلاماسيون هذوك نصلحوا بهم.
0: اغلب الملاحظات اللي تحب تطور فيها شنو بالضبط؟
2: والله برشا حاجات، انا خاطر بيسين قديم كيما حكيت لك، نحب نبدل الفايونس، نبدل البارتير، نبدل الخدمه
0: الكليراج نتاعي
2: صحيت الكليراج، ولي بيسين مودرن. اما خويا يحب برشا فلوس، ان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله ربي
2: ان شاء الله نلقوا الدعم.
0: وزدناك احترام كي شفنا العائله كلها واقفه معاك، راهو
2: عائله عائله كامله عائله.
0: اما سميتهم الكل دار اختك الصغيره بكري
2: مريم مريم مريم مريم،
0: لانه هي من بكري انا حسيت هي الحارسه اكثر منك.
2: مريم والله هي
0: اللي ذاك ما اقصيتها،
2: لا والله ما اقصيتهاش.
0: بحكم محمد خلينا واقعيين، معناك وصلنا هنا حسينا معناها تبارك الله عليكم من الاخر. واكثر وحده قاعده تخدم تحب تقدم البلوس مريم اختك الصغرونه.
2: مريم صح،
0: برغم ذلك اقصيتها.
2: لا ولا لا
0: ربما دلوله
2: اختي الصغيره ذيك هي الكل يعني.
0: مش مش
2: الحمد لله
0: يعطيك الصحه سي محمد. عايشين عايشين تو سي كمال، مرحبا بك سي كمال مجددا.
3: مره اخرى على السلامه، مرحبا بك مرحبا بك مستمعين ذات الكيف.
0: سي كمال همامي رئيس جمعيه السنابل البلادي، يعطيك الصحه. نحب نمشي معاك سي كمال بكري، ذكرت التوجهات نتاعك ماشي بمجال الصحه والتعليم اللي هو جزء من التنميه البشريه. نعرف مليح كي غدوه حتى باش نعمل انديس تاع الاندهاش، نحكوا على الصحه، نحكوا على التمدرس، نحكوا على السكن، ونحكوا على الدخل الفردي. انتم خذيتوا اهم زوز مؤشرات خاصه بالتنميه للصحه والتمدرس، وتقريبا زوز قطاعات فيها ضغط كبير وفيها طلبيات كبيره، ولعبتوا دور كبير برشا من 2012 ل 2026 تقريبا 14 سنه كامله خدمه قاعده تزيد معاكم الناس تدفع معاكم.
3: والله اش باش نقول لك، ما هو كل عمل بشري معناه يعني فيه الباهي وفيه الخايب، معناه يعني احنا خدمنا من غير حسابات للبلاد وما عندناش حتى غايات، تبقينا من بعد جت ظروف اخرى ولا جت خاطر كل مره تتبدل الحكايات يعني بالسنين وبالدوله في حد ذاتها القائمه والتوجهات نتاعها. احنا مثلا قاعدين نخدموا خدمنا من 2012 لليوم ما غير حسابات، معناها خدمنا اللي ريناه نحن المجموعه هذيك نتاع الجمعيه اللي انه باش نمشوا للصحه والتعليم.
0: بالضبط
3: بدينا بالمدارس، معناها كي نقول لك هم 157 مدرسه ريفيه، احنا عاملين تقريبا 112 مدرسه ريفيه في على مستوى ولايه سليان
0: ما شاء الله.
3: معناها مرات حتى الطريق كي نمشوا له نعرفوا قداش فيه من مطبات وقداش فيه من حفره حشاكم وقداش فيه ومرات نمشوا في كرهبه نحبسوا تهبط الناس الكل نعدوا الكرهبه ومن بعد نعاودوا نركب. وانا مثلا عامين التالي كي مشيت لبلاصه زرتها 13 سنه سي نبيل واش فرحت فاش فرحت فيش الصغيرات اللي لقيتها من هارتها سنه سادسه وسنه سابعه سنه سادسه ولوطه، ثم شكون تخرج
0: ما شاء الله.
3: ثم شكون يقرا في الجيم، ثم شكون تخرج ويخدم، ثم شكون اخواته الصغار يخدموا. يا اون بلوس الطريق اللي شكيت عليه في 2013 جيت بدو يخدموا فيه في 2015 2025. انا التطريق من بعد تحل ولا معنا 10 سنين واحد الشك اللي عملناها وهزينا تصاور نهارتها وقلنا لهم هاو طريق راه كيفاش راه ما وصلش للصغار اصلا. حتى كي مشينا للمدرسه هذيه المندوبي قلت لك باش تمشوا بكرهبه خاصه راك ما توصلوش ما تعرفوش توصلوا. ما زدنا كربت المندوبي.
0: انا تقول تضحيات فرديه ولات وباب انساني اكثر منه
3: اكثر منه حاجه اخرى. راهو خلينا على خاطر المستمعين سليانا واولاد سليانا وحباس سليانا وناس تعرفنا معنا يعني انا مثلا ومش نحكيها معاك انت اليوم مباشره. راهو انا الجمعيه وخدمت كامل همامي والجروب اللي معايا الكل نجم حتى نسميهم لك معناها. وعندنا شكون توفى في الكوفيد وزوج توفونا في الكوفيد وعندنا عام تو زادت توفت لنا الساج فام اللي كانت معانا معناها يعني كنا 14 ولينا 11 معناها يعني والجمعيه نقصت. راهو هذا الكل خدمناه من غير حسابات من غير حتى شيء. ولهذا انه اللي باش يلوم عليا تويك اللي اختي هي بسمة الهمامي نايبه في مجلس الشعب راه ما عندش بها حتى علاقه الموضوع واكثر تسليني يعرفوني لان ندخل فيها لا تدخل فيه لا عندنا حتى شيء. بقينا تويكا ولد دي كونترانت وحتى الخدمة تويكا بدينا ننقصه وماشيين في أنه نحبسوا الخدمة خلاص. مرات تشوف حاجات أفق قدام أنه مثلا رايحات الدولة مرات مستعدة وما تنجمش تخدم تنفذ مشاريع إلا مغير حضور جمعيات والجمعية ما تكون جمعية إلا ما تكون مهيكلة. إيش معناها مهيكلة؟ معناها عندها رايد رسمي تعطي في التقرير المالي والأدبي متاعها كل عام المحكمة المحاسبات والولاية والكاتب العام الحكومة وهذا كله بالتوثيق وباللاكوزي دي ريسبسيون وتكون عندها كونت في بانكا وكون الكونت هذاك مسموح له باش يدخل. انا مثلا نحكيك على الصعوبات نتاع الجمعية احنا وصلنا عام كامل ما خرجناش حتى فرنك حتى فرنك ما خدمنا ونخلصوا من جيوبنا في التي اس الريتينيال سورس نتاع تاع القباضة. علاش؟ لانه البنك المركزي يحب يثبت فلوس منين جاية وكيفاش جاي. وقعدنا عام كامل بريسك عام كامل ما صرفناش حتى فرنك الا ما تحلت وبعثونا لوكي باش خدمنا. الاخر مره وقت ما خديناش تمويل في 25 المره اللي فاتت وقت سبونا الفلوس تعرف قداش من ورقه صححنا 13 ورقه في البنك الامين المال ورئيس الجمعية صحوا في 13 ورقه. الحكايه كلها على شنو؟ 5 ملايين تضمن الولايه باش نخدم بهم تقصي مبكر عن سرطان الثدي ولا والرحم خاصة في ولاية سليانة ويعرفوها في ولاية سليانة اللي عندنا تو سوبيريور تو ناسيونال. في ولاية سليانة عندنا تو حتى يدخل اللي يحب يدخل الوزارة الصحة يلقاها التو هذوكم. واحنا الناس اللي متكفلين بهم هم اللي عندهم كرني أبيض ولا كرني أصفر ولا مرات حتى كدر عنده سي ان اس اس اللي نهار يخدم 10 ما يخدمش هذاك الكل راه نهزوا فيهم كي تلقاهم اللي استاجفا نتاعنا يستحقوا ديما مو نهزهم احنا للسونتر ونخدموا لهم الخدمه نتاعهم نعملوا لهم ليمامو ونرجعوا لهم لي ريزولتا نتاعهم. وتو حاليا خاطر الناس اللي تفهم في الموضوع انه كلاسي الماموغرافي كلاسي من ا حتى ش للسانك معناها الكلاسي 3 خاصه سيرتو كلاسي 3 كلاسي 3 يلزمها دم تبقى في المراقبه كل 6 شهور. معناها انا عندي على الاقل على الاقل تويكا من 2017 لليوم عندي تقريبا جي 50 مراه اليوم في لاتونت كل عام نهزوا شويه حسب الامكانيات تاع الجمعيه يهزوهم يعاودوا التخطيط نتاع المامو هذاك مره في الست اشهر نورمالمون. احنا نهزوهم مره في العام مره في العام ونص هكا عندنا الاسامي نتاعهم والساج نتاع الساج فام نتاعنا ديما تابع فيهم في المستوصفات معناها نعيطوا لهم بالاسامي ونهزوهم احنا نخدموا في الواحد.
0: ما شاء عليك
3: ما نحب نزيد ناكد ونزيد نعاود الكلمه راه ما عنديش حتى علاقه بحكايه باسم الهمام انها نايبه في مجلس الشعب. راي ثم برشا تويكا برشا خلط سواء من المواطنين والا من السلطه حاتين هكا في هكا ولينا تو خايفين كل مشروع باش نمشوا نخدموا ولا حتى اصلا ولينا نحبوا نخدموا خارج سليانه وبرق على الاقل باش نقصوا الضغط باش ما يقولوش يعمل في اشهار لفلان ويعملوا الاشهار لفلان ولا انا نهز ماذا نعمل يعني لافته اسميه المدرسه تتكلف 250 دينار ب 300 دينار راني المواطن مش مطالب انا مش نمشي نعمل دودان قدام مدرسه راه مش مليت الجمعيه.
0: باهي خلينا نمشي توا للصحيح. بدايه عوده مدرسيه على قريب ونعرف
3: ان شاء الله مبروك على الناس الكل
0: تاعكم في جام في 2027 ثم خطة استراتيجية على الأقل لمد بعض المدارس أو
3: بالنسبة
0: الصحية.
3: بالنسبة للتهيئة تاع البنية التحتية حبسناه حبسناه خاطر كيفش الجمعية تصرف وتجيب وتدبر وستة وسبعة وثمانية ملايين وليم تعملوا الوقت للمدرسة اللي تعملت مع المدير المدرسة اللي خذت صدية كبير على مستوى عالمي وذات الكيف والوطني الأولى عدتها والناس كل تعرفها واللي عاملوا بعده ما عملنا باش نعملوا خاطر انا كي باش نعمل انا تدخل مرات يجيك لامبروفيست اذا كان انا باش تبع القانون ونبقى نستنى 15 يوم باش نعمل مطلب انا 15 يوم باش نجيب تلميذ من مدرسه ثانيه باش نعمل له مرايات لازمني نعمل مطلب ونقعد نستنى 15 يوم باش يوافقوا لي عليه ولي حاجه يا مبطل يا اما نخدم سيركوي فيرمي انترن وعيط للمدير ويجيبك الوليد بست الربي نزول يعمل المرايات من الاخر هذا ايش قاعدين نخدموا معناه بالنسبة للحدة
0: ما رجعت الباب إنساني أكثر منه باب جمعيات
3: كيف مش نبقى نطبقه في القانون كل واحد يطبق في القانون وحده ثم قانون جمعيات أنا مطالب باش نعمل إعلام قبل 48 ساعة أنا مثلا كيف مش نعمل إعلام إعلام لشكون مثلا كيف مش نخدم في مدرسة
0: هو
3: مش نعمل إعلام للمندوب بتاع المؤسس واللي هو ونسق مع المدير المؤسسة باش نعملوا فيها نشاط أي معناها كيف مش ندخل في التحليل الأخرى ويقبل ب 15 يوم معنى أنا كي مثلا تلميذ وسامحوني

0: عندنا مدرسة إن شاء الله، إن شاء الله نجم نقوموا باش نعطوهم كراتب ونعطوهم الأدوات المدرسية، خاطر من عملوا لقعدونا شوية كراتب باش نعاود نفرقوهم، نعاود نشروا وحدات أخرين باش نعطوهم المدرسة زيادة، مدرسة اللي ريفية اللي بالحق معناها تعاني تعاني في معاني قوية معناها فهمت. بالنسبة لبقية البرنامج خاطر جينا أكتوبر روز هذاك برنامجنا باش نعملوا ثلاثة ولا أربع تدخلات على مستوى الولاية باش نشوفوهم البلايص، باش نعملوا التقصي على سرطان الثدي كالعادة، والنساء اللي بيستحق موضوع في طبيعتها الجمعيه باش تهزهم، وعاملين كونفونسيون مع احسن سونتر في سيليان ما نكذبش عليك في الجمهوريه في تونس، نهزوا لهم فيهم المبو يتكلف ب 180 و200 دينار، احنا يحسبونا ب 130 دينار، برشا عبيد ما تعرفيش الموضوع هذا معناها. وحتى وزاره الصحه غادي كي حكينا معاها لقينا الكونسيي نتاع وزير الصحه بيدو غاديكا وعجبته الخدمه، بقينا مرات كي تلقى لهنا شكون يعرقل فيك، راهو الواحد عام واثنين وثلاثه واربعه باش يفد وزيد الكبر معناها، احنا تو ما عادش الواحد ديسبونيبل كيما قبل، كنا قبل نجمو ديسبونيبل بحكم العمر وبحكم كذا ما نجمو اما نجمو نتعاونوا الناس الكل، نجمو نتعاونوا الناس الكل ونلقوا حلول.
1: ربي يبارك في سي كمال يعطيك الصحة. الوقت جرى بينا 42 دقيقة بعد 11، رحلة تقريبا قاربت على النهاية، نهاية المنوعة. نرجع استديوهاتنا نغم، نشكر برشا سي كمال همامي وحماسته أيضا رجعنا بجمعية سنابل البلادي وتقديم الخدمة الإنسانية في مجال الصحة والتعليم بولاية سليانة وخاصة مدينة سليانة. نرجو أنغام استديوهاتنا وبعد نرجع في كلمة ختام رحلة منوعة ليلة صيفية.

على قلبها وزي العسل. ميرسي. هكذا أصدقائي نصف ختام الرحلة منوعة الصيفية اخترناها الليلة من فضاء الياسمين. شكرا سي محمد سامتي اللي رحب بنا في فضاء الياسمين. شكرا لكل من رفقنا في هذه السهرة. تحية زميلي عباس زوابلية رفقني تقنيش. شكرا زميلي هشام بن صحابة في سود بث مركزي. شكرا زميلي فتح البريني رفقنا في السياقة من كيف باتجاه مدينة سيرة. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء. تبارك الله.

ليالٍ صيفية. ليالٍ صيفية. ليالٍ صيفية مع نبيل الشيخاوي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة ومن كل دهاء ومن كل بلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن سعداء اليوم بأن يحضر معنا ضيف مبجل وكريم، الشيخ والإمام يوسف العرفاوي، الإمام بإمام جمعة بجامع حي البساتين. سيوسف مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شكرا على تلبية الدعوة. طبعا كالعادة يعني الجزء الأول من الحصة نخصصه لموضوع الحصة، وبطبيعة الحال نحن اليوم نسعد باستقبال أو بالاحتفالات والاستعدادات الحثيثة للمولد، للاحتفال بذكرى مولد سيد البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. طبعا أكيد في موضوعنا سيتمحور حول جانب من سيرته العطرة ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وطبعا كالعادة الجزء الأخير من الحصة الأولى نخصصه لقواعد التلاوة، ثم بعد موجز الساعة 10 نستقبل بشكل مباشر مكالمات السادة المستمعين الأفاضل، فنستمع إلى هذا المديح وعودة إن شاء الله.

0: إذن مرحبا بكم من جديد. وكما سبق أن أعلنت، يعني لا نستطيع أن لا نتحدث ولو يعني عن جانب أو جزء من جانب سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل العظيم الذي غير وجه العالم وأنقذ البشرية من ظلام ظلمات الجهل والتخلف والتقاتل والتناحر والفتن، ويعني جعل من أمة العرب أمة قوية استطاعت أن تبني أعظم الحضارات التي عرفها التاريخ، ويشهد بذلك الداني والقاسي، ويشهد بذلك خاصة أعداء المسلمين قبل المسلمين والمستشرقون الذين خصصوا حياتهم وأغلب يعني أبحاثهم ودراساتهم خصصوها للبحث في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي القرآن وفي اللغة العربية والحضارة العربية الإسلامية عموما. وكما أعلنت يحضر معنا الشيخ والإمام سيوسف العرفاوي. سيوسف مرحبا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا.
0: أكيد أنه ربما خطبة الجمعة اليوم ستتمحور حول سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يمكن يعني أن نقول بهذه المناسبة الطيبة الشريفة؟
1: الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والأولى وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا نبدأ من حيث انتهيت، أن سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني شهد له الأعداء قبل قبل قبل الصحابة وقبل المسلمين، والقصة المعروفة متاع حسان بن ثابت الشاعر قبل إسلامه، وقت أعطوه المال لكي يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما نظر إليه ورأى نور وجهه وضع كفه على بصره وأنشد القصيدة المشهورة: لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفة كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. ومشى القريش ورجع لهم الأموال انتحهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يعني الشاعر حسان بن ثابت اختزل جمال الرسول وبهاءه وعظمته في 3 أو 4 أبيات من الشعر.
1: نعم. ثم أن حتى القعقاع الأوسي وقت قيل له: قل لنا شيئا عن الجنة يشوقنا إليه، أش قال له؟ قال لهم: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وكفى بذلك فخرا وجمالا. نعم. وسعادة.
1: نعم.
0: و...
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. طبعا يعني نحن في حيرة من أمرنا، يعني ماذا يمكن، بماذا يمكن أن نبدأ أو ماذا يمكن أن نقول في هذا الشخص العظيم؟ وأنا قبل أن آتي إلى الحلقة أستاذ يوسف، يعني كنت أتساءل ماذا سنقدم للسادة المستمعين وماذا سنقول عن هذا الرجل العظيم الذي يعني كما يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: العجز عن الإدراك إدراك. ولكن يعني استوقفني وأنا أبحث في الكتب السيرة وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة، استوقفني موقف يعني عجيب ورائع وعظيم ولا يمكن أن يصدر إلا عن هذا الرجل العظيم. يعني تصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبعث سرية، والسرية هم هي يعني المسلمون عندما يخرجون لقتال العدو ولا يكون معهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه تسمى سرية، وإذا كان معهم الرسول عليه الصلاة والسلام فهي كما هي معروف تسمى غزوة. يعني يبعث السرية في سياق قتال، والقتال مهما يعني المعروف في القتال وفي الحروب أنه لا ينضبط لا لقواعد ولا لأخلاقيات ولا فيه إنسانية ولا فيه عطف ولا فيه شيء من هذا القبيل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتقى بهذا السلوك أو بهذه الظاهرة، ارتقى بها كي يعني يجعلها تخضع لقواعد معينة. والأحاديث أو الوصايا في هذا السياق كثيرة وكثيرة جدا، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أو يوصي السرية يعني المسلمين الذين سيخرجون للقتال، يوصيهم ويقول لهم: لا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا امرأة، ولا صبيا، ولا وليدا، ولا مريضا، ولا تقتلوا راهبا في صومعته، ولا تخربوا عمرانا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. ويعني هناك نصوص أخرى أو متون أخرى نبوية شريفة يعني تؤكد هذه المعاني، وربما تتوسع أكثر. ولو يعني حاولنا أن نحصر جملة الأخلاقيات أو القواعد التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين وهم يعيشون الحرب، يعيشون القتال مع العدو، هو التالي: أولا، وهذه حقيقة يعني لم تعد قابلة للنقاش، كانت في السابق سيوسف كثيرا ما تعتبر شبهة وتهمة، ومن خلالها يحاول كثير من المناوئين أن يطعنوا في الإسلام من هذا الباب. الحرب في الإسلام ضرورة وليست غاية، ليست غاية يسعى إليها المسلمون، وإنما يعني يلجأ إليها المسلمون عند الضرورة، عند الدفاع عن مبادئهم وتعاليم دينهم، وعندما يقع صدهم عن نشر مبادئ دينهم. والحال وأن المواثيق الدولية والقوانين كلها تسمح للإنسان بأن يعبر عن أفكاره وأن ينشرها بطبيعة الحال دون أن يعتدي على غيره أو أن يفرض على غيره. والآية الكريمة المشهورة في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: تحريم قتل غير المقاتلين المدنيين. نحن نلاحظ اليوم في الحروب، في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وحدث ولا حرج عن الحروب التالية التي يعني يفرضها الصهاينة المجرمون على العرب وعلى المسلمين، وأعداد القتلى من أطفال ومن أبرياء ومن نساء ومن من أناس في معابدهم، في مساجدهم، في جوامعهم، في كنائسهم، يعني تقتيل رهيب، ويعني تخريب وقنابل، وكل يعني ما من شأنه أن يقضي على الحضارات وعلى ما استطاع أن يبنيه الإنسان عبر التاريخ. القاعدة الثالثة أستاذ يوسف: عدم التمثيل بجثث القتلى. هذا يحرم تحريما باتا مهما كان هذا القتيل أو هذا المقتول. كذلك عدم التعدي على البيئة والممتلكات المدنية. وللأسف يعني في الآونة الأخيرة بعض الناس اشتكى لي من أنه في بعض الأماكن، خاصة في الطرقات التي تكون في الغابات وهي أماكن للتنزه يعني التمتع بمشاهد الطبيعة، للأسف يعني السيارات تكاد لا تحصى يعني وأصحابها والعياذ بالله يعاقرون الخمر ويلقون بالفواضل هنا وهناك، تلويث للطبيعة، اعتداء على الطبيعة، عدم احترام للطبيعة. هذه مشاهد لا تليق بأي بلد مهما كان دينه ومهما كان يعني مهما كانت مبادئه، فما بالك إذا كان تعلق الأمر ببلاد المسلمين التي الشرع يحرم فيها الخمر ويحرم فيها الاعتداء على البيئة والتلويث وما إلى ذلك، ويدعو إلى المحافظة على البيئة وإلى النظافة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يجعل قواعد للحرب، يعني أحلك الحالات التي يمكن أن تعيشها الإنسانية ويعيشها البشر هي في الحرب، لأن الحرب يعني ليس فيها منطق وفيها تقتيل وفيها كذا، لكن رغم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم لأن ينضبطوا إلى قواعد. وإلى
1: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته كامل حياته، هي سيرة، معناها هي سيرة تنم وهي مؤشر لكل خير ولكل ومؤشر للحياة وليست مؤشر للموت. حتى أن صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث صحيح: إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرس، ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، يعني الحفاظ على البيئة. حتى الساعة تقوم في يدك فسيلة غرسها، هذا إشارة للحياة. وفي سير سيدنا صلى الله عليه وسلم هي كلها صفحة بيضاء، وسنونه كلها بر وخير وفضل وعطاء ورحمة، بحيث ليس في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما نخجل منه أو ما نخفيه، وليس في سيرته أيضا ما نتوارى به عن الناس. فحياته صلى الله عليه وسلم هي كانت كتاب مفتوح، وكانت منهج ونبراس ليقتدي به الناس في سائر حياتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
2: علاش
1: الاحتفال؟ نحتفل صحيح بالمولد النبوي الشريف، لكن الاحتفال يكون أساسا هو بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: هو الاحتفال الصحيح، ما نحصرش الاحتفال في الشكليات هاي عصيدة هاي رفيسة هاي، لا، الاحتفال الصحيح هو الاقتداء بسيدنا صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فالإنسان مهما كان معناها تاجر أو راع أو زوج أو أب أو قاضي أو حاكم أو إمام أو واعظ أو مذكر أو إنسان، فيجد ما يشبع، معناها يشبع علمه ومعرفته في سنة وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: ما شاء الله. نعم. وبما أنك ذكرت مسألة يعني الاحتفال بالمولد وبذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام نقوله كل سنة، ويعني وددت أنه ما عادش نذكره الكلام هذا، لكن بإيجاز نذكره أنه هي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن العلماء اختلفوا في مدى شرعية الاحتفال بهذه المناسبة الطيبة، لكن على أي حال الواقع الآن هو أن جميع المسلمين تقريبا يحتفلون بهذه المناسبة. طبعا هي ليست عيدا شرعيا، وإنما هي عيد بالمعنى الرمزي، يعني المسلمون يريدون أن يعبروا عن سعادتهم وعن فرحتهم بهذا اليوم. لماذا؟ لأنه ولد فيه أشرف الخلق، ولد فيه أحب الخلق إليهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبطبيعة الحال يحاولوا أنهم يعبروا بأشكال معينة، وهذا ليس من باب الدين ولكن من باب التدين، ليس من باب الدين، هذا يسمى تدين، يعني طريقة لممارسة يعني تعلقنا وحبنا لهذا الدين. فالناس يفرحون ويعبرون عن ذلك بإعداد يعني الأطعمة والحلوى وما إلى ذلك، لكن بشرط أن لا تكون هذه هي الغاية. هذه مجرد تعبير عن الفرحة صحيح، يعني هي من المباحات، لكن مع اجتناب التبذير والإسراف، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، وقال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تبذروا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المفيد أنه تكون الهدف والغاية من الاحتفال هو الوعظ وتذاكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لنستفيد منها، ولنجدد العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع تعاليم القرآن الكريم. نعود إن شئت أستاذ يوسف إلى يعني بعض القواعد أو القيم التي نستخلصها من وصية الرسول عليه الصلاة والسلام للجيش وهو يخرج لقتال العدو، كذلك عدم قتل الشيوخ والنساء والأطفال. يعني كم من شيوخ وكم من نساء وكم من أطفال قتلوا سواء في الحروب الشرسة التي يشنها الأمريكان والصهاينة على وكل من ولاهم على المسلمين وعلى العرب عموما، يعني أعداد لا تحصى ولا تقدر. وكذلك أدعو السادة المستمعين إلى أن يعودوا إلى الوثائق التاريخية لينظروا يعني الخسائر البشرية والمادية التي عرفها يعني عرفها البشر في سواء في الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو حتى في الحروب السابقة، وهذا رسول الرحمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم يعني يوصي المسلمين بعدم التعرض للشيوخ والنساء والأطفال وإلى المرضى. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني ضعفاء ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ولا يساهمون أصلا بحكم يعني طبيعتهم وضعفهم، لا يستطيعون أن يشاركوا في القتال، فليس هناك من مبرر منطقي ومعقول يدعو لأن يعني نقتلهم. كذلك عدم قتل المتعبدين، إنسان متعبد في الصومعة نتاعه راه مش مسلم، راه الصومعة مش الصومعة اللي نعرفوها نحن في مصطلحات الإسلام، اللي الصومعة هي المكان المعبد أو الخلوة التي يتعبد فيها الراهب، يعني اللي هو يكون مسيحي أو نصراني أو غير ذلك يعني. فهؤلاء يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم التعرض إليهم. لماذا؟ لأنهم مقطعون إلى العبادة ولا يصدر منهم شر ولا يعني اعتداء. كذلك عدم الإفساد في الأرض، لا تفسد في الأرض في الحديث، لا تقتل، لا تقطع شجرة، لا تمثل بالجثث، ولا تعقر بهيمة، ولا تهدم بيعة. يعني البيعة تنجم تكون هنا بمعنى بيع، يعني الأماكن التي يعني تكون للبناءات التي تكون للتجارة وما شابه ذلك، والمساجد وما شابه ذلك. تاسعا، إذا كان لديهم أسير عليهم أن ينفقوا على، يعني يجب أن تكون هناك ميزانية خاصة بالأسير وأن يحسنوا معاملته. لكن للأسف ما نراه اليوم ما يفعله يعني الصهاينة وذاك المجرم بن غفير وكل يعني أولئك الأسماء التي التصق بها الإجرام والاعتداء، يعني ما يفعلون بالأسرى من تعذيب وإهانات وقتل واستصدار لقانون يسمح بإعدام الأسرى وما إلى ذلك. يعني ليس هناك منطق وليس هناك أي قاعدة وليس هناك أي قانون، يعني ما يتعاملون به هو ألا قانون وألا قاعدة وألا منطق، في حين أن هذا الإسلام العظيم على لسان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يعني يضع قواعد ويجب أن ينضبط إليها المقاتلون والمحاربون وهم يحاربون عدوهم.
1: شوف المولى سبحانه وتعالى وقت يقول في سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. تلخص معناها
2: ما شاء الله آية عظيمة فعلا. يعني العلاقة بالآخر بالآخر، يعني هذا الآخر ما دام يعني لم يعاديك ولم يعتدي عليك فيعني يجب أن تبروهم وتقسط إليهم، بمعنى أن تتعامل معهم بالقسط، يعني بالعدل وبالقصاص وبالبر وهو الإحسان وهو الصلة الطيبة، وهذا هو الأصل. الدعوة إلى الإسلام لا تكون بالقتال وبالاعتداء وما إلى ذلك، لا، القتال هو اللي في حالات استثنائي وفي حالات نادرة، وإنما الدعوة تكون بالأخلاق وبالسلوك. وكلنا يذكر أن يعني الإسلام انتشر في كثير من أصقاع العالم وخاصة في شرق آسيا، إنما انتشر بأخلاق التجار الذين ذهبوا لا لينشروا الإسلام أستاذ يوسف، وإنما ذهبوا ليتاجروا، وكانت معاملاتهم التجارية في البيع والشراء مبنية على النزاهة وعلى الصدق وعلى عدم الغش وما إلى ذلك، مما جعل الآخرين كما قلت أنت الآخر يستغربون من هذا السلوك، ولما سألوا عرفوا أن ذلك مصدره هو الإسلام. ودين يدعو إلى ذلك لا يمكن إلا أن يكون دينا عظيما وجيدا، فاستحسنوه واعتنقوا الإسلام رغم أن هؤلاء التجار ربما لم يدعوهم يعني بشكل مباشر إلى الإسلام.
1: نعم، هذا كما قلنا نحن سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم كلها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة هي الاقتداء به في كل شيء، في الأفعال والأقوال والأحوال، في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا مرجعنا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. فإن كان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فرصة للعودة إلى سنة رسول الله فنعمل احتفال.
2: نعم.
1: فإن كان اقتداء بأعمال رسول الله فنعمل احتفال، وإن كان اتباع لنهج رسول الله فنعمل احتفال. أما إذا كان تبذيرا وإسرافا وخروجا عما يحبه الله ويحبه رسوله فهذا بئس الاحتفال.
2: نعم، وخاصة أستاذ يوسف إذا كان يقتصر على هذه المظاهر اللي هي التبذير والإسراف وما إلى ذلك، يعني هناك جريمة كبرى بالفعل، أنا أعتبرها جريمة كبرى يعني يقع فيها هؤلاء في حق الإسلام، وذلك لأنهم يشوهون صورة الإسلام ويقدمون الإسلام إلى الغير، على الأقل الذين لا يعرفون الإسلام، على أن الإسلام هو هذا التبذير، هذا الإسراف، يعني كأنه خرافات وكأنه أساطير وما شابه ذلك، في حين أن الإسلام كما ذكرت أنت هو يدعو إلى الحياة، يدعو إلى البناء، يدعو إلى الرب سبحانه وتعالى. عندما استخلف آدم في الأرض واستخلف البشرية في الأرض دعاهم إلى يعني الإعمار وإلى يعني البناء وإلى حراثة الأرض وفلاحتها وإلى يعني كل ما من شأنه أن يبني حضارة، وهذا ما فهمه المسلمون الأوائل على الأقل، واندفعوا في البحث العلمي وفي البناء وفي التشييد، وشيدوا حضارة عظيمة يشهد بها الداني والقاسي. واليوم في كل مرة نسمع بعض غير المسلمين بطبيعة الحال من المفكرين ومن العلماء وحتى من الأمريكان يعني يقولون لو يعني نحن استفدنا كثيرا من بعض المخطوطات التي منعت لما سقطت الأندلس ووقع إحراق كل ما له علاقة بالحضارة الإسلامية، يعني بعض المخطوطات يعني منعت ما لم يطلها الإحراق، هذه المخطوطات جعلتهم يعني يعتمدها الغرب، بهذا بشهادة بعض الرؤوس من مفكري الغرب وعلمائهم، جعلت الغرب يستطيع أن ينجز وأن يحقق وأن يكتشف في مجال العلوم والتكنولوجيا. ثم هو يقول أستاذ يوسف أكثر من ذلك، يقول يعني لو أن كل ما أنجزه المسلمون لم يقع إحراقه لكنا اليوم قادرين على أن نتنقل بين المجرات، لأن الاكتشافات والعلوم التي أنجزها وحققها المسلمون عظيمة وعظيمة جدا، لكن للأسف المسيحيون باعتداءاتهم وبجهلهم يعني حرقوا وفعلوا كل ذلك. للأسف أستاذ يوسف الواقع الحصة ما شاء الله ممتعة بحضورك وبمساهمتك، لكن الوقت يداهمنا ونحن مضطرون لأن نتوقف عند هذا الحد.
3: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد عجينة زقوق مرحية راين 500 جرام 26 دينار و 900. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ناما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف، أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشعني. العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار
5: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
2: إذا نعود أستاذ يوسف، وكما قلت نظرا لضيق الوقت يعني سنختم بمعلومة مهمة جدا دائما نذكرها ويذكرها الوعاظ والمحاضرون لما يتحدثون عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن أحد الباحثين الأمريكان وهو مايكل هيرت يعني كتب كتابا سماه العظماء 100، وترجم إلى عدة بعدة ترجمات، لكن هذه ترجمة من ضمن هذه الترجمات يعني 100 العظماء، ورتب هؤلاء 100 ترتيبا تفاضليا حسب مقاييس معينة وضعها، وكان في أول القائمة وعلى رأس القائمة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومايكل هيرت هذا ليس مسلما، وربما ليس أصلا، ربما حتى ليس متدينا، فلما سئل عن ذلك قال يعني من جملة المقاييس التي وضعها يعني وضع المقياس التالي، هي جملة من المقاييس، لكن من هذه المقاييس من الرجل في عبر التاريخ الذي استطاع أن يوازن بين متطلبات الدين ومتطلبات الدنيا، بين الآخرة والدنيا، بين الجسد والروح، دون إفراط وتفريط. قال وجدت أن أعظم شخص يستجيب إلى هذا المقياس هو محمد بن عبد الله رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فهذا هو رسولنا وهذا هو حبيبنا، فلنفتخر بالانتساب إليه ولنعتز باتباعه وباتباع هذا الدين، ونفتخر عندما نقول إننا مسلمون، وكل مسلم يجب عليه أن يفتخر بانتمائه إلى هذا الدين العظيم.
1: هو أن كل المعايير التي يحددها البشر لتقييم البشر لا ترتقي إلى المعايير التي حددها الله الخالق الباري، فمعايير المولى سبحانه وتعالى هي أرقى وأسمى وأبقى وأنقى، اللي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك لعلى خلق عظيم.
2: نعم،
1: فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الناس وأحلمهم وأكثرهم صفحا وأوسعهم صدرا وأعظمهم صبرا، وهو أعظم إنسان معناه يمكن حد من رسول الله إن شاء الله.
2: يعني هذه الآية تحسم الموقف. إذا شكرا أستاذ يوسف، ونتوقف عند هذا الحد، ثم بعد هذا الفاصل نكون مع ركن قواعد التلاوة.

0: إذا نعود والعود أحمد، وفي هذا الركن بحول الله تعالى نقترح على سادة المستمعين الآية الأخيرة، وهي الآية رقم 29 من سورة الفتح، هذه السورة العظيمة التي تبدأ بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السورة يعني هي من الصور التي تمتاز بأن ذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية تبدأ بقوله تعالى محمد رسول الله. سيوسف لو كان يعني تقرأها لنا. يعني
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،

0: هود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: باي ما شاء الله الله يبارك فيك. إذا هذه الآية العظيمة يعني بدأت باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الآيات القرآن كلها عظيمة وكلها متكافئة عظمة وجمالا ورونقا. وهذه الآية والآيات الصور التي ذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قليلة موجودة. ذكر اسمه في سورة آل عمران وذكر تقريبا في سورة القتال والتي تسمى سورة محمد أيضا صلى الله عليه وسلم. إذن محمد رسول الله. هي الملاحظة أو الملاحظات التي تتعلق بقواعد التلاوة في هذا المقطع. أولا ليس هناك تفخيم في لفظة محمد، الحروف كلها أستاذ يوسف مرققة محمد هكذا، ثم الميم فيها غنة مقدارها يعني ألف أو مقدارها حركتان محمد رسول الله، ثم التنوين نتاع محمد يدغم في الراء من لفظة رسول، فلا نقرأها محمد رسول وإنما محمد رسول الله، ثم الراء من رسول مفخمة والسين مرقة رسول هكذا، ثم اللام من رسول مرققة ولا نفخمها لأن كثير من الناس يقعون في هذا اللحن، وذلك لأن بعدها جاء مباشرة اللام من اسم الجلالة وهي مفخمة لأنها مسبوقة بمضموم، فبعض القراء ربما يقرؤونها رسول الله بتفخيم اللام في حين أن اللام الأولى هي مرقة رسول الله هكذا، ثم حذاري من تفخيم السين من رسول، الراء هي المفخمة محمد رسول الله. وهناك وقف رغم أنه في الوقوف يعني التقليدية والعادية يعني لا نفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن هنا يعني تعمد العلماء أن يضعوا علامة وقف بعد رسول بعد قوله تعالى رسول الله. لماذا؟ حتى يفردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر محمد رسول الله، ثم بعد ذلك

0: قوله تعالى:
1: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،
0: يعني أولا معه، هذا الضمير الذي فهمد مش معه، فهمد لماذا؟ لأنه يعني جاءت بين متحركين، بل أكثر من ذلك فالوجه الآخر لقالون يعني هذا المد يكون متوسطا، فنقرأها بالوجه الثاني:
1: والذين معه أشداء،
0: هكذا. ثم
1: على الكفار رحماء بينهم،
0: يعني كما قرأها الشيخ يوسف، الكفار يعني كلها مرققة، على الكفار هكذا، الكاف والفاء بطبيعتها من الحروف المستفلة، والراء مرققة لماذا؟ لأنها مكسورة، وكل راء مكسورة ترقق، إلا إذا كان وقفنا عليه بطبيعة الحال نقف على السكون إجراء لقاعدة العرب الذين كانوا لا يقفون على متحرك ولا يبتدئون بساكن، فنقول
1: على الكفار،
0: عندها تصبح الراء يعني مفخمة، لماذا؟ لأنها قبلها يعني فاء مفتوحة ولو فصل بينهما الألف المد، فهذا لا يضر ولا يغير. ثم
1: رحماء بينهم،
0: هنا ننتبه الراء من رحماء، الراء مفخمة، كان الراء فقط مفخمة، ثم الحروف الأخرى مرقة،
1: رحماء مش روحا، رحماء بينهم.
0: ثم قوله تعالى:

إلى الله ورضوانا. أول ملاحظة اللي يجب التنبيه إليها أستاذ يوسف هي التاء من تراه، يعني كثير ربما من الناس يعني يفخمونها دون أن ينتبهوا إلى ذلك فيقرؤون تراهم طاء، لا تراهم، التاء هو حرف مرقق دائما، الراء مفخمة صحيح، لماذا؟ لأنها مفتوحة، تراهم وليست تراهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون، التنوين تاع سجدا يدغم في اليام تاع يبتغون مع الغنة، وأدغما بغنة في يوم كما يقول ابن الجزري، والغنة مقدارها مد. سجدا يبتغون، ثم الجيم لابد من إظهار الشدة والشدة، هو حرف شديد لأن الصوت ينحبس، ومشدد لأنه هناك شدة، سج هكذا، سجدا يخرج بصعوبة، سجدا يبتغون، ثم حذاري من تفخيم الياء ولربما الباء والتاء وخاصة التاء، يبتغون يبتغون كان الغين مفخمة، يبتغون فضلا، كذلك حذاري من تفخيم الفاء من فضلا، لماذا؟ لأنها حاذت حرفا مفخما وهو الضاد، فضلا من الله ورضوانا، كذلك من الله ترقيق النون وليس من الله، من اللام هي المفخمة، من الله ورضوانا، كذلك نحرص على ترقيق الراء لأنها مكسورة من لفظة ورضوانا، بطبيعة الحال الضاد مفخمة. ثم بعد ذلك يقول تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لاحظوا أنه في هذا المقطع كل الحروف مرققة، ثم حذاري لا نقول سيماهم، سيماهم سيما سيماهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، كذلك حذاري من تفخيم التاء من التوراة، الراء هي المفخمة، في التوراة، ثم وقف لأن هؤلاء الذين ذكروا مثلهم كذلك في التوراة، وأما في الإنجيل فمثلهم كما سيأتي في الآية. إذن في التوراة، لفظة التوراة في كامل القرآن بالنسبة للقالون في الوجه الأول يقرأ بالراء المفتوحة يعني مفخمة على أصلها في التوراة، وفي الوجه الثاني يقرأها بالإمالة في التوري، لكن نحن نقرأ بالوجه الأول. ثم بعد ذلك يقول تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، هنا كزرع، خذاري من تفخيم الزيل لا نقول كزرع كزا كزرع، الرأي فقط، أخرج الهمزة مرقة والخاء مفخمة، ثم نعود إلى تفخيم الراء، أخرج شطأ مش شاء شطأ لأن الشين مرقة والطاء مفخمة ومقلقلة، شطأه فآزره ومش فآزره، فآزره لها فيها مد لأنها جاءت بين متحركين، بطبيعة الحال إذا كان نقف عليها بالسكون فآزره، لكن عندما نواصل فيكون فيها مد يسمى مد الصيغة، فآزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه، وننهي ب لفظة لأن الوقت دهمنا أستاذ يوسف، فاستغلظ يعني هنا ردوا بالنا من فخموش التاء وكذلك السين وكذلك اللام، فخموا فقط الغين والضاء، فاستغلظ هكذا. إذن نتوقف عند هذا الحد أستاذ يوسف، شكرا لك من جديد، وموعدنا إن شاء الله بعد الموجز.